0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المسيب ابن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي، الآية. رواه البخاري. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. رواه البخاري. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر ابن الخطاب:
1: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. قال: قد فعلت. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا

0: يكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، أي من أجلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
3: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
4: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
3: دروس في العقيدة،
0: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
3: دروس في العقيدة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح.
4: حياكم الله وبارك الله في الجميع.
5: الشيخ صالح، في لقائنا هذا نود أن تذكروا لنا بعض الآيات التي تجمع تفسير معنى لا إله إلا الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن هذا السؤال جامع أمورا كثيرة، وهو في الحقيقة سؤال أعتبره مهم جدا، لأنه ذكرني وصايا لإخوتي السامعين. الوصية الأولى أن يمعن المسلم في القرآن والحديث، فسيجد كل آية وكل حديث تخدم معنى لا إله إلا الله. ولا بد، لا يمكن أن يجد آية أو حديث خاليا من خدمة معنى لا إله إلا الله. إما أن تكون الآية أمرت بالتوحيد ونهت عن الشرك معا، أو أمرت بالتوحيد أو نهت عن الشرك، أو أمرت بأوامر وأفعال، أو نهت عن محرمات ومكروهات، فكلها تخدم، كلها تدخل تحت لا إله إلا الله. وذلك أنك إذا قلت لا إله إلا الله، اعرف ما معنى إله. الإله المألوه، المحبوب، المرغوب في جانبه، المرغوب في جانبه، هذا معنى الإله. فمن الذي تتكامل فيه القدرة والقوة على خيري الدنيا والآخرة وعلى دفع المضار إلا الله؟ فهل يوجد معنى إله بهذا المعنى في غير الله؟ لا يوجد ولا يمكن أن يستطيع، لأن كل الكون خلق لله. فإذا كان الكون خلق لله، هل يليق عند سليم العقل بأن يتأله إلى المخلوق ويترك الخالق؟ لا يمكن هذا، لا إله إلا الله. فلو أمعن النظر الإنسان في جميع ما يعمله لوجده داخل تحت المعنى لا إله إلا الله، ما إيجاب أو سلب. فإن كان تاركا للمحرم فإنه يعتقد بأنه لا مألوه غير الله، بمعنى أن من أطاع أحد فقد أله وحبه، فإذا عامل المحرم من أجله فقد أله. إذا تلزمك أنه لأنك لا تأله إلا الله، إذن اترك المحرم، تفعل أمر تتقرب به وترجو ثوابه، من يملك ذلك إلا الله. إذن لا يصلح أن تتأله لأي مخلوق بأن يعطيك الثواب ويكفل لك الأجر. أما من حيث الآيات ففي آيات كثيرة، لكن مثل ما أشرت إليه لو تتبعت القرآن ما يفوت كلمة من القرآن إلا وفي هذا المعنى، لكن فيها آيات عامة توضح هذا المعنى. ولهذا قال إمام الدعوة إلى توحيد العبادة وتحقيقه: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فالأمر هذا مهم، ثم جاء بآيات عامة، ثم أشار بأن كل الموضوعات الآتية تفسر لا إله إلا الله، وقد جاء بعد هذا الباب بستين نقطة تفسر معنى لا إله إلا الله وتوضح معناه. لكن أعطانا، جمع لنا أربع آيات على وجه العموم.
5: نعم.
4: ثم قال بعد ذلك، ذكر الأمور اللي بعدها كلها تنافي لا إله إلا الله أو تنافي كماله. ليش؟ لماذا ذكرت ما ينافي لا إله إلا الله أو ينافي كماله؟ ربما تسأل وتقول: لما لم يذكر ما أوجب الله؟
5: نعم.
4: قالوا: نعم، لأن بضدها تتبين الأشياء، سيذكر بضده لأجل ضده يبينه، فإذا عرفت ما ينافيها جاء التوحيد، إذا جهلت ما ينافيها فلربما تأتي بزعمك أنك موحد وقد ارتكبت ما ينافيها. وسيأتي في الدروس الآتية إن شاء الله تعالى التنبيه على كثير ما ينافيها.
5: لا إن شاء الله،
4: إن شاء الله تعالى بإذن الله. ومن الآيات التي تجمعت أو تجمع معنى لا إله إلا الله قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون، الإشارة من أولئك الذين يدعون يبتغون، إشارة إلى المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة، هؤلاء المدعوون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فإذا كان يبتغون إلى ربهم الوسيلة فلماذا لا تدعون الله مباشرة؟ بدل ما تقول: يا فلان أغثني، قل: يا ربي أغثني، يا ربي أنقذني، يا ربي اغفر لي. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فعيسى عليه السلام هو دعا غير الله، والملائكة هم يدعون غير الله، وسائر الأنبياء والصالحين لا يدعون إلا الله. إذن اقتد بهم ليكونوا لك قدوة، فاقتد بهم ولا تدعوهم، ادعوا من يدعون. هذه من الآيات العامة اللي دالة على معنى لا إله إلا الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه. إذا ما دام عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء والملائكة يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه، لماذا أنت لا تدعو الله مباشرة أيها الإنسان؟ هذه آية. الآية الأخرى قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هذه الكلمة؟ كلمة عقبة هي لا إله إلا الله، لأنه قال عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إلا الذي فطرني فيها معنى إلا الله، وقوله إنني براء مما تعبدون فيها معنى لا إله، لا إله. فهذه الآية شملت معنى قول لا إله إلا الله، فثبتت هذه الكلمة عليه السلام حتى دثر معناها، ثم بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام بمكة فجددها، جدد ملة إبراهيم، وسيبعث الله من أمة محمد من يجدد دينه، كما جاء في الأثر إن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها. والمراد بالدين ومعنى لا إله إلا الله، عبادة الله ونفي الشرك عنه. فما أعظمها من آية إنني براء، فأثبتت البراءة وأثبتت توحيد الله. هناك نوع من أنواع الشرك الذي ينافي لا إله إلا الله نشير إليه، وهو طاعة المخلوق في معصية الله، طاعة المخلوق في معصية الله ديانة وانقيادا، هذا شرك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، الرب معناه الخالق، معناه الخالق. فلهذا استشكل عدي بن أبي حاتم للرسول عليه الصلاة والسلام: ما اتخذنا مربان، ما نقول انهم خلقونا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لأنه قال لسنا نعبدهم. قال عدي: لسنا نعبدهم. الرسول قال: ألستم تحلون ما أحلوا وتحرمون ما حرموا؟ يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حرمته. قال: بلى. قال: فتلك عبادته، ومن عبد أحدا فكأنه ربه، جعله منزلة رب الذي خلقه. إذن لا يعبد بالحقيقة إلا من خلق حقيقة، لا يعبد حقيقة إلا من خلق حقيقة وهو الله سبحانه وتعالى. فكانت طاعة المخلوق في معصية الله انقيادا له عبارة عبادة لغير الله. أما طاعة المخلوق في طاعة الله، هذا لا، هذا ما يدخل معنا، بل هذا يتحتم عليك، لأنك لا تستطيع أن تعرف الحق إلا من طريق المخلوقين الذين تعلموا قبلك، ولا عرفنا الحق عن الله إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فتكون طاعة البار والرهبان المنهي عنها والمنوع عنها في هذه الآية إذا كانت في معصية الله، في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله. ولربما يغلط بعض المفاهيم، ربما تغلط بعض المفاهيم، فيجعلون مطلق الطاعة يعيبون بها. فإذا رأوا من أطاع ولي أمر أو أمير أو عالم استدل عليه بهذه الآية. لا، اتق الله، لا تستدل في القرآن إلا على ما يدل عليه القرآن، ولا تضرب النصوص بعضها ببعض، بعضها ببعض. فسر هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. فطاعتك لوالدك ولأمك ولعالمك ولشيخك ولأميرك ولرئيسك ولمديرك في درب مشروع هو طاعة لله، لأن الله أمرك. ومن قال ذلك فقد ضرب النصوص بعضها ببعض، والله قال: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا أمرك بمعصية قال: افعل هذه المعصية، حينئذ ولا لا أريد أن أفعل المعصية، لا أفعلها. فهذا ينافي معنى لا إله إلا الله، إذا أطعت من قياد ورغبة واتباع هؤلاء فيما حرم الله، في تحريم ما حرم الله وتحريم ما حل الله، ينافي لا إله إلا الله. في معنى عام هو خطر، خطر عظيم، وهي المحبة. المحبة: من أحب مخلوقا كمحبته لله أو أرجح من محبة الله، هذا معنى عام ينافي لا إله إلا الله وينافي معناها. ولهذا عاب الله على الكفار بقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فدلت هذه الآية على أن الإنسان ليس بالضروري أن يفقد حبه لله، بل إذا أحب الله وأحب معه غيره بأن ساواه في محبته ورغبته، أو أنه آثره عليه على الله بأن أطاعه في المعصية رغبة واتباعا، فقد اتخذه إليه حتى ولو أحب الله. فالله لم ينفي محبته من المشركين، بل الوثنيون الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحبون الله، لكن يحبون الأنداد معه، يحبون أصنامهم معه، يحبون من يتوسلون بهم مع الله كمحبتهم لله، فلهذا لم تنفعهم لا إله إلا الله، لم يحققوا معناها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وعلامة حب الله بأن تؤثر محابه على محابك، وألا تطيع مخلوقا في معصيته، لا تنقاد لمخلوق في معصية الله، هذه علامة محبة الله، وأن تمتثل أوامره، تمتثل أوامره. ومن العلامات المحبة أن يحملك حب أمك أو أبيك أو زوجك أو ابنك على ترك أوامر الله، فهذا أيضا ينافي معنى لا إله إلا الله، إذا حملك هذا وآثرتهم على أمر الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا وعيد شديد، وعيد شديد، فليتق الله المسلم وليتحرى معنى لا إله إلا الله وليعمل به وليحذر ما ينافيها. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقات الآتية بعض التنبيهات على بعض الجزئيات التي تنافي لا إله إلا الله أو تنافي كمالها.
5: شكرا، أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
6: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
2: قل ومن آداب طالب العلم التي يجب أن يعتني بها أمر الحفظ. حفظ يا إخوة لا يفرط فيه طالب العلم، لا يعتمد على قراءته على كثرة دراسته، بل يحاول الحفظ. وأمر معلوم وواقع أنه كلما ازداد حفظ الإنسان كلما ازدادت قدرته على الحفظ، توسعت مداركه، استطاع أن يحفظ. كان في أول الأيام يحفظ آية أو آيتين، أما الآن فيستطيع على حفظ صفحة أو ورقة، فيتعود على هذا. لا يوجد شخص لا يقول لا أستطيع أن أحفظ. حاول، كنت صغيرا أو كبيرا، أقول صغيرا أو كبيرا لأن بعض الناس يقول أنا يا أخي تجاوزت مرحلة طلب العلم. لا أبدا، طلب الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة العلم عن كبر، وكثير من العلماء طلبوا العلم ربما بعد 50، بعد 60، بعد 40. ابن الجوزي أخذ علم القراءات بعد 80. ما الذي يعجزك أن تطلب العلم وأن تحفظ؟ لا يوجد أبدا. الشيطان هو من يحبطك ويقول أنت ما تستطيع، أنت مضى بك العمر. أبدا، تستطيع بالتدرج وبالبدء باليسير فاليسير تستطيع.
1: وقل رب زدني علما.
0: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا

0: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
1: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
1: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
3: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
1: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
4: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قتل المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا شيخ محمد.
6: مرحبا بكم وأهلا وحياكم الله.
5: الله يحييك. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، ما هي أنواع الإكراه التي رخص الله لعباده عند وقوعها، وما الفرق بين أكره واستكره مأجورين؟
6: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين وأمينه على وحيه إلى جميع العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإكراه والاستكراه معناهما واحد، والإكراه هو أن يرغم الإنسان على فعل الشيء أو على قول الشيء، ومن أكره على شيء قولي أو فعلي فإنه لا حكم لقوله ولا حكم لفعله، بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب إذا أكره عليه الإنسان فإنه لا حرج عليه ولا إثم، فما دونه من الذنوب من باب أولى. فلو أكره الصائم على الأكل مثلا فأكل فإن صومه صحيح، ولو أكره الرجل على أن يطلق امرأته فطلق فلا طلاق عليه، ولو أكره الإنسان على أن يشرك بالله فأشرك فلا إثم عليه، فلا إثم عليه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. واختلف العلماء رحمهم الله في من أكره على الطلاق فطلق ناوي الطلاق لكنه بغير اختيار منه، هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ فمن العلماء من قال إن طلاقه يقع لأنه نواه، وأن الذي يرفع عنه الطلاق أن يطلق دفعا للإكراه، ولكن الصحيح أنه لا طلاق عليه حتى ولو نوى الطلاق لأنه مجبر على هذه النية. وكثير من العامة لا يفرقون بين هذا وهذا. نعم،
5: بارك الله فيكم. هذه السائلة فضيلة الشيخ رمزت لاسمها بميم ميم سين، تقول: هل لأبي أن يزوجني وهو إنسان يرابي وقبل ذلك هو غير مسلم؟ أرجو الإفادة.
6: إذا كان أبو المرأة أو غيره من أوليائها ليس بمسلم وهي مسلمة فإنه لا يملك تزويجها ولا ولاية له عليها، لأن الله قال في كتابه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما إذا كان فاسقا بالمعاصي والكبائر التي لا تخرجه من الإسلام فإنه يكون وليا عليها على أحد الأقوال، فإن من العلماء من قال يشترط للولي أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، ومنهم من قال إنه يشترط أن يكون عدلا ظاهرا لا باطنا، بمعنى أنه لو كان يختفي بمعاصيه فإنه يكون وليا لأن نحكم بالظاهر. وبعضهم يقول لا تشترط فيه العدالة ظاهرا ولا باطنا لأن ما دام مسلما، لأن الولي قريب، والقريب في الغالب وإن كان عنده معاصي فإنه لا يمكن أن يتصرف تصرفا يخل، أو لا يمكن أن يتصرف تصرفا يضر بقريبته. نعم،
5: بارك الله فيكم. هذا السائل الأخ عبد الله الخالدي يقول: فضيلة الشيخ، إذا أطلق الرجل رصاصة بقصد الطير وهو لم يشاهد طائرا ولكنها أصابت طيرا، فهل يجوز له ذلك؟
6: يعني فهل يحل الطير؟
5: نعم،
6: الطير هنا لا يحل لأنه لم يقصده، ولا بد من النية والقصد. فإذا رمى الإنسان سهمه ولا يرى طيرا ثم أصاب طائرا فمات بهذا السهم فإنه لا يحل، لأن من شرط تذكية والصيد القصد. ولهذا لو رمى بالسكين فأصابت مذبح شاة وأنهرت الدم فإن هذه الشاة لا تحل لعدم القصد. ومن ثم نقول إن ذبح المجنون لا تحل به الذبيحة لعدم القصد. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط قصد الأكل أو لا يشترط، فمنهم من قال إنه يشترط قصد الأكل، وأنه لو ذبح لعبث أو لتجربة السكين أو لتمرين على الذبح وما أشبه هذا فإنه لا، فإن الذبيحة لا تحل، ولكن الصحيح أنها تحل ما دام قد قصد التذكية فإنها تكون مذكاة ويحل أكلها. أما ما كان بغير قصد فإن الذبيحة لا تحل به وكذلك الصيد لا يحل به. نعم،
5: بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم التصفيق في الحفلات؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
6: التصفيق في الحفلات ليس من عادة السلف الصالح، وإنما كانوا إذا أعجبهم شيء سبحوا أحيانا أو كبروا أحيانا، لكنهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا أو يسبحون تسبيحا جماعيا، بل كل واحد يكبر لنفسه أو يسبح لنفسه بدون أن يكون هناك رفع صوت، بل بحيث يسمعه من بقربه. الأولى الكف عن هذا، أي عن التصفيق، ولكننا لا نقول إنه حرام لأنه قد شاع بين المسلمين اليوم والناس لا يتخذونه عبادة، ولهذا لا يصح الاستدلال على تحريمه بقوله تعالى عن المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديح، فإن المشركين يتخذون التصفيق عند البيت عبادة. وهؤلاء الذين يصفقون عند سماع ما يعجبهم أو رؤية ما يعجبهم لا يريدون بذلك العبادة. وخلاصة القول أن ترك هذا التصفيق أولى وأحسن، ولكنه ليس بحرام.
5: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. شخص له مكافأة عند الأوقاف مقابل إمامته في رمضان فهل يطالب بها؟
6: الذي أرى أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا فإنه لا ينبغي أن يطالب عنه أن يطالب بعوضه لا من الأوقاف ولا من غيرها، لأنه فعله لله، هل يبقى على نيته الخالصة؟ فإن جاءه شيء من المال من الأوقاف أو غيرها فليأخذه، وإلا فلا يتبع نفسه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك.
5: بارك الله فيك.
6: نعم.
5: المستمع أخوكم في الله صلاح الدين أحمد معه يقول: هناك البعض من الناس يتيممون لكل صلاة مع وجود سيارة ماء كبير يسقون منها الإبل والغنم، ولكنني عندما أتيمم مثلهم لا أشعر بطعم الصلاة أو الخشوع فيها، وأشعر بأنها باطلة، لأنني أعرف أن التيمم يبطل في حالة وجود الماء، فأرجو معرفة الرأي الشرعي في ذلك فضيلة الشيخ.
6: لو قال السائل الحكم الشرعي لكان أحسن من قوله الرأي الشرعي.
5: طيب.
6: والحكم في هذه المسألة وهي أن يتيمم الإنسان مع وجود الماء وتوافره أن تيممه باطل ولا يحل له أن يصلي به، وعلى هذا فإن هؤلاء القوم الذين يتيممون وعندهم الوايت من الماء لا يحل لهم أن يصلوا بهذا التيمم، وإذا صلوا بهذا التيمم فإن صلاتهم باطلة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح التيمم إذا لم يجد الماء، ومن عنده وايت من الماء فقد وجده، فلا يحل له أن يتيمم. وعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يستعملوا الماء لطهارتهم، لأنهم واجدون له. والغالب أن تحصيل هذا الماء سهل، يذهبون إلى أماكن الماء ويملؤون هذا الوايت ويكفيهم لعدة أيام. نعم.
5: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هل الكبار الذين يجهلون معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله مسلمون؟ وما هي شروط كلمة التوحيد وواجباتها؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
6: الذين يقولون لا إله إلا الله يجب أن يعرفوا معناها، وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن كل ما يعبد من دون الله فهو باطل، لقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وشروط قول لا إله إلا الله أن يقولها الإنسان بلسانه نطقا لا بقلبه، وأن يقولها طائعا مختارا، ويشترط أيضا أن يقوم بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة. ومن أهم ما يقوم به الصلاة، فإن من ترك الصلاة فهو كافر ولو قال لا إله إلا الله. ثم إن هذه الكلمة إذا قالها الإنسان وهو يفهم معناها فإنها تستلزم أن يقوم بطاعة الله عز وجل، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وهذا يقتضي أن يعبد هذا الإله الحق على الوجه الذي أمر به، مخلصا له الدين، متبعا لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
5: بارك الله فيكم. هذا المستمع من بلجرشي رمز لاسمه بخاء ميم. الحقيقة الرسالة طويلة، ألخصها فضيلة الشيخ. يقول: أولا أحمد الله سبحانه وتعالى، فمنذ زمن من الله علي بالنشأة الإسلامية في أسرة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتكرم الضيف وترعى حقوق الجار ومنذ سنوات التزمت التزاما كاملا، وهذا من فضل الله علي. ومن حوالي تقريبا 3 أشهر فضيلة الشيخ أصابني مرض، وهو عبارة عن رائحة تخرج من جسدي عندما أكون في المسجد لأداء الصلاة تؤذي المصلين من حولي، وهذه الرائحة ليس ريح يخرج وإنما تفوح من الجسد. وللعلم عرضت نفسي على 3 أطباء وأخصائي ولم أجد نتيجة بعد الآن. وللعلم أيضا لا أكل البصل ولا الثوم ولا أي شيء فيه رائحة كريهة أبدا، إنما الرائحة تخرج من جسدي. يقول سؤالي: هل علي ذنب فضيلة الشيخ إذا صليت في المنزل الفروض 5 لأنني أحرج إلى من ينظرون إلي بعد الصلاة ومن الناس جميعا، وأصبحت الآن أعتزل الناس من الحرج ودائما على وضوء في كل وقت ليلا ونهارا والرائحة تفوح من جسدي، وأسأل الله يا فضيلة الشيخ أن يمن علي بشفائي، فبماذا تنصحونني؟ وادعوا لي بأن يزيل عني هذا المرض، وجزاكم الله خيرا.
6: أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يشفي أخانا من هذا المرض،
5: اللهم
6: شفاء عاجلا لا يغادر سقما،
5: اللهم آمين.
6: وأقول له: لو أكثر من تنظيف الجسد بغسله ولو في اليوم 2، واستعمل الأشياء المطيبة، فلعل ذلك يخفف من هذه الرائحة. أما بالنسبة لحضور المسجد فإنه إذا كانت الرائحة قوية تؤذي من في المسجد فليمتنع من حضور المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى من أكل بصلا أو ثوما عن قربان المساجد، وهو بذلك لا إثم عليه لأنه ليس باختياره أن يتخلف. وإذا كان من عادته أنه يصلي مع الجماعة كما يفيده سؤاله، فإنه يكتب له أجر الجماعة كاملا
5: ما شاء الله
6: ولو صلى في بيته،
5: الحمد لله،
6: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أسأل الله تعالى له الشفاء العاجل، الشفاء لا يغادر سقما.
5: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمد. هذا المستمع يقول: ما هي العلامات الصغرى المتبقية فضيلة الشيخ؟
6: الظاهر لعله يريد علامات الساعة.
5: نعم،
6: علامات الساعة فيها ما وقع وفيها ما هو مستقبل. فمن علامات الساعة التي وقعت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكونه خاتم النبيين، لأن كونه خاتم النبيين يؤذن بقرب انتهاء الدنيا، والأمر كذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس ذات يوم في آخر النهار وقال: إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومكم هذا، وكانت الشمس على رؤوس النخل، أي قريبة من الغروب. ومنها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل، قال له: متى الساعة؟ قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال له جبريل: أخبرني عن أمراتها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن ترد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. ومنها انتشار الربا، وقد وقع وانتشر الربا كثيرا بين الأمة الإسلامية. ومنها فساد أحوال الناس، فإن كثيرا من بلاد المسلمين فيها شر كثير ومعاصي معلنة، نسأل الله العافية والسلامة. وقد صنف العلماء رحمهم الله في ذلك كتبا مستقلة أحيانا، وفي ضمن كتاب يشتمل عليها وعلى غيرها أحيانا أخرى، فنرشد السائل إلى مراجعتها. نعم.
5: بارك الله فيكم. له سؤال أخير فضيلة الشيخ، يقول: هل يجوز مؤاكلة المشركين من طبق واحد؟
6: الأولى بالمسلم أن يتجنب مجالس السوء، ومنها مجالس المشركين واليهود والنصارى، فليبتعد عنهم بقدر الإمكان. لكن إذا ألجأته الحاجة أو الضرورة لمؤاكلتهم فإنه يعذر في ذلك، كما يوجد اليوم في كثير من المؤسسات تجمع بين عمال كفار وعمال مسلمين، ولا يستطيع المسلم أن يتخلص من الاجتماع بهؤلاء. ولكني أقول إن من الخير أن يعرض المسلم على هؤلاء الكفار محاسن الإسلام وأن يدعوهم إلى الإسلام، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم به فينالوا هذا الأجر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب حين وجهه إلى خيبر، قال له: أدعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمراء، وكانت من أنفس الأموال وأغلاها عند العرب. نعم.
5: بارك الله فيكم. هذه المستمعة فضيلة الشيخ، أختكم في الإسلام باعين محمد، تذكر في هذا السؤال تقول: عندي قضاء صوم ومر علي سنوات، الرجاء معرفة كيف القضاء وهل أدفع عن تلك الأيام، أرجو الإفادة، مأجورين.
6: القضاء أن تصوم هذه السائلة،
5: نعم،
6: بقدر الأيام التي عليها، بقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فليكن من أيام أخرى. وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفر وتندم على ما حصل منها من تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان تالي، لأنه لا يجوز لمن عليه صوم من رمضان أن يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني، بل الواجب أن يقضيه قبل أن يمر عليه شهر رمضان الثاني. وهذه المرأة كما ذكرت قد مضى عليها سنوات، فعليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر من هذا الذنب وأن تقضي عدد الأيام التي عليها، وليس عليها بعد ذلك إطعام على القول الراجح في هذه المسألة.
5: بارك الله فيكم. هذه السائلة فضيلة الشيخ تذكر بأن زوجها يسبها، تقول: ولم أرد عليه طول حياتي، يقول: يا ساحرة، ويتلفظ بألفاظ قبيحة جدا ولا أستطيع أن أذكرها لبشاعتها وفظاعتها، فهل يجوز لي الجلوس معه؟
6: الجلوس مع هذا الزوج والصبر على أذاه خير وفيه أجر. وإذا كان الله تعالى قد قال للرجال: فإن كرهتم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فكذلك نقول للنساء: عاشرن أزواجكن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فنصيحتي لهذه الزوجة أن تصبر وتحتسب الأجر على الله عز وجل، ومن صبر ظفر، ومن احتسب الأجر أجر، ولعل الله تعالى أن يبدل حال زوجها بحال أحسن من هذا. أما بالنسبة لزوجها فإنني أقول له: اتق الله يا أخي، اتق الله بنفسك، أدي الحقوق إلى أهلها، عاشر زوجتك بالمعروف، قدر أن أحدا تزوج ابنتك وعاملها بهذه المعاملة، هل ترضى؟ وإذا كنت لا ترضى فكيف ترضى من نفسك أن تفعل هذا ببنت الناس؟ على المرء أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، على المرء أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، حتى يتحقق له الإيمان، لقول

0: بأن ربك أوحى لها. وأما كون الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان بالصلاة من أجل أن يشهد له المكانان فهذا قد يكون داخلا في عموم ما ذكره الله تعالى في قوله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقد يقال إنه لا يمكن أن يخصص هذا إلا إذا جاء الدليل بالتخصيص، بمعنى أننا لا نقول إن انتقال الإنسان من مكان إلى مكان في الصلاة يكون من أجل الشهادة أي شهادة الأرض، لا نقول هذا إلا بدليل خاص.
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم.
2: نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
3: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
10: يقول السائل: ما المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن العرق دساس؟
11: يعني أنه قد يؤثر، يعني إذا تزوجت من أناس معروفين بالتقى والصلاح والأخلاق الطيبة والخصال الحميدة فقد يكون لذلك تأثير على ولدك، وقد يكون العكس إذا كان أنك تزوجت من امرأة أهلها ومن تنتسب إليهم أناس غير مذكورين بالخير من حيث الأخلاق والصفات السيئة فقد يؤثر أيضا ويرث ولدك منهم. ولذلك يقول: تخيروا لنطفكم، ويقول: إياك وخضراء الدمن، فإنها المرأة الحسنة تنبت في بيت السوء، يغتر بجمالها الظاهر، وتكون وهي مثل الشجرة التي كثر سمادها فاخضرت في عيون الناس، لكن ليس لذلك أثر من النفع والصلاح والطيب في الثمار. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يغتر بالجمال أو بالحسب أو بالنسب، اظفر بذات الدين تربت يداك، واسأل عن هذه القبيلة ومن تنتسب إليهم هذه المرأة، كما أنه ينبغي لأهل البنت أن يسألوا عن هذا الرجل، لا يغتروا بماله ومنصبه وحسبه ونسبه. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه.
2: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت

0: عليه واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
1: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
2: قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا: الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، وياجوج وماجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. قال شعبة: وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة مثل ذلك، لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحدهما: في العاشرة نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: وريح تلقي الناس في البحر. قال: وحدثناه محمد بن بشار ساق السند إلى أبي سريحة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن تحتها نتحدث، وساق الحديث بمثله. قال شعبة: وأحسبه قال: تنزل معهم إذا نزلوا، وتقيل معهم حيث قالوا. قال شعبة: وحدثني رجل هذا الحديث عن أبي الطفيل عن أبي سريحة ولم يرفعه. قال أحد هذين الرجلين: نزول عيسى بن مريم. وقال الآخر: ريح تلقيهم في البحر. ساق السند إلى أبي سريحة قال: كنا نتحدث فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: وقال ابن المثنى: حدثنا أبو النعمان ساق السند إلى أبي الطفيل عن أبي سريحة قال: والعاشرة نزول عيسى بن مريم. قال شعبة: ولم يرفعه عبد العزيز. قال: وحدثني حرملة بن يحيى حا وحدثني عبد الملك ابن شعيب ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. هذا الحديث الطويل الذي ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بعدة روايات، حديث حذيفة ابن أسيد ابن خالد الغفاري رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل من بني غفار، شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة، والله تعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه مبايعة جرت للنبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة، خرج نبينا صلى الله عليه وسلم معتمرا، وتجرد من لباسه ولبس إزار ورداء ونعلين، وأتى بالهدي وساق الهدي أمامه شاء وخرفان وبعير لأبي جهل، في أنفه برة من ذهب، دليل على أنه يريد العمرة ولا يريد القتال صلوات الله وسلامه عليه، في السنة السادسة من الهجرة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام الحديبية، موضع معروف إلى اليوم يسمى الشميسي، بلغ المشركين مجيء النبي عليه الصلاة والسلام فأخذتهم العزة بالإثم، وكرهوا أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، ومنعوا رسول الله من دخول مكة،
0: وبعثوا من يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام على عدم دخوله هذا العام مكة. وجرت أمور وأمور ينبغي للمثقف القارئ بالمناسبات أن يعود إلى كتب السير ليقرأ ما جرى في هذه الغزوة العظيمة. جرى فيها أمر غريب وعجيب، أحرضك على أن تعود إلى أي كتاب من كتب السيرة النبوية لتقرأ غزوة الحديبية وماذا جرى في غزوة الحديبية. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أياما وجرت المفاوضة، وأخيرا رضي النبي عليه الصلاة والسلام على أن يتفق مع قريش مع المفاوض على أمور سهيل بن عمرو. من الأمور أن يعود النبي هذا العام إلى طيبة ويأتي في العام القادم، وإذا أتى إلى مكة في العام القادم أقام أياما ثلاثة وخرج. من الأمور أن من دخل في الإسلام يرده النبي إلى قريش، وفعلا رد النبي. جاء ابن لأبي سهيل يرشف في قيوده فرده النبي إليه، وأن من ارتد من قريش أن من ارتد من المسلمين يريد قريش يردونه إليهم، وعلى النبي أن يرده إليه. وافق النبي على هذه الأمور بإذن من الله، هو رسول الله لا يفعل شيئا إلا إذا كان الله تعالى أذن له في ذلك. أثناء المقام بعث النبي عثمان بن عفان ليذهب يفاوض قريش، وليس بين النبي وبين مكة إلا رمية حجر، الشميسي موضع قريب من مكة. ذهب عثمان رضي الله عنه ليتفاوض مع قريش، جاءت الأخبار أن قريشا قتلوا عثمان، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على القتال وأنهم لا يفرون. بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين شهدوا غزوة الحديبية، وعددهم لا يقل عن 1500 صحابي، وكان النبي واقفا تحت الشجرة يمد يديه والصحابة يبايعونه، ووضع النبي يده اليمنى أو اليسرى على اليمنى وقال هذه عن عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه تسمى بيعة العقبة، بيعة الشجرة، بيعة الرضوان التي ذكر الله تعالى لنا في كتابه. ولعله يرد في خاطرك أيها الأخ، على ما يرضى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرد المسلم ولا يرد المرتد إليهم، ورد النبي أبا جندل ابن سهيل بن عمرو؟ الجواب، كان هذا الصلح سببا لفتح مكة. لو أن النبي غزا ودخل مكة في هذا العام محاربا مقاتلا لأنكر جميع العرب على سيد الخلق، وكما تعلمون غالب العرب في ذلك الوقت لم يدخلوا في الإسلام، وغالب العرب في ذلك الوقت لم يعادوا رسول الله بقتال، وإنما قالوا دعوه وقومه قريش، إن انتصروا عليه أراحونا، وإذا انتصر عليهم نظرنا في أمرنا. فلو أنه غزا ودخل عنوة وحارب لتمالى العرب جميعا عليه صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى جعل هذا الأمر تمهيدا توطئة لفتح مكة. الذين منعهم النبي وردهم أتوا إلى سيف البحر، إلى قرب ينبع، إلى الجار، جلسوا هنالك. فكلما بلغهم أن تجارة لقريش تريد أن تذهب إلى الشام أو تؤوب من الشام رصدوا، حتى إن قريش كتبوا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ القوم ويأتون إلى النبي. من المحنة أن أبا جندل أتى إلى المدينة، ولما وصل إلى المدينة بعثت قريش لأخذه، فلما رأى النبي الرجل قال ويل أمي إنه مسعر حرب، ورد النبي أبا جندل، بعثه مع الرجلين اللذين أتيا لأخذه، بلغا إلى ذي الحليفة أبار علي فكاد لهما مكيدا وأبدى لهما أنه متأسف وعلام أتى وقريش أولى، ولما اطمأنا قال لأحدهما أرني سيفك إنه سيف ماضي مهند جيد طيب، فلما أخذ السيف اهتز رأس الأول وفر الثاني، فذهب وجلس بسيف البحر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمور أخرى، تعاهدوا على أن من أراد أن يدخل في حلف النبي كان مع النبي، من أراد أن يكون مع قريش كان مع قريش، خزاعة صارت مع النبي، بنو بكر صارت مع قريش، بنو بكر أغاروا على خزاعة في السنة الثامنة، وقبل السنة الثامنة السنة السابعة ذهب النبي إلى مكة لأنه اتفق مع قريش على أنه يعود في العام القادم ويبقى ثلاثة أيام، دخل أقام ثلاثة أيام، تزوج ميمونة، أراد أن يبني بميمونة، وطلب من قريش أن يأذنوا له بأن يبقى أياما أخر حتى يدخل على زوجه. ميمونة، قريش غليظة القلب لا تريد النبي، قالت له اخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمتك. خرج رسول الله، أتى إلى سرف، وسرف اليوم الموضع الذي يسمى النوارية، يبعد عن مكة تقريبا 7 كيلو 8 كيلو تقريبا والله أعلم. بنى بميمونة في النوارية في سرف، وموضع وقبرها، وماتت في سرف. الذي يهمنا في العام القادم، بلغ النبي أنه وقع بين بني بكر وبني خزاعة أمر، وأعانت قريش بني بكر على بني خزاعة، ولذا اعتزم النبي عليه الصلاة والسلام على أن ينصر من كان معه، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة من الهجرة وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة سوداء، وخرج مقاتلا وليس معتمرا، وإنما دخل فاتحا لمكة، أذن الله له بذلك، وفتح النبي مكة عنوة ودخلها عنوة، ولم يدخلها صلحا، ودخل الكعبة وصلى بها وأزال بعض المنكرات، أزال صورتين لإسماعيل وإبراهيم بماء زمزم، وقال ما كان يستقسمان بالأزلام، فعل بعض الأمور داخل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، وأتى ووقف على باب الكعبة وخطب قريش، يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ 13 عام وهذه 8 أعوام، 21 عام وأنتم ناصبتموه العداء، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، صلوات الله وسلامه عليه. فصاحبنا أبو سريحة ممن بايع تحت الشجرة، والله قد رضي عن الذين عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، منقبة كرامة أكرم الله تعالى بها هذا الرجل الذي يسمى حذيفة ابن أسيد ابن خالد. الغفار. وغفار قبيلة من قبائل العرب، منهم أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو سريحة، حذيفة، وليس حذيفة من اليمن. وما ذكرت لك ترجمة حذيفة ابن أسيد ابن خالد الغفاري إلا لئلا يلتبس عليك الفرق بين حذيفة بن اليمان وبين حذيفة هذا الجديد. ولم يمر علينا ذكر حذيفة ابن أسيد ابن خالد الغفاري إلا في هذا الجديد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نزل بالكوفة وعاش بها ما شاء الله، ومات بالكوفة رضي الله تعالى عنه، وصلى عليه زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وكبر عليه 4 تكبيرات. حديث أبي سريحة حذيفة هذا يدل على أمور، هذه الأمور منها ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه من الحرص الشديد في تعلم العلم والمذاكرة فيما بين بعضهم البعض، يريدون الفائدة، إذا لقي أحدهم الآخر قال له اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس ساعة واحدة نتذاكر في دين الله. قال لهم النبي مرة صلوات الله وسلامه عليه في حديث عكاشة ابن محصن لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذه الأمة أو أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ودخل النبي بيته. الصحابة ماذا؟ جلسوا ينتظرون يتذاكرون، من هؤلاء 70,000؟ قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيء. قال بعضهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالصحابة جلوس يتذاكرون، من هؤلاء 70,000؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني إذا مرض لا يطلب من غيره أن يقرأ عليه، يقرأ على نفسه لا مانع، يأتي إنسان يقرأ عليه لا مانع، لكن يا فلان اقرأ علي، لا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا يسترقون لا يكتوون، كل ما أصابه مرض كيا، رأسه وجعان كيا، رجله كيا، بطنه 70 كيا، جائز الكي لا مانع جائز، ولكن لا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يدخل الذي اكتوى الجنة يدخل إن شاء الله، لكن هل يكون من هؤلاء؟ لا. لا يتطيرون، لا ترد السوانح والبوارح والطير، يريد أن يسافر فإذا أراد السفر يتتبع الدور علّه يسمع كلمة يا رابح، فإذا سمع يا رابح سافر، أو سمع يا خاسر، لا يسافر، يتطير إما بالطير إما بالدواب إما بكلام الناس، هذا لا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد المذاكرة والحرص في طلب العلم، وبخاصة العلم الديني الذي يبلغنا إلى الله، التفقه في دين الله. الله أوجب علينا أمور وفرض علينا فرائض، هذه الفرائض التي أوجبها الله تعالى علينا واجب على كل فرد مسلم أن يعلمها على قدر وسعه. تتزوج تسأل شروط الزواج ما هي، المعاشرة كيف، الطلاق كيف، الأمور التي تتعلق بالزواج تتعلم، أسافر لعمرة لحج، أقطع تذكرة وأسافر، والموت مع الجماعة رحمة؟ لا، تريد أن تسافر لحج لعمرة، أنت في بلاد إسلامية لا بد أن تطلب أهل العلم وتسألهم عن أركان العمرة، عن شروط العمرة، ما هي العمرة، ما أعمالها، إذا وصلت إلى مكة ماذا أفعل، ما الذي يبطل العمرة. سألت عن هذا قبل أن تأتي، التذكرة بكم، الباخرة بكم، النزل بكم، عندما تنزل في قصر في فندق وما إلى ذلك. إذن يجب كذلك أن تسأل عن أركان العمرة، عن أركان الحج، تصلي أركان الصلاة كم، أركان الصلاة، مبطلات الصلاة، شروط الصلاة، فرائض الصلاة، هذا ما أوجب الله تعالى علينا أن نعلمه. ولذا قال الإمام الأخبري رحمة الله تعالى عليه، وهو عالم من علماء المذهب المالكي، يقول: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله. لا يجب أن تكون كالإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل، أو مفتي، لا، وإنما أنا أريد أن أعمل عمل، جاء رمضان أزكي، كيف أزكي؟ أعمل كذا وكذا وكذا بسؤال أهل العلم، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي هذا أيضا دلالة في الحديث، دلالة على أن الساعة لا تقوم، لا يبيد الله هذا العالم، ولا يضطرب هذا الكون، ولا تنتهي فترة الحياة الدنيا وتقبل فترة الحياة الأخرى، لا يأتي اليوم الآخر وهو آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، إلا إذا مضت هذه الأمور التي ذكرها النبي في هذا الحديث، وهي عشرة أمور. إذا ظهرت هذه العشرة الأمور عندها تقوم الساعة. ما معنى تقوم الساعة؟ تقوم الساعة يعني السماء تنفطر، الكواكب تنتثر، الجبال تسير، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، البحار تسجر، وهذه العلامات موجودة عندنا اليوم. أرى الأرض التي يكون فيها البترول غالبا تكون عند البحار، فهذه البحار يفجرها الله وتحرق ويتخلق ويتغير أمر هذا الكون، عندها تقوم الساعة. وقبل هذه العشر الأمور سبق لنا بحمد الله المرور والكلام على بعض علامات، هذه العلامات تسمى الصغرى، ولكن هذه العلامات الكبرى، إذا ظهرت علامة واحدة بعد ذلك تتوالى بقية العلامات. العلامات الصغرى ظهرت، ومنها أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية كما قال الحافظ بن حجر: أن تلد الأمة ربها. ما معنى تلد ربتها أو ربها؟ يعني كثرة العقوق والعصيان ومخالفة الولد للوالد، وهذا أمر موجود حاضر، لا سيما إذا كان الوالد كبيرا ضعيفا لا أستفيد منه، أو الوالدة كبيرة ضعيفة، ونحن الآن في عصر العلم وعصر النور والتقنية والتكنولوجيا، والأقمار الصناعية، ووصل الناس إلى الفضاء، وانتشر العلم بحمد الله. الوضع ليس كما كان من قبل، قبل 60 عام 70 عام. والله قبل 60 عام 70 عام لا تجد من يكتب اسمه إلا قلة قليلة، والله لا تجد. واليوم بحمد الله تعالى الشهادة الابتدائية لا تعتبر شيء، المتوسطة لا تعتبر شيء، الثانوية لا تعتبر شيء، الجامعية لا تعتبر شيء اليوم، بل الماجستير كثر من أخذ الماجستير، والدكتوراه حصل، والزمالة حصلت، والزمالة حصلت الحمد لله، انتشر العلم، النساء تعلمنا، الأمهات تعلمنا، الأم تذهب وتتعلم عصرا أو قبل العصر، لا يحتاج إنسان إلى من يقرأ له كتاب وما إلى ذلك. وأنا أعرف وقتا في طيبة طيبة، والله لا الذي لا إله إلا هو، كل منا له ختم يبصم به لا يعرف يكتب، له ختم أو يضع أصبعه، إلى عهد قريب. وزال هذا بحمد الله تعالى، فيكثر العلم، كثر العلم. الولد يتعالى على أبيه، أنت ما تعرف، الفتاة تتعالى على أمها، أنت دائما مغطى وخاوة. نحن في عصر الحرية، التمدن وما إلى ذلك. إذن هذه علامة من علامات الساعة، كما قال رسول الله: يعق الرجل أباه ويقدم صديقة، والرجل يقدم زوجة على أمه. ومن المسموع أن الأم في هذه الأيام تعتبر نكبة علينا، هذه نكبة العجوز، هذه والله نكبتنا ما راحتنا، هذا حرام، هذا ما يجوز، خلاف بينها وبين زوجي، تريد أن أفارق زوجتي، أم أولادي وما إلى ذلك، يا رب انقلها إليك عاجلا غير آجل، أن تلد الأمة ربتها، أو تلد الأمة ربها، أو أن يتطاول الولد على أمه بلعن الأم والأب وما إلى ذلك. وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، كل ما فعل الولد لأبيه لوالده لأمه يقيد الله تعالى له من الأولاد من يفعل مثل ما فعل لأبيه أو لأمه. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، هكذا ورد عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلامات الساعة الصغرى كثيرة، سبق أن تكلمت على جزء منها. أما هذا الحديث فإنه دل على 10 أمور، يناسب أن أعلم هذه الأمور وأن تعلمها أنت. قال عليه الصلاة والسلام: قال أبي سريع، قال أبو سريع حذيفة ابن أسيد: اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ كان النبي على علية موضع مرتفع ونحن في الأرض، فاطلع النبي إلينا، اطلع عليه: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، يعني قيام الساعة، ومتى تقوم الساعة لا يعلم ذلك أحد إلا الله تعالى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. لكن العلامات ظاهرة، متى تقوم لا يعرف، بغتة، لكن في أي يوم تقوم؟ في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، يوم الراحة، يوم السمر، يوم السينما، يوم الكشتة، يوم الخروج إلى الخلاء لأن اليوم الثاني جمعة، اليوم جمعة، إذن عندنا يوم كامل. في يوم جمعة لا يعلم الخلق، وإذا بالساعة تقوم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وفي يوم الجمعة تقوم الساعة، في يوم الجمعة تقوم الساعة. ليلة الجمعة ليلة السهرة، ليلة مواخير، ليلة خمور ومخدرات ومعازف وقينات، تقوم الساعة في يوم الجمعة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من دابة إلا وهي مصيخة حتى تطلع الشمس، ما من دابة إلا وهي مصيخة، يعني قبل أن تطلع الشمس، إن صليت صلاة الصبح اذهب إلى دارك وانظر إلى موضع الدواب، الغنم وغيرها، الإبل، إلا وتجد هذه الدابة مصيخة كأنها تنتظر حدثا يقع حتى تطلع الشمس، هكذا أخبرنا رسول الله. فإذا طلعت الشمس ارتاحت أمنت، إلا هذا الرأس بني آدم، أسود الرأس الغليظ الشديد التي ما تغنيه الآيات والنظر، ويعتمد على أن الله غفور رحيم. الله غفور رحيم، ولكن الله شديد العقاب، لا إله إلا هو. فرسول الله بين لنا أن الساعة لا تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، 10 علامات. ما هي 10 الآيات؟ الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس، نزول عيسى بن مريم، ياجوج وماجوج، 3 خسوف، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب. وإذا وقعت الأولى تتابعت الثانية، فالثالثة، فالرابعة، فالخامسة، عند ذلك تقوم الساعة. في الحديث ذكر الدخان، الدخان ما هو السجارة ولا دخان الشيشة، الدخان أمر يكون في آخر الزمان، يظهر الله في هذا الكون دخان خانق قاتل، يخنق الكفار ويلقي بهم في البحر، أما المؤمنون فيكون لهم كالزكام، هكذا قال رسول الله. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. دخان ينتشر حتى يخنق، يخنق من ويدع من؟ يخنق كل كافر ملحد مشرك بوذي لا يعرف الله ولا يدين بدين الحق. أما من دان بدين الحق وأطاع الله وعبد الله يكون له كالزكام، هذا ما عليه جماهير أهل العلم، خلافا لما يذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ومن ذهب مذهبه. ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يقول: قضية الدخان هذه ليست في آخر الزمان، وإنما هي قد وقعت في مكة. وذكر ابن مسعود أن هذه آية من الآيات التي أراد الله جل وعلا أن
2: يظهرها لقريش للكفار، أخبر بأنه يقع دخان، ووقع دخان من شدة القحط، من شدة الفقر، من عدم نزول الماء. أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام والتمسوا منه أن يدعو الله تعالى لهم ويفرج عنهم، فدعا لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأزال الله تعالى عنهم ذلك. هذا ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود. إلا أنه لا يمنع أن يكون هذا دخان وقع معجزة لسيد الخلق عندما كان بمكة، وهذا دخان آخر يكون في آخر الزمان، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، وذكر النبي الدخان. فلا تعارض ولا خلاف بين ما قال ابن مسعود، فإن الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان آية للنبي ومعجزة بالغة له صلوات الله وسلامه عليه إبان وجوده في مكة وقبل أن يهاجر. أما الدخان المعني هنا فإنه الدخان الذي يقع في آخر الزمان، لأن أحاديث جاءت تنص على أنه دخان يقبض الكافر ويكون للمؤمن كالزكام. الدخان الذي وقع والنبي بمكة ما قبض الكافر، الكفار كانوا موجودين، وإنما رأوا الدخان من شدة القحط والفقر وعدم نزول الماء. ولكن هذا الدخان الذي يكون في آخر الزمان على هذا الحال الذي سمعت إن شاء الله تعالى. والدجال، وقد تكلمت على الدجال قبل ليالي، والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد لنا باب سيأتينا قريبا إن شاء الله تعالى عن الدجال. أهو ابن صياد أم أنه رجل غير ابن صياد؟ الذي يظهر أنه غير ابن صياد. ابن صياد رجل كان يسكن بالمدينة، يهودي. وأما المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور وإن ربكم لا يخفى عليكم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الكذاب الأعور مكتوب على جبينه كافر، كافر، وأنه مطفو العين اليمنى كأنها عنبة، وأما الأخرى ممسوحة. الله لا يكون على هذا الحال. يأتينا الكلام مزيد الكلام قريبا على هذا اللعين الذي يعيش على وجه الأرض 40 سنة. يوم كسنة، عام كشهر، اليوم كجمعة، الجمعة كاليوم، بعد ذلك أيامه كبقية أيامنا العادية هذه التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. الدجال موجود الآن مربوط في موضع يعلمه الله، وإذا قرب نزول عيسى ينزل الدجال، وإذا خرج الدجال لعنة الله تعالى عليه أنزل الله تعالى عيسى صلى الله عليه وسلم. والذي يقتل الدجال عيسى، ويقتل اليهود عيسى. الآن مناوشات، مناوشات واتفاقات وصلح وما صلح وكذا، وغزة وأريحة، والمسلمين لهم كذا ولهم كذا وشيء قليل وكذا. وإذا نزل عيسى صلى الله عليه وسلم يذوب المسيح الدجال ومعه 70,000 يهودي من أصبهان، يخرجون من أصبهان عليهم الطيالسة كما قال رسول الله، يقاتلهم المسلمون. فإذا قاتلهم المسلمون تلك الملحمة الكبرى العظمى، يتوارى اليهودي خلف الشجر الحجر، فينطق الله تعالى الشجر والحجر ويقول للمسلم يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتل إلا شجر الغرقد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا الدابة والدابة حيوان قيل إنه الجساسة. وقد سبق أن ذكرت لك قبل ليال قصة تميم الداري. تميم الداري رجل عربي في سفينة انكسرت السفينة ونزلوا بجزيرة لا يعلمون أين هي، وإذا بدابة حيوان دابة أهلب كثيرة الشعر لا يعرف رأسها من ذنبها. كلمتهم بالعربية: تعالوا إلى القصر، يوجد رجل فزعوا منها خافوا، ذهبوا معها وإذا برجل مكبل بالسلاسل مربوط. سألهم أسئلة أجابوه عنها، سألوه قال هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الدجال بلية وفتنة، ما من نبي قبل نبينا محمد إلا وأنذر وحذر أمته الدجال الذي يخرج ويقول للسماء أمطري، ويقول للأرض أنبتي، ويمر على القبر ويقول لصاحب القبر قم، ويأتي إلى السبخة بالمدينة ولا يدخل طيبة، وترتجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج إليه كل منافق ومنافق. فإذا ما نزل بالسبخة جاءه رجل من المدينة يقول له: أنت الكذاب المسيح الذي أخبرنا الله عنك. فيأمر المسيح الدجال بقتل الرجل، فإذا قتل الرجل خاطب الناس وقال لهم: أترون إن أحييته أتؤمنون بأنني الرب، أنني الله؟ فيأمر الرجل بأن يحيى، وإذا قام الرجل قال الرجل له: ما معناه؟ أنا الآن أصبحت موقنا بأنك الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسلط عليه بعد ذلك. الدابة قيل هذه الجساسة التي تلتمس له الأخبار وتذهب إليه وتخبره بالأمور، هذه الدابة تكون بالصفا، تخرج من الصفا من جبل الصفا في آخر الزمان وتتكلم وتنطق: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. عجب، أمر غريب، دابة تتكلم، يا أخي أنا دابة وأنت دابة، تكلمنا، أنا دابة وأنت دابة، المولود الصغير دابة نفخ فيها الروح وخرج، ومن اليوم الأول عندما يخرج يصيح ويمضي ويبكي. قيل: يبكي لأي غرض؟ قالوا: يبكي عندما يبكي أول يوم عندما يقع في الأرض، يقول: إلى أين تذهبون بي؟ أنا في سعادة في رحم الأم مرتاح، لا أريد الخروج. كان يأكل ويشرب مرتاح، لا سن وجعان ولا يحتاج إلى مسهل ولا إلى أي شيء، له سرة ممدودة إلى خزان الأم، يأخذ من مجموع الفيتامينات حتى إذا ما شبع ربط بمحبس ربه، لا تعب ولا نصب، يتجول في هذا الحيز كما يشاء، يسرح ويمرح، وجعل الله له مادة تصبير، الماء الذي يخرج قبل الولادة مصبر في هذا الموضع كما يصبر الكمثرى والفاكهة وما إلى ذلك في العلبة، لا بد أن يكون فيها هذا الماء المعقم الذي يصبر، فهو في هذا الموضع. ولهذا عندما يقع في الأرض كأنه يشكو: على ما تذهبون بي؟ أنا لا أريد إلا هذا الموضع. فتأتي القابلة أو القابل ويقطع هذه السفرة ويربطها، ارجع وانظر مربوطة، هذا الطعام الذي كان يأخذه قبل لا يصلح بعد اليوم، وإنما يصلح أن الدم
0: الذي كان يأكله من الفم من السرة بدله الله إلى الثدي في الحال. لا إله إلا الله، العزيز الجبار المتكبر الفعال القهار مالك الملك ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا هو. أثناء هذه المدة ينبت له أسنان حتى إذا نبتت الأسنان وتكاملت يقرض له طواحن، له مناشير، له لا إله إلا هو. كل هذا لأي غرض؟ لكي نعبده ونقوم بأمره وننتهي عما نهى عنه. جماعة من أهل العلم قالوا هذا معنى صحيح، لكن يوجد معنى آخر، يأتي الشيطان من أول يوم يقرصه. أنا بيني وبينك، شوف، ما دعك ولا أتركك حتى تكفر بالله. ولذا يبكي ويصيح، وما من أحد إلا بكى وصاح إلا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه الدابة تظهر وتتكلم، والحجر يتكلم، الحجر الأسود يتكلم وهو جماد، الذي أنطق كل شيء ينطقنا. اليد تنطق يوم القيامة، الرجل تنطق، تنطق ذهب بي في الموضع الفلاني، يا رب ذهب بي إلى استراليا وإلى فرنسا وإلى كذا حتى يعمل الخنا، والفم ينطق شرب كذا وفا، واليد تنطق بطش وأخذ مال اليتيم وفعل وفعل. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، التربة تنطق، حصل كذا وكذا يوم كذا ويوم كذا، ويوجد تصوير، تصوير للمشهد الذي وقع وحصل كما يوجد تصويرنا اليوم. أخبر النبي عن ذلك قبل 14 قرن، وقال عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة على استي، هذه غدرة فلان بن فلان، هذه الغدرة أخذ أرض لا يستحقها، لأيتام، لأرامل، أخذ مال، بطش، جاره أمنه، وإذا به يغري بالمرأة بالجارة يفسدها عن زوجها، يرى ذلك الأولون والآخرون. هكذا قال رسول الله الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فهذه الدابة تنطق، وهي علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وطلوع الشمس من مغربها، الشمس تطلع كل يوم من المشرق وتذهب إلى المغرب، وبعدما تذهب إلى المغرب تذهب وتستأذن الرب، أطلع من المشرق أم لا؟ إن أذن الله تعالى لها طلعت، وفي يوم القيامة يوم الجمعة تستأذن فلا يأذن الله تعالى لها فتطلع من المشرق. فإذا طلعت من المشرق عند ذلك المغرب عند ذلك لا يرفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت خيرا، نسأل الله العافية والسلام. ونزول عيسى بن مريم، وعيسى في السماء وينزل، وعيسى ما مات، وقد ذكرت ذلك مرارا. وإذا احتج علينا محتج بقول الله تعالى، وهذا قول يذكره بعض الذين يزعمون أن عيسى مات وهو قول الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. الجواب: نرجع إلى قواميس اللغة العربية وننظر، كلمة متوفى توفى وفاة تطلق على معنيين: المعنى الأول الموت، المعنى الثاني النوم، وقد تكلمت على ذلك قبل البارحة بما يكفي إن شاء الله. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا ذهب ليرقد ويضع رأسه على الوساد: اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفع، اللهم إن أمسكت نفسي، لأن الميت النائم ميت ترتفع الروح عنه، تبقى كالظل عليه.
2: ولذا يتحرك ويهرج ويتكلم ويرى وما إلى ذلك، لكن الروح مرتفعة باقي عليه كالظل. تارة يمسكها الله وهو نائم. كم من زملائنا رائع عملنا معا، ذهب لوقت الظهر يأكل، أكل، شرب مع أولادي، أوصاهم إذا أذن المؤذن للعصر أيقظوني أذهب أصلي، ويعمل المنبه، عمل المنبه، دق المنبه، جاء الأولاد، يا بابا أذن لصلاة العصر، ما يتحرك. ذهبوا إلى الأم، الأم أتت تحرك، ما في. هاتوا الطبيب، أتى الطبيب، هذا ميت من ربع ساعة انتهى، ما في عودة، خلاص توكل على الله، مشى انتهى الأجل. ولذا على المرء أن يكون دائما حذر وجل، لأنه تارة يأخذه الله وهو والله لا مرض ولا أي شيء، مجرد نوم، والنوم موت، النوم موت. لذا احرص كل الحرص على أن تكون على الطريق المستقيم حتى تلقى الله تعالى وهو راض عنك. لا إله إلا هو، لا ظلامة لأحد عليك، لا يأخذ بتلابيبك أحد عند الله تعالى يوم القيامة. إذن هذه الدابة ونزول عيسى، نزول عيسى ينزل صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك، ينزل ويعيش ويقتل اليهود. ما يقتل اليهود والمسيح الدجال إلا عيسى، يقتل اليهود، يقتل المسيح، يقتل ياجوج ماجوج بالدعاء، يصيب الأرض رخاء مدة من الزمن، بعد ذلك يموت عيسى وينقلب الوضع ويختلف الحال، ولا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. أسأل الله العافية والسلام. ونزول عيسى بن مريم وياجوج ومأجوج سبق الكلام على ذلك، جيل من بني آدم يسمون ياجوج ومأجوج، أبوهم آدم كما أن أبانا آدم، يخرجون في آخر الزمان، يعيثون في الأرض فساد، يشربون مياه البحر وما إلى ذلك، بعد ذلك يدعو عليهم عيسى فيهلكون، يصيبهم مرض يسمى النغب في حلوقهم ويبيدون ويهلكون. وثلاثة خصوب في الأرض، خصب المشرق، خصب المغرب، خصب في جزيرة العرب، خصوف الأرض تخصب، فخسفنا به وبداره الأرض.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. القطوف الدواني،
2: القطوف الدواني
0: في بيان
2: معاني القرآن والسبع المثاني.
3: القطوف الدواني،
0: قطوف دواني.
4: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه.

كان له سرير، وهذا يعني أوسع ما يكون، كم في كم. فهذا يعني يكون في الصف الأول الأنبياء والعلماء ونحو ذلك، ثم الناس، ثم بعد ذلك يعني الحيوانات، ثم الجن والشياطين إلى آخره، ويجلس كلهم يعني صفوف على ذلك البساط، فيأمرها فترفعه إلى السماء، واحدة ترفعه إلى السماء، واحدة تأتي تدفعه، فيمشي في دقائق مسافة الشهر، وينزل في اليمن ويتغدى ويعني ويقيل هناك ويتغدى، ثم يرجع في المساء بكم دقائق إلى مقره. وهكذا كان سخر الله سبحانه وتعالى له الريح يعني تجري بأمره رخاء حيث أصاب حيث أراد، وهكذا كان يتبجح في الملك، جمع الله له النبوة والملك. وهكذا قال: وأسلنا له عين القطر. كذلك أيضا مما من الله به عليه أنه أسال له نحاس، نحاس عين جاري، عين ثلاثة أيام ولياليهن جرى بحيث يكفاه إلى آخر حياته. بل الناس يستفيدون بعد ذلك مما يعني أبقاه سليمان عليه السلام نحاس هذا. فالله سبحانه وتعالى أسأل له عينه، فكان يتصرف فيه ويعمل ما يشاء من القصور والبناء والمساجد ونحو ذلك. وعن القطر: وأسألنا له عين القطر ومن الجن، أي وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه، يعني بين يدي سليمان يعمل الأعمال الشاقة التي لا يستطيعها البشر، التي لا يستطيعها البشر يعملها الجن والشياطين. فسليمان عليه السلام مسلط على الجميع، ويعني وفتح الله تعالى له لغات الطيور والحيوانات كلها، يعني علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء، يعني الله سبحانه وتعالى أفاض الله عليه. فإذا أراد أن يعمل عملا شاقا يأمر الجنية ويأمر معه إنسان، يعني هذا العمل يعني سواء كان بناء أو نحو ذلك يعمله. ومن عادة الجني إذا انتهى قبل نهاية النهار يهدم ما بناه أول النهار هكذا. فالإنسان يذهب لماذا؟ يجلس ينتظره، فإذا انتهى عمله يأخذ بيديه ويمسكه هيا إلى سليمان، يعني ينهاه عن الهدم. هذه فائدته، الإنسان ما يعمل شيئا لأنه ما عجز، وأما الجن فهو يعمل ما يشاء. وإذا وصلوا إلى مكان ليس فيه ماء، يعني هدهد هذا كان مهندس، فإنه يرى يعني بعد الماء قرب الماء، فيأمرهم فيرفعون الأرض يعني يقلبونه ويظهر الماء. وهكذا كان يعني يعيش يعني عيشا هنيئا. ثم قال: من يعمل بين يديه بإذن ربه، بإذن الله سبحانه وتعالى، من يعمل بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا. والذي زاغ ومال عن أمرنا، عن أمر سليمان عليه السلام، نذيقه من عذاب السعير، نضربه بمطرقة أو بحديد من النار. يعني هناك ملائكة يعني إذا أساء الجني يضربه بمطرقة من النار، وهكذا يؤدبه. وسليمان عليه السلام ما يعني ما يتعب بمعاملة هؤلاء الجان. وهكذا كان ملك سليمان عليه السلام، أعطاه الله سبحانه وتعالى ملك كل شيء، حتى إنه على في ذلك الوقت وعلى على سبب على يعني تلك المرأة كما سيأتي. نعم، هؤلاء الجن يعني ماذا يعملون؟ يعملون له أي لسليمان ما يشاء، ما يشاء من البناء بناية والقصور، ما يشاء يعني من محاريب أي القصور العالية التي يرتقى عليها بالدرج، أو المحاريب مساجد، يعني معناه قصور عالية يبنون له بناء قويا، وتماثل كذلك تمثال صورة، وكان في شريعتهم جائزا يصورون له ما يشاء من الأشياء مما أراده سليمان عليه السلام، وتماثل وجفان

0: ذلك أيضا جفان جمع جفنة وهي القصعة وهي واسعة يعني يأكل منها يعني مرة واحدة ألف شخص، ألف شخص جفنة واحدة يعني يحيطون حولها يعني تكفي لألف من يأكل ألف شخص وهكذا. وقدور كذلك قدر كالجبل يعني قدور قدر لطبخ الجمال وطبخ يعني ما يطبخونه من الطعام. وقدور الراسيات أي ثابتات مثبتة على الأرض لا تتحرك يعني بتهليك شيء، فهذه يعني ملك سليمان عليه السلام قدور الراسيات. اعملوا وقلنا لهم اعملوا آل داود، يا آل داود اعملوا شكرا أي لشكر الله سبحانه وتعالى حيث أنعم عليكم ما أنعم هذه من النعم الجليلة العظيمة الواسعة، إذن شكرها العمل الصالح. عملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وهذه عادة الله وسنة الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس كفور يجهد يجهد بنعم الله سبحانه وتعالى، وأنتم لا تكونوا كذلك بل اعبدوا ربكم واشكروا. وهذا ومن يعني محاسن أو من يعني ما تاز به سليمان عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى قال فامنن أو أمسك بغير حساب، هذا خاص بسليمان عليه السلام، فامنن أو أمسك بغير حساب يعني إن شئت أعطي وإن شئت أمنع ما عليك شيء غير حساب. الله أكبر، هذا هو الملك يعني العظيم. نعم.
1: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف الدواني إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
2: يقول جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بباب جامع أتمسك به، قال لا يزال المسافر رطبا من ذكر الله.
1: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. رسالة بعث بها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لأحد إخوانه يدور قطب رحاها على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة.
3: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
4: الفصل الثالث والثلاثون في أذكار السفر. روى

يريد سفرا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد سفرا فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وفي المسند أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وقال سالم: كان

0: قال الترمذي حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. قال عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. قال الترمذي حديث حسن.
1: وبالله التوفيق والسلام.
2: اللهم صل وسلم على رسول الله. اما بعد، هذه الاحاديث كلها تتعلق بالسفر، والسنه للمسافر اذا اراد السفر ان يودع اهله ويوصيهم بتقوى الله ويوصيهم بما يلزم بعد سفره حتى يكونوا على بينه وعلى استقامه وعلى عمل يرضاه، ويقول استودعوا الله دينكم وامانتكم وخواتيم عملكم، يوصيهم بما يلزم من الخير. كذلك يقول من استودع استودعوا الله دينك وامانتك وخاتم عملك، كما كان النبي يفعل عليه الصلاه والسلام. واذا دعا لقد زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير ما تريد. كل هذا مما ينبغي للمؤمن مع اخيه المؤمن، كل هذه اشياء تنبغي للمؤمنين فيما بينهم، لانهم شيء واحد واولياء، كما قال تعالى والمؤمنون ومن بعدهم اولياء بعض. فهذا من موجب الولايه، الدعاء لهم بالتوفيق والتيسير وغفران الذنوب والدعاء واستدعاء الله دينهم وامانتهم وخواتيم اعمالهم. كل هذا من مقتضى الايمان، مقتضى الاخوه الايمانيه، تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لمقتضى الاخوه الايمانيه. وهكذا كن يخلفوا في اهله بخير، اذا كانوا في حاجه قرض او مساعده خلفه في اهله بخير. هذا ايضا من باب التعاون بالبر والتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم من جهز غازا فقد غزا ومن خلفه في اهله بخير فقد غزا. هكذا النساء اذا غاب جاره في سفر او جهاد او غير ذلك فخلف اهله بخير، ساعدهم بالصدقه بالقرض بغير هذا ما ينفعه، كل هذا ما يحبه الله ويرضاه. وينبغي المؤمن ان يكون دائما يتوخى الخير مع جيرانه ومع احبابه ومع جلسائه ومع عموم المؤمنين في أسفارهم وإقامتهم. ومن أدب السفر أيضا التكبير على كل شرف، كل إنسان إذا على شيئا شبر، وإذا هبط وادا سبح، كما كان الصحابة يفعلون وكما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. كل هذا من أدب السفر. وعند الركوب الراحلة يأتي بما شرع الله، والله أكبر يحمد الله ويكبره، ورواية الأخرى يكبر ثلاثا ويقول سبحانه سخرنا هذا وما كنت له مقنين وإنا لربنا لمنقلبون، تأتي. نعم، كل هذه أشياء ينبغي المسافر أن يقولها. شو كلامه على حديث الركعتين الأولى أول حديث؟
0: يقول قال الألباني في الأحاديث ضعيف وحسن الحافظ في تخريج الأذكار وذكر له شواهد، انظر شرح الأذكار الجزء الخامس.
2: على كل حال ثلاث الركعتين كلها خير، كونها سنة لابد يتحقق صحة الحديث، وإلا فكونه يخلف الركعتين في بيته والوصية لأهله كل هذا خير.
3: تعتبر من الأسباب
2: الشيخ؟ إذا ثبت الحديث، إذا ثبت الحديث يحتاج إلى نظرة في طرقه. نعم نعم.
4: إذا مثلا أتى من سفر وجد المسجد مغلق يصلي في البيت أحسن إليك؟
2: إن صلى في البيت حسن، والسنة يبدأ بالمسجد، فإذا ما تيسر المسجد فلها سنة مستحبة، إن صلى في البيت حسن.
3: الله يجزاك بالجنة شيخ. معنى استودع الله دينك وأمانتك وخاتمك؟
2: يعني أجعل دينك أمانك عند الله، يحفظه الله، يعني يجعله أمانة، وما كان أمانة عند الله لا يضيعه، يعني يجعله وديعة عند الله يحفظه.
3: كذلك أمانتك خاتمة،
2: كذلك أمانة اللي هو أوصاه الله بها. نعم.
5: على عدم فعل مستحب، فهل الحنث في هذه الحالة يكون واجب أو مستحب؟
2: إذا كان والله ما أصلي الضحى هو بخير، يكفر يمينه يصلي الضحى، وما صلى فلا بأس نافلة، لكن الأفضل يكفر حتى يصلي الضحى. أو قال والله ما أوتر، السنة يكفر على يمينه ويفتر حتى يأتي بالسنة،
5: يكون مستحب الله سبحانه.
2: أي نعم، ما هو واجب، لا، لأن محلوف عليه ما هو واجب. نعم.
4: على قال سودعك وما دينك وما أنتك وخاتم عملك، ماذا يقول له؟
2: ما أعرف إيش، لكن إذا قال جزاك الله خير أو قال وأنا كذلك استودع الله دينك وأنا طيب، يقول مثله.
5: الله يحسن عملك. يوم الجمعة هل فيه وقت نهي أم أو؟
2: صواب ما فيه نهي، أنه يصلي إلى يدخل الخطيب. مستحيل، لأن الرسول حث الناس على الصلاة حتى يأتي الخطيب، دل على ما في وقت نهي.
5: من خاص بيوم؟
2: من الجمعة خاصة. ما في وقت نهي يعني وسط الضحى قرب الزوال يعني.
6: الجمعة هل لها ركعتي ضحى؟
2: إذا دخل المسجد أقل شيء صلي ركعتين، إذا دخل المسجد صلي ما قدر أقله ركعتين مثل المسجد، لكن يستحب في الجمعة يزيد يصير ركعات، صلي ركعات، وإن استمر يصلي حتى يدخل الإمام حسن.
6: لكن تعتبر من الضحى ولا تعتبر من صلاة الجمعة التي قبلها؟
2: لا لها سنة الضحى.
6: عفى الله.
2: سنة الضحى. لكن سنة الضحى ما لها حد محدود.
6: عفى الله.
3: جزاك الله خير يا شيخ. كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم على أحد أو ودع لا ينزع حتى ينزع، هذا خاص بالتوديع أو في كل سلام؟
2: الغالب أنه صلى الله عليه وسلم، هذا معروف عن صلى الله عليه وسلم، أنه لا ينزع يده الأول حتى ينزعها الآخر.
3: في كل سلام.
2: هذا معروف في سنة سنة صلى الله عليه وسلم. الله من تواضعه عليه الصلاة والسلام.
7: الله نعم. صلى الله عليك. ما مناسبة التكبير عند كل شرف؟
2: لأن الله أعظم، لأن الشرف عظيم، الجبل عظيم، والروابي عظيمة في النفوس، فالمناء يشير إلى أن الله أكبر من هذا وأكبر من كل شيء. وإذا كان هبوط والله عالي فيقول سبحان الله تنزيها عن الهبوط والسهول.
3: حتى صلى الله عليك، لو مثلا صار فوق كبري أو جسر صلى الله عليك، مثلا رقى فوق بالسيارة قال الله أكبر كذا،
2: المعروف السفر
3: بس بالسفر.
8: الله يسلمك. كانوا جماعة في سفر، فهل يكتفي الراكب بالذكر دعاء السفر عن الباقي؟
2: لا لا، كل واحد يأتي به، كل واحد يأتي به.
5: الله يسلمك.
3: كل واحد يأتي به صلى الله عليك.
2: ذكره
3: مثلا صلى الله عليك، لو قال أنا بقول دعاء السفر بس، كل واحد بينه وبين نفسه.
2: لا كل واحد يأتي به.
3: لو مثلا يقول هم بنبه
2: يعني لا يصير كسول، كل واحد يأتي به.
3: أثابك الله، أغفر الله لك.
9: الوابل الصيب، الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
2: يقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بباب جامع أتمسك به. قال: لا يزال مساك رطبا من ذكر الله.
9: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. رسالة بعث بها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لأحد إخوانه، يدور قطب رحاها على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة.
10: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
9: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
11: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
12: والرقى جمع رقية، وهي القراءة على المريض، قراءة على المريض، وهي حكم شرعي ثابت، الرقية على المريض بالقرآن والسنة والأدعية المباح، وفيها نفع بإذن الله. وأما التمائم فهي جمع تميمة، وهي ما يعلق على الأولاد من التعاويذ لتقيهم بزعم معلقيها، تقيهم من الأمراض أو ترفع عنهم الأمراض التي فيهم.
9: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
11: وما

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى،
2: مع الدرس 31 بعد 100.
3: ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنته. وبعد، درس اليوم فيما يتعلق بالقسامة ولأهمية الدماء والاهتمام في صيانة الدماء المعصومة، شرع الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وسيلة لتحصيل القصاص من القاتل عمداً، وبوّب الفقهاء على ذلك بباب القسامة. يقول المؤلف ابن قدامة رحمة الله عليه: باب القسامة. قال: روى سهل ابن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل هما من الأنصار انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا، يعني الأنصار اتهموا اليهود به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، يسلم لهم بما يقاد به من قبل أن يكون في رقبته. فقالوا، أي قال الأنصار رضي الله عنهم: أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ شأن الشأن في اليمين ألا تكون إلا على أمر يعلمها الحالف ويتيقن منه. فقال عليه الصلاة والسلام: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: قوم كفار. يعني أصل القسامة أنها يقسم 50 رجل، يبدأ بالمدعين، يختارون من يرون أنه قاتل مورثهم أو قاتل صاحبهم، فيحلف عصبة المقتول، يحلف منهم 50 رجلا على رجل بعينه أنه هو القاتل لذلك الشخص. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالوا: كيف نحلف على أمر لم نشهده ولا رأينا؟ النبي قال لهم: تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. النبي ما قال تبرئكم بـ50 يمين، ولا قال احلفوا 50 يمينا، وإنما قال: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فلما قالوا لم نشهد، قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. يعني أن القسامة المدعون يقسم منهم 50 رجلا، ليس للنساء مدخل في القسامة، لا يحلفن. فلما اعتذروا قال لهم النبي: اليهود يحلفون، يحلف 50 رجلا من اليهود على نفي حصول قتل أحد منهم لعبد الله بن سهل رضي الله عنه. فلما قالوا: لا نقبل قول أيمان اليهود وهم كفار، النبي ما قال لهم في هذا الحديث: ليس لكم إلا ذلك، لكن المعنى يؤخذ من الحديث الآخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. في الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لدع رجال دماء قوم، فلننظر يعني دماء في الحديث الآخر، دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا كان مدعي الحق عنده بينة يثبت بها حقه قدمها وحكم له، إذا كانت بينة سالمة. فإذا لم يكن له شيء من ذلك فله يمين المدعى عليه. لما كان في القسامة المدعى عليه شخص لم يعين، ولكن لا بد أن يختاروا من يرون أنه هو القاتل، وأن يحلف من الورثة من عصبة القتيل 50 رجلا، نص الحديث. اختلف العلماء في ذلك، هل هذا العمل هو المطالب والذي طالب به؟ من العلماء من قال إنه لا يحلف إلا الوارث الذي يرث الدم ميراثا، ويحلف ولو واحد أو اثنان. والقول الآخر وهو الذي يتفق مع الدليل يحلف 50، ولهذا يرى أهل الظاهر بن حزم أنه لو تخلف رجل عن اليمين ما صحت القسامة. لا شك أن الذي يقول أن الحالفين لا بد أن يكونوا 50 رجلا معهم نص الحديث، والذين يقولون يحلف من أهل القاتل 50 أيضا معهم نص الحديث، لأن النبي قال تبرئكم يهود بأيمان 50، ما قال 50 يمينا. الفقهاء رحمة الله عليهم لصعوبة تيسر هذا في كل وقت قالوا أن المقصود حقيقة هي الأيمان، لكن النبي لم يقل الأيمان. النبي لما رفض الأنصار قبول أيمان اليهود دفع الدية 100 بعير، دفعها من إبل الصدقة لهم. العلماء أخذوا من ذلك أنه إذا لم يحلف المدعون القتيل وجد، لكن إذا لم يحلف المدعون على شخص بعينه ولم يقبلوا أيمان المدعى عليهم لا يهدر الدم الذي علم يقين أنه حصل وإنما لم يعلم قاتله، يتحمل الدية بيت المال، بيت مال المسلمين الذي يكون هذا القتل في نطاقها. النبي صلوات الله وسلامه عليه دفع للأنصار الدية 100 بعير من إبل الصدقة. نص الحديث يقتضي أنه ليس للأنصار إذا لم يحلفوا إلا أن يقبلوا أيمان يهود، وإذا لم يقبلوها معناه ضيعوهم ما يخصهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الدية من عنده، أي من إبل الصدقة. يقول في العمدة: فمتى وجد قتيل فادعى أولياءه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث. اللوث هو أن يكون هناك بعض الاحتمالات بين القاتل أو المتهمين بالقتل وبين القتيل أو جماعة القتيل، ما يحمل على ترجيح أن القتل حصل منهم، العداوة والاحتمال كأن يكون في قرية ليس فيها أحد يمكن يكون بينه وبين هذا القتيل السوء، فيوجد القتيل في نفس القرية. فقه ذكروا أنه أهل المحلة، إذا لم تكن الأمور قبلية، شخص ينتمي إلى قبيلة بعينها، فإذا كان يسكن في حي من الأحياء، إذا دخل حي من الأحياء فقتل فيه فأهل الحي هم المتهمون به، لكن لا بد من لقيام التهمة أن يوجد ما يسندها من عداوة بين القتيل وذويه والمكان الذي قتل فيه، قال في العمدة: كما كان بين الأنصار وأهل خيبر. أهل خيبر بعد إجلاء اليهود من المدينة وخلو المدينة من سكان اليهود، وحصل ما حصل من وقعة خيبر، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بما معهم الصحابة وفتحوها قوة، طلب يهود خيبر أن النبي يبقيهم فيها ليزرعوا ويصلحوا النخل ويؤبروه ويهيئوا ثمرته، واتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر الثمرة. صارت مجالاً خيبر مجالاً لمن يطلب الرزق، قد يذهب يجد عملاً يقوم به من الأنصار وغيرهم. يقول في هذا يقول: يقسم أولياء الأولياء على واحد منهم 50 يميناً يستحق دمه، فإن لم يحلفوا حلف المدة عليه 50 يميناً. إذا كانت الدعوة أصلها على واحد بعينه دعوة يحلف هو، أما إذا كانت دعوة حي لا يعرف من هو القاتل لا بد أن يحلف منهم 50 يمينا. قال: فإن نكلوا فعليهم الدية. أمر الدية صعب من أمر القتل، لأن معنى إذا نكلوا عن اليمين من يختار واحد أن يقتله أولياء الدم، وكأنها تقول في هذه الحالة إلى دية. فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليهم فداه الإمام بيت المال، ولا يقسمون. القسامة لا تصح إلا على واحد، لا يجوز أن يقول الناس نقسم على أهل هذا الحي أو على هؤلاء القطين إنهم هم الذين قتلوا الشخص المدعى بدمه ليقتلوا به، لا تصح القسامة إلا على شخص واحد. دخلت تحلفون على رجل بعينه فيدفع لكم برمته، لما نفوا قال: تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قال: فإن لم يرضى فداه الإمام، ولا يقسم أكثر، ولا يقسمون على أكثر من واحد، وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبره. هنا يمكن يستدل بحديث: لو يعطى الناس بدعواهم البينة على المدعي، لما لم يكن للمدعي بينة المدعى عليه يحلف أنه لم يقتل هذا الشخص وينتهي الأمر. هذا هو كلام صاحب العمدة على القسامة. قال الشارع: قال القاضي، يقصد القاضي الحنبلي أبا يعلى، قال القاضي: القسامة في الأيمان إذا كثرت يقال قسامة على وجه المبالغة، والأصل فيها ما رواه يحيى بن سعيد ابن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة ابن مسعود وعبد الله بن سهل انطلق قبل خيبر فتفرق في النخل، فقلت لعبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم، أراد أخو القتيل أن يتكلم يشكو، وهو أصغر الذين حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: الكبر الكبر، أو كبر كبر، يعني يتولى الدعوة من هو أكبر منك، لأن الحق ليس للوارث وحده، الحق للعصبة، ولهذا يعني أحلف 50، وليس لعبد الله بن سهل إخوة 50 رجلا، فدل على أن الدم يتعلق بهم، الحق في الدم يتعلق بهم. ولما جاء عبد الرحمن بن سهل يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر، فتكلم عبد الرحمن بن سهل فقال النبي يقسم 50 منكم. هو في الحقيقة اللي يتكلم أذن له النبي بالكلام هو حويصة ومحيصة، لأنهما أكبر من عبد الرحمن بن سعد، لكن هو أراد وجعلها كأنه هو المدعي. قال يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فقالوا أمر لم نشهده فكيف نحن؟ قال تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. فقالوا قوم كفار ضلال. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال، من نبيل الصدقة. الحديث بالنسبة لهذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والإمام مالك والإمام أحمد، كلهم من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج. قال مسألة: فمتى وجد قتيل فدع أولياءه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وبين خيبر، أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا واستحقوا دمه إذا كانت الدعوة عمدا، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليهم ومدعى عليه 50 يمينا ومبرر. ودليل هذه المسألة جميعها حديث سهل بن أبي حثمة والرافع بن خديج، ولا بد من اللوث وهو العداوة. واليهود كانوا أعداء للأنصار، يعني لما جاء الإسلام ولا هم قبل الإسلام ما كان بينهم عداوة. اليهود يهود أهل الكتاب، والأوس والخزرج من العرب من الأميين، ليس عندهم كتاب. يقول فلم يحرف المدة عليه 50 يمين. دليل هذه المسألة حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج، فقال تحلفون 50 يمين على رجل منهم يدعى برمته، والرمة قالوا الحبل الذي يربط به من عليه القواد فيقاد به، وفي لحظة تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، فإنما أراد دم القاتل لأنها حجة يثبت بها قتل العمد فيثبت بها القواد كالبينة. هذا إذا حلف المدعون، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليهم. الشرح يقول المدعى عليه 50 يمين وبرئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. لا شك أن الحديث ما يساعد العبارة من كل وجه، ما قال تحلفون 50 يمين، قال تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. ولذلك فقال لما اختلفوا أحد أنكر القسامة حتى في عهد التابعين، وقال هذه طريقة ليس بالإمكان أن يتم فيها، كيف يحلف 50؟ وفي الحديث أن النبي أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية. أنا ذكرت في الليلة الماضية قصة القتلى في القسامة اللي كان في الجاهلية، وأن ابن عباس قال إن أول قسامة كانت فينا بني هاشم، في رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش، فذكرت القصة وحصل فيها. فلما علموا من القاتل قال لهم أبو طالب في الجاهلية يحلف 50 منكم أنكم ما قتلتوا صاحبنا أو تدفعون الدية. فوزعت الدية على قرابة القاتل، فجاءت امرأة إلى أبي طالب وقالت له إن ابني أحد 50 لا أريد يمينه تصبر يوم تصبر الأيمان، يحلف يمين على شان بعيران على شان بعيرين هذه هو، ودفعت بعيرين فأخذها أبو طالب. فيقول ابن عباس فحلف البقية فلم يحول الحول وفيهم عين تطرف كلهم ماتوا. والحديث رواه البخاري والنسائي، يعني هذا اللي ذكرت خلاصة. العلماء منهم من قال لا قسامة في الدم، لا يكون فيه قصاص. مذهب الحنابلة فيه القصاص في الدم، لكن الحنابلة يقولون اللي عليها العمل الآن يحلف الوارث بشرط أن يكون في الورثة ذكر بالغ عند قتل القاتل، فإذا لم يكن فيه ذكر بالغ بطلت القسامة لأن النساء لا مكان لهن تبطل. ويقولون في المذهب يكفي من يحلف ولو اثنان، وبالقول الآخر لو حلف الوارث 50 يمينا استحق. إذا كان فيه وارث ذكر صغير وذكر كبير يحلف الكبير قسطه من الأيمان ويحبس المدة عليه إلى أن يبلغ الصغير ثم يحلف، فلو أبى أن يحلف ما صحت القسامة. لكن الصحيح أن الحديث يدل على أن الذين يقسمون ليسوا فقط الورثة، لأن الواقعة التي وقع فيها حصل فيها قتل عبد الله بن سهل، ليس لعبد الله بن سهل من الورثة 50 رجلا، وإنما له أخوه وقد يكون في نساء، وحويصة ومحيصة أبناء عمه، ومع ذلك النبي قال ما قال. في رواية في المذهب أنه يقسم الوارث بغير الوارث، في مذهب الحنابلة أنه يقسم الوارث بغير الوارث، وحصل قضية لكن لم يحضر 50 رجلا للحلف، وجدت قضية في الرياض وطولب المدعون بأن يحضر منهم 50، وقالوا ليس في عصبة القتيل 50 رجلا الذين نجزم بأنهم من ورث من عصبته، فجاءوا بعدد لا أتذكر الآن لكن قد يكونون فوق 40 ليحلفوا. هذه رواية في المذهب أنه يحلف الوارث بغير الوارث. ولا شك أن الأقرب أيضا أنها لا تصح القسامة ويقتص بها إلا إذا توفر العدد الكافي بالأيمان. النبي قال يقسم 50 رجلا منكم، ولهذا ابن حزم يرى أنه لو وجد 50 فقال أحدهم أنا لا أحلف بطلت القسامة. لكن الكلام اللي بين يدينا هو في الفقه المقرر الذي عليه العمل. في الرياض وجدت قضية، حبس القتيل المدة عليه بالقتل ليقتص منه، ولم يكن في الورثة ذكر بالغ، وبقي في السجن عدة سنوات، ثم رجع فيها وراجع القاضي والمحكمة، راجع الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليهم جميعا الحي والميت، فقيل إذا كان ما في ذكر بالغ فالأصل عدم القسامة، وأخرج، وكان سجنه خيرا له، وشيباني سجن، وجئت للمحكمة هنا فجاء إلي في وقت إخراجه لما تم إخراجه من السجن وقال إنها جعلها الله خيرا لي فقد حفظت القرآن عن ظهر قلب بالسجن وما كنت أستطيع أن أقرأ قبل الحادث. لكن الشاهد أن الذي عليه العمل عند الحنابلة قيل يحلف الوارث غير الوارث، وقيل لا يحلف إلا الوارث، ومن يقول أنه يحلف الوارث بغير الوارث هو أسعد بالدليل. النبي قال يحلف 50، وهو يعلم أنه ليس لعبد الله بن سهل إخوة يبلغون 50 رجلا، وإنما أخوه القائم هو عبد الرحمن بن سهل. يقول هنا تحلفون 50 يمينا على رجل، ينبغي أن تكون الدعوة عمدا، لأنه قال تحلفون 50 يمينا على رجل منهم فيدفع برمته. النبي قال 50 رجلا منكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قالوا لا، قال تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. لكن هو نظر المؤلف رحمة الله عليه على الشارح على ما عليه العمل. وفي لفظ تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، وإنما أراد دم القاتل، ولأن حجة يثبت بها قتل العمد فيثبت بها القواد كالبينة. هذا إذا حلف المدعون، فإن لم يحلفوا وحلف المدعى عليه 50 يمينا برئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. يعني لا أدري كيف يقول هو هكذا المؤلف والنبي يقول تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. النبي ما قال تبرئكم يحلف المدة عليه 50 يمينا فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. الحديث هذا رواه مسلم وأبو داود وغيرهم بهذا النص ليس فيه البخاري. الحديث اللي قبله رواه البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. أما هذا تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم هذا رواه اللفظ لأبي داود ورواه مسلم واللفظ لأبي داود والدارمي وغيرهما. وفي لفظ فيحلفون 50 يمين ويبرؤون من دمه. وحكى أبو الخطاب يعني من الحنابلة عن أحمد رواية أخرى أنهم يحلفون ويغرمون الدية كقول أصحاب الرأي. أصحاب الرأي في مذهب الأحناف في ما إذا قامت الدعوة إذا حلف جماعة المدة عليه بأنه القاتل حلفوا بأنهم لم يقتلوا يحلفون ويدفعون الدية لأن الأيمان دفعت عنهم القصاص ولم تدفع عنهم أمر الدية. المسألة فيها خلاف. يروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في ولايته وثيرت عنده قسامة وكان عنده أبو قتادة بن دعامة وهو من التابعين الكبار فقال ما تقول؟ قال أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن ناسا في محل كذا وكذا وأتوا إلى محل كذا كذا وحلفوا أن فلان قتل في قسامة وهم لو حلفوا على يعني أقل شيء ما قبل فكان يقصد رضي الله عنه أنها ما تجب القسامة. ولهذا صار عند العلماء خلافا كثيرا أحد يقول أن القسامة لا تشيط الدم وإنما تشيط الدية فقط. إذا وجدت القسامة عندنا في المذهب الحنابلة أن القسامة يقتل بها. يقول حديث سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها على اليهود لأنه وجد بنظرهم والأولى أولى يعني الرواية الأولى أنه لم يجعلها لأنه قد ثبت أن النبي لم يغرم اليهود الدية وأنه أداها من عنده ولأنها أيمان مشروع في حق المدة عليه فيبرأ منها كسائر الحقوق. لا شك إن الذي يحلف على نفي الحق عنه ويمكنها القضاء بأن يحلف أنه لا يغرم مع يمينه. المسألة هو إنك لمدة عليهم عن اليمين فعليهم الدية. وفي رواية الحنابلة رواية الإمام أحمد أنهم يحبسون يعني الذين تتوجه عليهم الدية يحبسون يسجرون حتى يحلفوا. ثم قال في الأولى أنهم لا يحبسون لأنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه فلن يحبس عليها كسائر الأيمان. ولا يجب القصاص لأن النكول حجة ضعيفة فلا يتغلظ بها الدم كالشاهد واليمين. قال القاضي يديه الإمام من بيت المال لأنه مال وجب لامتناع الأيمان يعني لعدم توجه في القسامة فكانت الدية في بيت المال كما لو امتنع المدعون منها نص عليه الإمام أحمد. قال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أن الدية تجب عليهم لأنه حكم ثبت بالنكول فيثبت في حقهم ها هنا بالنكول كسائر الدعاوى. يعني ما دامت القضايا إذا توجه على أحد دعوى بحق مالي وعجز المدعي أن يأتي ببينة تشهد بالحق المالي يحلف المدعى عليه. لكن إذا رفض أن يحلف المدعى عليه يعتبر ناكلا ويدفع الحق. لكن هل يدفع الحق بدون أن يحلف المدعي؟ لا، لابد أن يحلف المدعي أنه محق. ما دام أن المدعي لم يأتي ببينة وتوجهت اليمين على مدعى عليه ورفض أن يحلف نكر عن الحلف فإذا أردنا أن نغرم المدعى عليه المدعى عن الشيء المدعى به لا بد أن يحلف المدعي تقوية لجانبه. قال أبو الخطاب في رواه أن الدية تجب عليهم لأنه حكم ثبت بالنكول فيثبت في حقهم ها هنا بالنكول كسائر الدواء. مسألة: فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه وداه الإمام بيت المال بدل الحديث الذي مضى حديث سهل بن أبي حاتم، مسألة يقول ولا يقسمون على أكثر من واحد، وهذا باتفاق المذهب لا يحلف الناس على أكثر من واحد القسامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فخص بها الواحد، ولأنها بينة ضعيفة خلف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه بقاء على الأصل فيما عداه، ولا تخفى مخالفة الأصل فإنها تثبت باللوث، واللوث فيه شبهة، واللوث شبهة تغلب على الظن صدق المدعي، والقواد يسقط بالشبهات ولا يثبت بها. قال: مسألة: وإن لم يكن بينهم عداوة، حلف المدعي عليه يمينا واحدة وبريا، هذا لا إشكال فيه. إذا لم يكن هناك أي عداوة بين المتهمين والمدعين، لا عداوة ولا احتمال أن يكون حصل أشياء، لأن اللوث يعني أمور ما تكون بينة كافية فترشح هذه المطالبة. مثلا لم يكن لوث ولم يحلف المدعى عليه، لم يحلف لوث ولم يحلف المدعون ابتداء فخص به الواحد لأنها بينة ضعيفة خلف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه إبقاء على الأصل فيما عداه، ولا تخفى مخالفة الأصل. قال: وإن لم يكن بينهم عداوة وحلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ، فمتى لم يكن لوث لم يحلف المدعون ابتداء بغير خلاف علمناه بين أهل العلم، وهل يحلف المدعى عليه على روايتين إحداهما يحلف يعوم قوله واليمين على المدعى عليه، حديث المليون عليه حديث لو يعطى الناس بدعواهم لدع رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعى عليه، وهذا في الصحيح. وأما الذي فيه واليمين على من أنكر فهو حديث صحيح لكنه ليس في الصحيح. يقول هنا: ولأن دعوة في حق عدم فيستحلف فيها كالدعوة في المال، والرواية الأخرى لا يحلف ويخلى سبيله سواء كانت الدعوة خطأ أو عمدا، لأن النكول بدل، وبدل هذه الأشياء لا يصح فلا تكون، يعني النكول صار بدلا عن اليمين وبدلا عن البينة فلا تكون اليمين حقا للمدعى عليه، ولأنها دعوى فيها لا يجوز بدل فلم يستحلف فيها كالحدود، فالأصح لموافقته العمومات والأصول. وإذا قلنا بمشروعية اليمين فهي يمين واحدة لأنها يمين يعضدها الظاهر، يعني الأصل براءة الذمة والأصل، فلم تغلط كما في سائر الدعوة. وفي قول للشافعي: يحلفون 50 يمينا، فإن ادعى على جماعة فهل يحلف كل واحد منهم 50 يمينا أو تقسم بينهم على قولين. بالنسبة للقسامة في المذهب عندنا أنها تقسم عليهم، وإذا كان فيها كسر الذي مثلا يتوجه عليه يمين وثلاثة أرباع يمين يحلف يمينين، والذي توجه عليه ربع يمين يحلف أيضا كذلك، أنها تقسم. إذا فرض أن الورثة 10 أو 9 والأيمان 50 ما تنقسم عليهم بالسوية، فمعنى كل واحد يكمل عن طريق، إذا كان في كسر يكمل عن طريق الكسر. هذا هو آخر ما يتعلق بالقسامة. قسامة بالنسبة في مذهب أبي حنيفة ما فيه قصاص، قسامة وإنما تكون للمال، إذا أدوا القسامة لا يقتل أحد بها.
1: عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: فاذكروني أذكركم.

0: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
1: فاذكروني أذكركم.
2: هل توجد آيات كريمة أو أدعية تخلص الإنسان من المنامات المزعجة والكوابيس؟
3: إذا أويت إلى فراشك في نومك فاقرأ آية الكرسي، فإن آية الكرسي تمنع حضور الشيطان إليك في منامك، كما جاء في صحيح البخاري وغيره: لا يزال عليك من الله حارس ولا يقربك الشيطان. ونم على الاستعاذة: استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وحسن أن تقرأ الأذكار التي تقرأ قبل النوم، وهي سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذه الجملة تقولها 33 مرة لتكون 99 كلمة، ثم تقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا حافظ الإنسان على هذه أعانه الله حتى على حوائج دنياه. والله
1: فاذكروني أذكركم.

0: ذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
1: فاذكروني أذكركم. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم عليه السلام بعد أن أمر الملائكة عليهم السلام بالسجود له، فسجدوا إلا إبليس إنه أباحه الجنة. الله عز وجل أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغداً، أي هنيئاً واسعاً طيباً. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله من حديث محمد بن عيسى الدامغاني: حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت آدم نبياً كان؟ قال: نعم، نبياً رسولاً كلمه الله إبلا، فقال: أسكن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم، هي في السماء أم في الأرض؟ والأكثرون على الأول، يعني في السماء. وحكى القرطبي رحمه الله عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض. المعتزلة طائفة ضالة والقدرية كذلك. فالجنة التي أسكنها آبونا آدم عليه السلام في السماء، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. وسياق الآية يقتضي أن حواء عليها السلام خلقت قبل دخول آدم الجنة، وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق رحمه الله حيث قال: لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، إلى قوله: إنك أنت العليم الحكيم. قال: لما ألقيت السنة، أي النعاس، على آدم، فلم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه، أي ضلعاً من أضلاع آدم عليه السلام من شقه الأيسر، ولأم مكانه لحماً، وآدم نائم لم يهب من نومه، حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء عليها السلام، فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه السنة، أي النوم النعاس، وهب من نومه، رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم: لحمي ودمي وروحي. فسكن إليها، فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبل: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويقال إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة، ف كما قال السدي في تفسيره، ذكره عن ابن مالك عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم. أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشاً ليس له زوج يسكن إليه، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: ما أنت؟ قالت امرأة: قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. قالت له الملائكة عليهم السلام ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي. قال الله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وأما قوله: ولا تقربا هذه الشجرة، فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم عليه السلام. وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، فقال السدي رحمه الله عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم، يعني العنب. وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعد بن هبيرة ومحمد بن قيس رحمهم الله. وقال السدي رحمه الله أيضا في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: ولا تقربا هذه الشجرة هي الكرم، يعني العنب، وتزعم يهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سمرة الأحمسي، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا النضر أبو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي السنبلة، يعني الحنطة. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي السنبلة، أي الحنطة. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن رجل من أهل العلم لم يذكر اسمه، عن حجاج عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي البر، أي الحنطة. وقال ابن جرير رحمه الله: وحدثني المثنى ابن إبراهيم، حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا القاسم، حدثني رجل من بني تميم لم يذكر اسمه أن ابن عباس رضي الله عنهما كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام والشجرة التي تاب عندها آدم عليه السلام، فكتب إليه أبو الجلد: سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة، يعني حنطة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم عليه السلام وهي الزيتونة. وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن الدثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى رحمهم الله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه لم يذكر اسمهم، عن وهب بن منبه أنه كان يقول: هي البر، ولكن الحبة منها في الجنة ككلى البقر، من مثل كلية البقرة، يعني كبير، ألين من الزبد وأحلى من العسل. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن حسين عن أبي مالك رحمهم الله: ولا تقربا هذه الشجرة، قال: النخلة. وقال ابن جرير رحمه الله عن مجاهد رحمه الله: ولا تقربا هذه الشجرة، قال: تينة، شجرة تين. وبه قال قتادة وابن جريج رحمهم الله. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: كانت الشجرة من أكل منها أحدث، يعني تغوط، ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. وقال عبد الرزاق رحمه الله: حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال: سمعت وهب بن منبه رحمه الله يقول: لما أسكن الله آدم عليه السلام وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة، وكان الشجرة غصونها متشعب بعضها من بعض، وكان لها ثمر تأكله الملائكة عليهم السلام لخلدهم، وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم عليه السلام وزوجته. فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم عليه السلام وزوجته عن أكل الشجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. ونقول: الله أعلم، ما ندري ما هي تلك الشجرة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم. وكذلك رجح الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في تفسيره وغيره، وهو الصواب. نقول: الله أعلم ما كانت تلك الشجرة، ما ندري، الله أعلم. وقوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائداً إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قال حمزة وعاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود: فأزالهما، أي فنجاهما. ويصح أن يكون عائداً على أقرب المذكورين، على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة رحمهم الله: فأزلهما، أي من قبيل الزلل. فمعنى هذا يكون تقدير الكلام: فأزلهما الشيطان عنها، أي بسببها، كما قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف بسببه من هو مأفوك. ولهذا قال تعالى: فأخرجهما مما كانا فيه، أي من اللباس والمنزل الرحب الواسع والرزق الهني والراحة. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال، إلى حين أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله من السلف كالسدي بأسانيده رحمه الله، وأبي العالية، ووهب بن منبه رحمهم الله وغيرهم، هاهنا أخباراً إسرائيلية، يعني عن أخبار بني إسرائيل. وأخبار بني إسرائيل إذا وافق الكتاب والسنة يقبل، وإذا خالف لا يقبل، وإذا كان لا يعلم يعني يحكى ولكن لا يعتمد عليه، لأنهم غيروا وبدلوا. أخباراً إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس، وكيف جرى من دخول إبليس الجنة ووسوسته، وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف، فهناك القصة أبسط منها هاهنا، والله الموفق. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله هاهنا: حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب، حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم عليه السلام رجلاً طوالا أي طويل القامة كثير الشعر الرأس كأنه نخلة سحوق. فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه وأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد يعني يجري في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن عز وجل يا آدم مني تفر. فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا ولكن استحياء. قال وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القومشي سنة 54 و200 من الهجرة، حدثنا سليم بن منصور بن عمار، حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم عليه السلام من الشجرة فر هاربا، فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني؟ قال بل حياء منك. قال يا آدم أخرج من جواري، فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني، ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. هذا حديث غريب وفيه انقطاع، أي سقط من سنده راوي، بل إعضال أي راويين بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنهما. وقال الحاكم حدثنا أبو بكر بن بالوية عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال عبد بن حميد رحمه الله في تفسيره حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال ليث لبث آدم عليه السلام في الجنة ساعة من نهار، تلك الساعة 30 و100 سنة من أيام الدنيا. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس رحمهم الله قال خرج آدم من الجنة للساعة 9 أو 10، وأخرج آدم معه، فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة، على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة. وقال سدي رحمه الله قال الله تعالى فهبطوا منها جميعا، فهبطوا فنزل آدم عليه السلام بالهند، ونزل معه الحجر الأسود وقبض من ورق الجنة فبثه بالهند، فنبتت شجرة الطيب، فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط بها آدم عليه السلام، وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها. وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهبط آدم عليه السلام من الجنة بدحنا أرض بالهند. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري رحمه الله قال أهبط آدم عليه السلام بالهند وحواء بجدة وإبليس بدستميسان من البصرة على أميال، وهبطت الحية بأصبهان، رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا محمد بن عمار ابن الحارث حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبي قيس عن ابن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهبط آدم عليه السلام بالصفا وحواء عليها السلام بالمروة. وقال رجاء بن سلمة رحمه الله أهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه متأطئا رأسه أي راخي رأسه، وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال عبد الرزاق رحمه الله قال معمر أخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى رضي الله عنه قال إن الله جل وعلا حين أهبط آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك أي التي في الجنة لا تتغير. وقال الزهري رحمه الله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها، رواه مسلم والنسائي رحمهم الله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. وقال فخر الدين اعلم أن في هذه الآيات تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه: الأول أن من تصور ما جرى على آدم عليه السلام بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل أي خوف شديد من المعاصي، فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصي. وأبونا أخرج من الجنة بسبب معصية، فعلينا أن نعتبر ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الشاعر يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهد، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد، أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. الله أكبر. اللهم ارحمنا اللهم استرنا يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين. قال فخر الدين عن فتح الموصلي رحمهم الله أنه قال كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا، فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل فإذا كانت زوجة آدم عليه السلام التي أسكنها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء، فكيف يمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردا قدريا؟ والقدري لا يخالف ولا يمانع. فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام في الأرض لا في السماء، وقد بسطنا هذا في أول كتاب البداية والنهاية. وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه الردع والإهانة فلا يمتنع. ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحية، دخل إبليس في فم الحية إلى الجنة. وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة، وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي رحمه الله هاهنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك، فأجاد وأفاد رحمه الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين. يجب دائما نعتبر ونذكر ما حصل لأبينا آدم عليه السلام، وقد تاب وتاب الله عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا واهدنا وثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. روى هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني أنها قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فينبغي أن ندعو بهذا الدعاء ونتوب إلى الله. وقال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله عن رجل من بني تميم لم يذكر اسمه، قال: أتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته، قلت: ما الكلمات التي تلقى آدم عليه السلام من ربه؟ قال: علم آدم شأن الحج. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع: أخبرني من سمع عبيد بن عمير لم يذكر اسمه. وفي رواية قال: أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال: قال آدم عليه السلام: يا رب، خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني، أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفر لي. قال: فذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. وقال السدي رحمه الله عمن حدثه لم يذكر اسمه عن ابن عباس رضي الله عنهما: فتلقى آدم من ربه كلمات. قال: قال آدم عليه السلام: يا ربي، ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له: بلى. وعطست فقلت: يرحمك الله، وسبقت كرمت رحمتك وغضبك. قيل له: بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. قال: أفرأيت إن تبت هل أنت راجع إلى الجنة؟ قال: نعم. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. فعلينا دائما أن نتضرع ونتذلل ونتواضع بين يدي الله ونطلبه المغفرة، رحمن وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. ورواه الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا فسره السدي وعطية العوفي. وقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله هاهنا حديثا شبيها بهذا، فقال: حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب، حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال آدم عليه السلام: أرأيت يا ربي إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم. فذلك قوله: وتلقى آدم من ربه كلمات. اللهم اغفر لنا وأدخلنا الجنة برحمتك، وأجرنا من النار جنة الفردوس يا رب. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وفيه انقطاع، أي سقط من سنده راوي. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله تعالى: وتلقى آدم من ربه كلمات، قال: إن آدم عليه السلام لما أصاب الخطيئة قال: يا ربي، أرأيت إن تبت وأصلحت؟ قال الله: إذن أرجعك إلى الجنة. فهي من الكلمات. ومن الكلمات أيضا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: كثير من الناس يغفل عن شروط لا إله إلا الله، هلا ذكرناهم بها؟
4: لا إله إلا الله هذه الكلمة قليلة الحروف واسعة المعاني، فإنها تنفي ألوهية كل مخلوق وتؤكد ألوهية الخلاق العليم. والإنسان إذا تأمل الألوهية وجد الإنسان قد يؤله هواه، قد يؤله متبوعه، قد يؤله عشيقته، قد يؤله دنياه، قد يؤله الفكر الذي يوالي عليه ويعادي عليه، ولو كان ذلك الفكر فكرا منتنا لا خير فيه. يؤله أفكارا ما أنزل الله بها من سلطان، هذه ولو قال لا إله إلا الله ما صدق في قول لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا نعبد بحق سوى الله، ولا قول يلزم الأخذ به وعدم مناقشته سوى قول الله. لا إله إلا الله تقتضي البراءة من كل الآلهات، ولذلك العرب وهم لم يتعلموا القراءة والكتابة لما قال لهم النبي قولوا لا إله إلا الله قال قائلهم أجعل الآلهة إلها واحدا، ما قالوا ما معنى كذا، ماذا يريد، بمجرد ما قال قولوا لا إله إلا الله علموا المعنى بكل دقة، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. فلا بد لمن قال لا إله إلا أن يؤمن بأن لا إله إلا الله، يتجنب الالتجاء إلى ما يسمى بالأولياء وقبورهم أو الجن ومحرقتهم أو غير ذلك من الشر، وأن لا يعادي إلا في الله، وأن لا يوالي إلا في الله، لا يعادي لأجل الفكر الشرقي أو الغربي، يكون ولاؤه لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحبه لمن قام بنصرتهما والدفاع عنهما مع الحرص على لم جماعة المسلمين وإزاحة الفرقة والفتن وقطع دابر الاغتيالات

0: درس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
1: من كلام العلماء الربانيين.
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
2: فهي كنوز علمية باهرة.
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام.
2: فقه وأحكام.
1: ثاني أركان الإسلام.
2: ثاني أركان الإسلام. نسترشد بكلام الأئمة الأعلام
3: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
2: فهي نور للأنام
3: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.
4: مما يؤسف له كثرة ترك كثير من الناس للصلاة وهم يتركونها على وجوه، منهم من يتركها جحدا وعنادا، وهذا كافر بإجماع أهل العلم، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. والشخص الذي يكون بهذه المثابة، الشخص الذي يكون بهذه المثابة تجب مقاطعته مقاطعة من جميع النواحي، إلا بالنسبة لشخص يريد أن يدعوه إلى الإسلام وأن يرغبه في أمور الخير وأن يحذره من أمور الشر، فيكون الدخول معه على أساس الدعوة إلى الله جل وعلا، فهذا وسيلة لغاية نبيلة. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات. ومن الناس من يترك الصلاة كسلا وتهاونا، وهذا أيضا كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا، وهذا كالذي قبله بالنسبة إلى وجوب مقاطعته من جميع النواحي. اللهم إلا لشخص يريد أن يدخل معه دخول دعوة وهداية وتحذير من تركه للصلاة وترغيبه في الخير إن هو أطاع الله جل وعلا. ومن الناس من يصليها لكن بعدما يخرج وقتها فيترك الصلاة في وقتها، وهذا أيضا لا يجوز له ذلك، هذا أيضا لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأوقات الصلاة محددة من جهة بدايتها ومن ناحية نهايتها، وليست بخافية على أبناء المسلمين الذين يعيشون في بلاد

0: الإسلام. ومن الناس من يترك الصلاة جماعة، يعني يصلي في بيته، يصلي في مكتبه، ويقول إن صلاة الجماعة سنة وليست بواجبة، وهذا القول ليس بصحيح لأنه مخالف لدلالة القرآن ودلالة السنة وإجماع أهل العلم. فالصلاة جماعة كانت قائمة في عهد التشريع، في منذ أن فرضت حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد ذلك أقامها الخلفاء الأربعة واحد بعد الآخر، وهكذا بالنسبة للصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فالمقصود أن الصلاة جماعة واجبة بدلالة القرآن ودلالة السنة وإجماع أهل العلم. فالشخص الذي يصلي في مكتبه ويصلي مثلا، يعني لا يصلي الصلاة جماعة إنما يقول إنها سنة، هذا يكون آثما في عمله هذا، ويكون محروما من الأجر بقدر ما يستحقه عند الله جل وعلا. فالواجب على الشخص أن ينظر في نفسه وأن يفكر فيما يؤول إليه أمره، فإن حياته محددة من ناحية الزمان، وهذا الزمان ظرف يملأه إما بالخير وإما بضده. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وبناء على ما سبق، فإن هذين السؤالين في حالة تطبيقهما على ما سبق تجب مقاطعة هذين الشخصين اللذين تركا الصلاة، فمن تركها منهما جحدا وعنادا فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب استتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، وهكذا بالنسبة لما إذا كان الترك تهاونا وكسلا تجب أيضا، يجب أن يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، وتجب مقاطعتهما من جميع النواحي، ولا يجوز أن يؤخذ منهما شيء من المال، لا بالنسبة للأب ولا بالنسبة للأم ولا بالنسبة للأخت، وكذلك لا تجوز زيارة الواحد منهما في بيته. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس استوى عندهم من يصلي ومن يترك الصلاة، فإذا جلست عندهم في مجالسهم وجدت شخصا لا يصلي مطلقا ووجدت شخصا يصلي، فتجد أن هذين الشخصين يعني متساويان بالنظر. لماذا؟ بالنظر إلى تبادل الأحاديث فيما بينهما، وكذلك بالنسبة للاحترام المتبادل. وكان الواجب على الشخص الذي يصلي أن يبرز شخصيته كمطيع لله، وأن يبرز ذلك الشخص كتارك للصلاة، لأنه بمعاملته الحسنة لهذا الشخص يغر الناس الذين يكونون حاضرين ويأخذون فكرة على أن تارك الصلاة لا ينبغي أن يعامل معاملة قاسية، بل هو والذي يصلي على سبيل استواء. وبالله التوفيق.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام.
2: فقه وأحكام.
1: ثاني أركان الإسلام.
2: ثاني أركان الإسلام. نسترشد بكلام الأئمة الأعلام
3: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
2: فهي نور للأنام
3: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: يقول تعالى مبين لعداوة المشركين وكيدهم ومكرهم ومبارزتهم لله ولرسوله وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته، وأن وبال مكرهم سيعود عليهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أي ليبطلوا الحق وينصروا الباطل، ويبطل توحيد الرحمن، ويقوم دين عبادة الأوثان، فسينفقونها، أي فيصدرون هذه النفقة، وتخف عليهم لتمسكهم بالباطل وشدة بغضهم للحق، ولكنها ستكون عليهم حسرة، أي ندامة وخزيا وذلا، ويغلبون فتذهب أموالهم وما أملوا، ويعذبون في الآخرة أشد العذاب. ولهذا قال:
1: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون،
0: أي يجمعون إليها ليذوقوا عذابها، وذلك لأنها دار الخبث والخبثاء،

والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب ويجعل كل واحد على حدة وفي دار تخصه، فيجعل الخبيث بعضه على بعض من الأعمال والأموال والأشخاص.

0: هذا من لطفه تعالى بعباده، لا يمنعه كفر العباد ولا استمرارهم في العناد من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد والهدى، وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي والردى. فقال: قل للذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم، وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك له، يغفر لهم ما قد سلف منهم من الجرائم، وإن يعودوا إلى كفرهم وعنادهم
1: فقد مضت سنة الأولين.
0: بإهلاك الأمم المكذبة، فلينتظروا ما حل بالمعاندين، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فهذا خطابه للمكذبين، وأما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين فقال:

0: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك وصد عن سبيل الله، ويذعنوا لأحكام الإسلام، ويكون الدين كله لله. فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين، أن يدفع شرهم عن الدين، وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له، حتى يكون هو العالي على سائر الأديان، فإن انتهوا عما هم عليه من الظلم
1: فإن الله بما يعملون بصير،
0: لا تخفى عليه منهم خافية.
1: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
0: وإن تولوا عن الطاعة وأوضعوا في الإضاعة
1: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
0: نعم المولى الذي يتولى عباده المؤمنين، ويوصل إليهم مصالحهم، وييسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية، ونعم النصير الذي ينصرهم، فيدفع عنهم كيد الفجار وتكالب الأشرار. ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه، ومن كان الله عليه فلا عز له ولا قائمة له.

0: يقول تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، أي أخذتم من مال الكفار قهرا بحق، قليلا كان أو كثيرا، فأن لله خمسه، أي وباقيه لكم أيها الغانمون، لأنه أضاف الغنيمة إليهم وأخرج منها خمسها، فدل على أن الباقي لهم، يقسم على ما قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للراجل سهم، وللفارس سهمان لفرسه وسهم له. وأما هذا الخمس فيقسم خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله، يصرف في مصالح المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة، لأن الله جعله له ولرسوله، والله ورسوله غنيان عنه، فعلم أنه لعباد الله، فإذا لم يعين الله له مصرفا دل على أن مصرفه للمصالح العامة. والخمس الثاني لذي القربى، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، وأضافه الله إلى القرابة دليلا على أن العلة فيه مجرد القرابة، فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم. والخمس الثالث لليتامى، وهم الذين فقدوا آباءهم وهم صغار، جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهم، حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم، وقد فقد من يقوم بمصالحهم. والخمس الرابع للمساكين، أي المحتاجين الفقراء من صغار وكبار، ذكور وإناث. والخمس الخامس لابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده. وبعض المفسرين يقول إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف، ولا يلزم أن يكون فيه على السواء، بل ذلك تبع للمصلحة، وهذا هو الأولى. وجعل الله أداء الخمس على وجهه شرطا للإيمان، فقال: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وهو يوم بدر الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وأظهر الحق وأبطل الباطل، يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكافرين، أي إن كان إيمانكم بالله وبالحق الذي أنزله الله على رسوله يوم الفرقان الذي حصل فيه من الآيات والبراهين ما دل على أن ما جاء به هو الحق.
1: والله على كل شيء قدير،
0: لا يغالبه أحد إلا غلبه.

0: إذ أنتم بالعدوة الدنيا أي بعدوة الوادي القريبة من المدينة، وهم بعدوته أي جانبه البعيدة من المدينة، فقد جمعكم واد واحد، والركب الذي خرجتم لطلبه وأراد الله غيره أسفل منكم مما يلي ساحل البحر. ولو تواعدتم أنتم وإياهم على هذا الوصف وبهذه الحال لاختلفتم في الميعاد، أي لا بد من تقدم أو تأخر أو اختيار منزل أو غير ذلك مما يعرض لكم أو لهم يصدفكم عن ميعادكم، ولكن الله جمعكم على هذه الحال ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي مقدرا في الأزل لا بد من وقوعه، ليهلك من هلك عن بينه أي ليكون حجة وبينة للمعاند فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه فلا يبقى له عذر عند الله، ويحيى من حي عن بينه أي يزداد المؤمن بصيرة ويقينا بما أرى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه ما هو تذكرة لأولي الألباب.
1: وإن الله لسميع عليم،
0: سميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، عليم بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة.

0: وكان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا عددا قليلا فبشر بذلك أصحابه فاطمأنت قلوبهم وتثبتت أفئدتهم. ولو أراكهم الله إياهم كثيرا فأخبرت بذلك أصحابك لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، فمنكم من يرى الإقدام على قتالهم ومنكم من لا يرى ذلك، فوقع من الاختلاف والتنازع ما يوجب الفشل، ولكن الله سلم فلطف بكم.
1: إنه عليم بذات الصدور،
0: أي بما فيها من ثبات وجزع وصدق وكذب، فعلم الله من قلوبكم ما صار سببا للطفه وإحسانه بكم، وصدق الله رؤيا رسوله، فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلا في أعينهم، ويقللكم يا معشر المؤمنين في أعينهم، فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة لتقدم كل منهما على الأخرى، ليقضي الله أمرا كان مفعولا من نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم، ولم يبق منهم أحد له اسم يذكر، فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا إلى الإسلام، فصار أيضا لطفا بالباقين الذين من الله عليهم بالإسلام.
1: وإلى الله ترجع الأمور،
0: أي جميع أمور الخلائق ترجع إلى الله، فيميز الخبيث من الطيب، ويحكم في الخلائق بحكمه العادل الذي لا جور فيه ولا ظلم.
1: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
0: يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، أي طائفة من الكفار تقاتلكم، فاثبتوا لقتالها، واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة التي عاقبتها العز والنصر، واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله
1: لعلكم تفلحون،
0: أي تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم، فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر.

0: وأطيعوا الله ورسوله في استعمال ما أمر به والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال، ولا تنازعوا تنازعا يوجب تشتت القلوب وتفرقها فتفشلوا أي تجبنوا، وتذهب ريحكم أي تنحل عزائمكم وتفرق قوتكم، ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله. واصبروا نفوسكم على طاعة الله،
1: إن الله مع الصابرين،
0: بالعون والنصر والتأييد، واخشعوا لربكم واخضعوا له.

0: أي هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه، وهذا الذي أبرزهم من ديارهم لقصد الأشر والبطر في الأرض، وليراهم الناس ويفخروا لديهم. والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه،
1: والله بما يعملون محيط.
0: فلذلك أخبركم بمقاصدهم وحذركم أن تشبهوا بهم، فإنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. فليكن قصدكم في خروجكم وجه الله تعالى وإعلاء دين الله والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه، وجذب الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم. وإذ

0: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم حسنها في قلوبهم وخدعهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فإنكم في عدد وعدد وهيئة لا يقاومكم فيها محمد ومن معه وإني جار لكم من أن يأتيكم أحد ممن تخشون غائلته لأن إبليس قد تبدى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوة كانت بينهم فقال لهم الشيطان أنا جار لكم فاطمأنت نفوسهم وأتوا على حرد قادرين فلما تراءت الفئتان المسلمون والكافرون فرأى الشيطان جبريل عليه السلام يزع الملائكة خاف خوفا شديدا ونكص على عقبيه أي ولى مدبرا وقال لمن خدعهم وغرهم إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون أي أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم إني أخاف الله أي أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في الدنيا
1: والله شديد العقاب.
0: ومن المحتمل أن يكون الشيطان قد سول لهم ووسوس في صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس وأنه جار لهم فلما أوردهم مواردهم نكص عنهم وتبرأ منهم كما قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين

0: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي شك وشبهة من ضعفاء الإيمان للمؤمنين حين أقدموا مع قلتهم على قتال المشركين مع كثرتهم غر هؤلاء دينهم، أي أوردهم الدين الذي هم عليه هذه الموارد التي لا يدان لهم بها ولا استطاعة لهم بها، يقولون احتقارا لهم واستخفافا لعقولهم، وهم والله الأخفاء عقولا الضعفاء أحلاما. فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام، فإن المؤمن المتوكل على الله الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى، وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة لم ينفعوه، ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وعلم أنه على الحق وأن الله تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاه، فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من قوة وكثرة، وكان واثقا بربه مطمئن القلب لا فزعا ولا جبانا. ولهذا قال:
1: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
0: فإن الله عزيز لا يغالب قوته قوة، حكيم فيما قضاه وأجراه.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
4: في قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إن الغش في بعض المعاملات والغش أيضا في بعض البيع والشراء كثر عند بعض الناس، وخاصة ممن يقولون أن هذه الصناعة بلد متطور وهو في العكس، وهذا غش واضح، فما توجيهكم؟
5: النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق فأدخل يده في طعام يباع، فرأى أسفل الطعام رطبا وأعلاه يابسا، فسأل فقال: أصابت السماء يا رسول الله؟ قال: ألا وضعت فوق الطعام؟ كيره الناس: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فالغش حرام، غششته بأنواع الغش. أولا لو أخبرته أن قيمتها هكذا وأنها بألف وهي لا تستحق إلا 500 تحلة وهذه قيمتها، فإن هذا غش منك لصاحبها. ثانيا لو أن فيها عيبا فأخفيته أو أخبرت بخلافه، فإن هذا غش منك لصاحبها. ثالثا لو وضعت عليها شعار بلد ذو جودة وهي مصنوعة في بلد ليس قوته إذ ذاك، هذا من الغش. يجب أن نكون صادقين في تعاملنا غير كاذبين. يقول صلى الله عليه وسلم في البيعان: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فيجب الصدق والوفاء وعدم الكذب والغش.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى، صلاة الضحى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
6: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
2: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
6: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
7: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها، فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
2: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
8: إذ يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
2: من سنن الهدى صلاة الضحى.
6: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
9: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
2: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
10: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا وقت وقت الله.
6: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
11: صلاة الضحى تشرع 2 ركعة و4 و6 و8، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
2: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
12: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
6: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
13: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلاما، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
6: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
14: من سنن الهدى،
6: من سنن الهدى،
14: صلاة الضحى.
6: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
9: ولا يتساهل الإنسان بالصغار، لأنهم معلوم أن الصغير إذا شب على شيء شاب عليه. فإذا من أول يوم لأول مرحلة تبين لهم الأشياء، يعني تأتي بها لهم وتمرنهم عليها وتظهرهم على ذلك، لا تتساهل معهم فيهلكون وأنت السبب، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. كثيرا ما يشتكى من لبس الصغار الثياب التي فيها الصور أو كتابات قد تكون ضد الإسلام وضد التعاليم الدينية، لسبب أنها مكتوبة بلغة غامضة ولغة غير عربية. وربما بعض الناس يتجاوز هذا الشيء، وهذا لا شك أنه يدل على غباء الإنسان الذي يتساهل بهذه الأمور ويسمح لأولاده بلبسها. والإثم إنما هو عليك أيها الرجل، أنت الذي اشتريتها بمالك وآتيتنا بها لعيالك. فلذلك علينا أن نربي أولادنا على مكارم الأخلاق وعلى أحسن العادات من لبس وغيره، ولا نعجب بما عليها أعداؤنا، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. لا نتساهل ولا نقول هذا صغير وبعدين إذا كبر يعرف، لا، الصغير إذا نشأ على شيء يريده وهو كبير. فعلينا أن نحرص على ألا ندخلهم إلا فيما يباح لهم في دينهم. هذا هو الواجب علينا نحو أولادنا، لأنهم لا يدرون، قد يستسيغونه لأنفسهم لجهلهم. ولكن من المسؤول؟ كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فمثل ما أنه يجب عليك أن توجههم لأداء الفرائض من الصلاة والصوم والزكاة والحج، كذلك توجههم بما يعلي أخلاقهم ويعطي عنهم الصورة الطيبة، تجنبهم الأشياء التي لا تليق لا بالألفاظ ولا باللباس ولا بأي شيء. فإن الولد ثمرة أبيه، وأنت تريد بعد ذلك إن شاء الله نفعهم وبرهم، أن ينشأ لك ولد صالح يدعو لك، فمن أين له الصلاح إذا أنت نسفت له الحبل على الغارب وتركته يلبس ما شاء؟
6: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. العقيدة الواسطية لمؤلفها العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني والمشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى.
15: لأن هذه الرسالة الماتعة النافعة الموسومة بالعقيدة الواسطية
6: مؤلف نفيس عظيم الفائدة، فيه بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة أهل الفرقة المنصورة الناجية، شرحا وتعليقا لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
14: العقيدة الواسطية.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له في العقيدة الواسطية: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
17: الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تضمنت هذه الجملة أولا وجوب الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والحوض في اللغة مجمع الماء، يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه. وفي الشرع هو حوض ترده أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يمده ميزابان من الجنة. وهذا الحوض هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أعني الحوض الذي ذكر الشيخ رحمه الله وصفه. وقد صح أن لكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، فمن خصائصه أنه أكثر الأحواض ورادا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن يكون أكثرهم واردا، يعني حوضه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض تواترت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وملخصها ما ذكره الشيخ من أوصاف. فأولا، طوله وعرضه متساوي شهر، وثانيا كيزانه، ويقال آنيته عدد نجوم السماء، وثالثا من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ومما صح من أخبار هذا الحوض جعل الله وإياكم من شربته أنه يرده أقوام فتذودهم الملائكة فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي، والأمة والأصحاب هنا بمعنى واحد. فتقول الملائكة يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا وغيروا. قال فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. فهذا الحديث يفيد أولا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حتى يوم القيامة، لا يشغل عنهم عليه الصلاة والسلام بهول ذلكم الموقف. وثانيا أنه يعرفهم، وذلكم بالغرة والتحجيب من آثار الوضوء. وفي الحديث الصحيح إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء. وثالثا أن شرب هذا الحوض، الشرب من هذا الحوض محرم على أهل البدع، ولو وردوه يطردون عنه، تذودهم الملائكة تطردهم لا تمكنهم من الشرب منه. وليس المقصود من ارتد من الإسلام للكفر، هذا كافر. وإن كان في بعض الروايات ارتدوا على أعقابهم، فارتدوا بمعنى رجعوا. إذا ضممت هذه الرواية إلى الأخرى تبين لك أن الارتداد بمعنى الرجوع، وهو الرجوع من السنة إلى البدعة، ترك السنة ولزوم البدعة. والمصنف وغيره يذكرون جملا قدم المصنف بعضها كما يذكرون الحوض ردا على من أنكر هذه الجمل، وهم أهل البدع من المعتزلة ومن وثقهم، محتجين بأن أخبارها آحاد، والآحاد عندهم تفيد الظن فلا تقبل إذن في العقيدة. ويرد عليهم أولا على التسليم لكم بأن الآحاد لا تقبل في العقيدة لأنها تفيد الظن كما تزعمون، نقول إن أحاديث الحوض ليست بأحد، بل هي من المتواتر معنى. ونقول لهم ثانيا العبرة عند أهل السنة بالحديث الصحيح، فالحديث الذي نقل من العدل إلى عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما من الشذوذ والعلة مقبول عندهم عند أهل السنة ومحتج به. وثالثا يرد عليهم بالإجماع، إجماع الأئمة من أهل السنة. فهذه الأمور المتعلقة بالعقيدة ومنهج الدعوة إلى الله عز وجل لا يقبل فيها خلاف أهل البدع أبدا، لا ينظر إليه، بل ينظر إلى أهل السنة لأنهم عرفوا قدر السنة كما عرفوا قدر صاحبها صلى الله عليه وسلم، وعرفوا قدر منزلها وهو الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم يقبلونها. فالأئمة من أهل السنة مجمعون على ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحوض والصراط وغيرها من الجمل التي ذكرها المصنف، وسيذكر بعضها لاحقا إن شاء الله تعالى. نعم.
18: هل هناك فرق بين الحوض والكوثر؟
17: الذي يظهر لي أن الحوض ضمن الكوثر، هو من الكوثر، فالكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعظمه النبوة والرسالة، وأن نبوته آخر النبوات، وأمته هي آخر الأمم وخيرها، فالحوض منه، وإن سمي في بعض الروايات بأنه الكوثر، لكن في أسلوب العرب ولغة وصريح لغتهم وفصيحها تسمية الشيء ببعضه. نعم.
18: أحسن الله إليك، هل يوصف الحوض بأنه مثلا دائري أو مربع؟
17: نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوله وعرضه سواء. نعم.
18: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والصراط منصوب،
17: لأن مجاوزة هذا، بارك الله فيك وفي السامعين من المسلمين والمسلمات، يعني تدخل في الكيفية، فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر. نعم.
18: قال رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة.
17: هذه مسألة الصراط، وقد قرر المصنف رحمه الله أسوة بغيره من أئمة السنة السابقين له بمقتضى النصوص مسألتين أو فرعين لهذه المسألة. الأول الإخبار عن نصب الصراط، وهو جسر على متن جهنم ينصب، وأن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، فبقدر ما يكون ثبوت المرء على الصراط المعنوي، وهو لزوم الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، يكون ثبوته على الصراط الحسي يوم القيامة. والصراط في لغة العرب الطريق البين الواضح، طريق بين واضح، يقال هذا الصراط، إلزم الصراط، ويقال إلزم السبيل، يعني الطريق البين الواضح. أما الطريق الملتوي هذا لا يقال له سبيل ولا يقال له صراط، قد يوصف السبيل بالقرينة فيقال امسك سبيل كذا لمن كان يخاف عدوا ويخشى مكروها أن يصيبه إذا سلك الطريق المستقيم. فالصراط هو الطريق البين الواضح الذي يوصل للمقصود، وشرعا كما ذكر المصنف، كما ذكر المصنف. وهنا مسألة تأتي استطرادا، ولكنها بزيادة توضيح المقال في هذه المسألة، وهي قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. الآية فسر النبي صلى الله عليه وسلم الورود بأنه المرور. فإذا فعل هذا يكون المارون على هذا الصراط قسمين، قسم هم أهل النار، هم أهل النار، والظاهر أنهم المؤقتون الذين تصيبهم النار ببعض أعمالهم من أهل الإيمان، فهؤلاء يسقطون. وقسم هم الناجون يمرون على الجسر والجسر فوقها على متنها، وهؤلاء لا تضرهم، وإن كان بعضهم قد كما جاء في بعض الأحاديث أنه تخدشه الكلالي لضعفه يعجز فيسحب سحبا فينجو بعد مسعات، والله أعلم بهذه المسعات. الفرع الثاني في نتيجة عبور الصراط، ماذا يلقى من من الله عليه بالعبور على الصراط ومجاوزته؟ هؤلاء هم أهل الجنة. نعم.
18: قال رحمه الله: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
17: القنطرة في الغالب تطلق على مجرى الماء، فهي دون النهر مجرى، ويمكن حجزه بشيء بسيط. وهذه القنطرة قالوا هي جسر يعبر منه إلى الجنة، والله أعلم بكيفيتها. بعضهم قال أنه جزء من الصراط خارج عن متن النار، ونقول هي قنطرة، والله أعلم بها. حينما يعبر من الله عليه بالعبور مآلهم إلى الجنة، لكن يهذبون.

0: الخطايا والأثام التي فيما بينهم يوم كانوا في الدنيا، فيؤذن لهم في دخول الجنة، وسيأتي. نعم.
1: قال رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته.
0: هذا بيان لدخولهم الجنة. فالشيخ رحمه الله يشير إلى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يستفتح باب الجنة فيقول له خازنها: من أنت؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الخازن عليه الصلاة والسلام: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيدخل صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل النبيون والمرسلون بعده، ثم تدخل الأمم، وأول الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه من خصائصها. فأول الأمم دخولا للجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر أهلها. فقد صح أن أهلها، أن شطر أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: هل هذا يعد من الشفاعات؟
0: نعم، يعني بعضهم يعده من الشفاعة. قد جاء في الحديث أن الله عز وجل يشفع للمؤمنين في دخول الجنة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها.
0: ذكر المصنف هاهنا الشفاعة، والشفاعة تتضمن مسائل عدة. الأولى في معناها لغة وعرفا وشرعا. فالشفاعة لغة من الشفع، ضد الوتر، ضد الوتر، والوتر من العدد هو الفرد، ويقال لضده زوج. والشافع والمشفوع فيه ينضم بعضهما إلى بعض فيصيران شفعاء كالزوج من العدد. والشفاعة عرفا هي سؤال الخير للغير. مثال: شخص أراد عملا عند آخر فيأتي إليك فتذهب معه أو تكتب ترسل معه كتاب إلى ذلك الشخص تطلب تعيينه عنده، فهذه الوساطة منك شفاعة، سؤال خير لذلك الغير. والشفاعة شرعا وهي المرادة في دواوين الإسلام، وفيها يريدون الآيات والأحاديث ويبينون مذاهب الناس فيها، هي الشفاعة الشرعية، وهي سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه مغفرة ذنوب بعض المجرمين. سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه، سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه مغفرة.

0: بعض المجرمين لما فرح بنعمة الله عليه من عظيم الثواب والنجاة من العقاب يوم القيامة، يشفع عند ربه عز وجل. المسألة الثانية في مذاهب الناس في الشفاعة. الناس في الشفاعة لهم ثلاثة مذاهب، أحدها الغلاة في إثباتها إثباتا مطلقا في الدنيا والآخرة، في الدنيا، وهذا هو مذهب المشركين وغلاة المتصوفة من المنتسبين الإسلام، فإنها يثبتونها إثباتا مطلقا لمن يزعمون فيه الولاية، وربما أثبتوها له في الدنيا والآخرة، ولهذا يسألونها الحي والميت. الثاني، المذهب الثاني، نفاة الشفاعة، النفاة، ومرادهم الشفاعة في أهل الكبائر، في عصاة الموحدين، وهؤلاء هم أهل البدعة من خوارج ومعتزلة وجهمية ومن لف لفة، لأن منهم من يكفر بالكبيرة ويستحل مال مرتكبها ودمه في الدنيا ويخلده في النار يوم القيامة، وهؤلاء هم الخوارج. والمعتزلة يوافقون الخوارج على الحكم الأخروي، وهو الخلود في النار لمن مات مصرا على كبيرة. المذهب الثالث وهو مذهب الوسط، مذهب أهل السنة، جعل الله وإياكم من خواص أهلها في الدنيا والآخرة، وهؤلاء يثبتون الشفاعة بشرطين، وهما إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وجمع الشرطين بقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا يتحصل أن أهل السنة يثبتون الشفاعة عند الله عز وجل يوم القيامة، لا في الدنيا، يوم القيامة بهذين الشرطين، فمذهبهم هو مذهب الحق والمذهبان الآخران باطلان. نعم، هذه الشفاعة. المسألة الثالثة في أقسام الشفاعة، ذكر الشيخ رحمه الله ما حاصله أن الشفاعة أقسام ثلاثة، وهذا على سبيل الاختصار، وبالبسط تصل إلى خمس أو ست، وأحيانا أهل العلم يختصرون ويدخلون بعض الأمور في بعض، لأن الحاذق يدرك ذلك، وأحيانا يبسطون لزيادة الفهم والفقه، فجزاهم الله خيرا على هذا أو ذاك. أولا، هذه الشفاعات تنقسم عند أهل المنتسبين إلى الإسلام إلى قسمين: قسم لا ينازعون فيه أبدا، لا ينازع فيه لا خارجي لا معتزلي لا جهمي، لا ينازع فيه أحد، وهذا هو أو هذا القسم هو الشفاعة في أهل الكبائر، كما ذكر المؤلف الشفاعة في في فصل القضاء، الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة. ويتبعه كذلك رفع درجات أناس من أهل الجنة لا ينازعون فيه. القسم الثاني الشفاعة في الكبائر من عصر في أهل الكبائر، في من مات على كبيرة من أهل الإسلام، كبيرة دون الشرك والكفر. فهذا هو محل النزاع والخصام بين أهل السنة وبين المبتدعة من جهمية ومعتزلة وخوارج. فأهل السنة يثبتون الشفاعة في أهل الكبائر لما تواتر عندهم لما هو صريح الكتاب وصحيح السنة المتواترة. والمبتدعة ينفون الشفاعة في أهل الكبائر لما قدمنا من الحكم عليه عندهم. نعم، هذا الكلام على الشفاعة إجمالا وموقف الناس منها. وأما التفصيل فإن الشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، منها ما هو خاص به لا يشاركه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل عليهم الصلاة والسلام ولا عبد صالح من عباد الله، وهي ثلاثة. أحدها الشفاعة في فصل القضاء، والثاني شفاعته في عمه أبي طالب، فإن أبا طالب مات على الكفر فيشفع فيه ابن أخيه نبينا صلى الله عليه وسلم فيخرجه من الدرك الأسفل من النار حتى يبلغ به ضحضاحا يغطي قدميه ولكن يغلي منه دماغه، عافانا الله وإياكم في الدنيا والآخرة. الثالث الشفاعة في أهل الجنة عند الله في دخول الجنة، هذه خاصة. ثلاث. القسم الثاني مشترك الشفاعة في الكبائر، الشفاعة في رفع أناس درجات في الجنة وهكذا. وأهل الكبائر ذكر الشيخ نعم أن أهل الكبائر قسمان، قسم يدخل النار بما أصابته من ذنوبه فيشفع فيه حتى يخرج، وقسم حين يذهب به إلى النار يشفع فيه صلى الله عليه وسلم ويشفع فيه من أراد من أذن الله له غيره حتى لا يدخلها. هناك شفاعة أخرى قال بعضهم أنها من خواصه صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فهم يوقفون ليسوا من أهل الجنة وليسوا من أهل النار، يعني فيما لا يزج به في النار ولا يذهبون إلى الجنة حتى يشفع فيهم. قال بعضهم هؤلاء يشفع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم إنهم أهل الأعراف. نعم، تساوت حسناتهم وسيئاتهم. نعم،
1: المقام المحمود ما هو شيخنا؟
0: الراجح أنه هو الشفاعة العظمى. نعم، الراجح فيما علمناه أنه الشفاعة العظمى، الشفاعة في فصل القضاء في الموقف. نعم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والقاعدة على ما هي، بارك الله فيكم.
2: العقيدة الواسطية لمؤلفها العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس. أحمد بن عبد الحليم الحراني والمشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. العقيدة الواسطية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
3: ولا يتساهل الإنسان بالصغار، لأنهم معلوم أن الصغير إذا شب على شيء شاب عليه، فلذا من أول يوم لأول مرحلة تبين لهم الأشياء، يعني تأتي بها لهم وتمرنهم عليها وتظهرهم على ذلك. لا تتساهل معهم فيهلكون وأنت السبب، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. كثيرا ما يشتكى من لبس الصغار ثياب التي فيها الصور، أو كتابات قد تكون ضد الإسلام وضد التعاليم الدينية، لسبب أنها مكتوبة بلغة غامضة ولغة غير عربية، وربما بعض الناس يتجاوز هذا الشيء، وهذا لا شك أنه يدل على غباء الإنسان الذي يتساهل بهذه الأمور ويسمح لأولاده بلبسها. والإثم إنما هو عليك أيها الرجل، أنت الذي اشتريتها بمالك وآتيتنا بها لعيالك، فلذلك علينا أن نربي أولادنا على مكارم الأخلاق وعلى أحسن العادات من لبس وغيره، ولا نعجب بما عليها أعداؤنا، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. لا نتساهل ولا نقول هذا صغير وبعدين إذا كبر يعرف، لا، الصغير إذا نشأ على شيء يريده وهو كبير، فعلينا أن نحرص على ألا ندخلهم إلا فيما يباح لهم في دينهم. هذا هو الواجب علينا نحو أولادنا، لأنهم لا يدرون، قد يستسيغونه لأنفسهم لجهلهم، ولكن من المسؤول؟ كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فمثل ما أنه يجب عليك أن توجههم لأداء الفرائض من الصلاة والصوم والزكاة والحج، كذلك توجههم بما يعلي أخلاقهم ويعطي عنهم الصورة الطيبة، تجنبهم الأشياء التي لا تليق لا بالألفاظ ولا باللباس ولا بأي شيء، فإن الولد ثمرة أبيه، وأنت تريد بعد ذلك إن شاء الله نفعهم وبرهم، أن ينشأ لك ولد صالح يدعو لك، فمن أين له الصلاح إذا أنت نسفت له الحبل على الغارب وتركته يلبس ما شاء؟
2: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
10: يقول أنا طبيب لم أتخصص بعد، وأمامي تخصص أمراض النساء والولادة، ولكن أعلم أنه لا ينبغي أن تتكشف المرأة المسلمة إلا على امرأة مسلمة، فإن لم توجد فطبيب مسلم، لهذا قررت في نفسي ترك ذلك التخصص والبعد عن هذا، ولكن حدث عدة أشياء جعلتني أغير رأيي، وهي أنه أكثر النساء الطبيبات المسلمات يبعدن عن هذا التخصص نظرا لضعفهن وعجزهن ولرغبتهن في الأعمال والتخصصات المريحة، وكثير منهن تتحرج في هذا العمل الخاص لأنه ربما يجعلها تبيت في المستشفى أو تترك زوجها أو شيء من هذا. وجدت أن الأطباء المسلمين أيضا يبتعدون عنه، وتقدم فيه الأطباء غير المسلمين وهم النصارى وغيرهم، فهل في هذه الحال لا حرج علي إذا أنا تخصصت في هذا التخصص لأحل محل الأطباء غير المسلمين، وأحاول قدر استطاعتي ألا أخلو بالنساء إلا ومعي ممرضات ونحو ذلك، أفيدني أفادكم الله.
11: ثبت في الصحيحين غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث المعلوم. فالإنسان لما يكون في نيته أن يعمل العمل ابتغاء وجه الله فإن الله سبحانه وتعالى غفور تواب، ويجازي المحسنين بالحسنات إحسانا. وأنا أنصح أمثال هذا الطبيب أن ينشر الدعوة للبنات المسلمات أن يعتنين بالتخصص النسوي، وأن يحرصن غاية الحرص على خدمة بنات جنسهن، وأن يغنين النساء عن نظر الرجال المسلمين فضلا عن نظر الرجال الكفرة، وليحرص الأطباء على بث هذا الشعور فيما بينهم، يعني يوجع كل أحد من له به صلة من النساء ليتخصصن في ما تحتاجه النساء، فإن النظر الرجل إلى المرأة حتى للوجه وغيره من أجزاء البدن لا يصر إليه إلا عند الضرورة، فكيف بالفرج وما وراءه؟ يجب أن يعتني المسلمون بأن تتولى كل فئة ما يتعلق بفئتها في المواطن الخاصة على الأقل، وإلا فالأفضل أن تتولى النساء تطبيب النساء في كل شيء، وأن يتخصص الرجال في تطبيب الرجال في كل شيء، كما أنه يجب أن يختص التمريض للنساء بالنساء، وأن يختص التطبيب للرجال بواسطة الرجال، حتى لا تكون النساء عرضة لأن يمسهن الرجال، ولا أن يكون الرجال عرضة لأن يتلذذوا بمس النساء لهم، لكن عند الضرورة وعدم توفر المطلوب يجوز للرجل أن يتولى تطبيب المرأة، حتى ولو كان ذلك في تطبيبها الخاص بأمراض النساء، إلا أنه ينبغي للإنسان أن لا يقدم على هذا إلا إذا كانت المرأة محتاجة إلى ذلك بل مضطرة، ولا أحد من النساء يقوم بما يقوم به هذا الطبيب، والله أعلم.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. نترككم الآن مع خطبة بعنوان فضل الإنفاق على المحتاجين، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.
12: الحمد لله رب العالمين، أمر بالإحسان ووعد المحسنين بجزيل الثواب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حث على الصدقة لا سيما في أوقات الحاجة، صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، إن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان ودار شدائد ورخاء، يتعاقب فيها الخير والشر ويتعاقب فيها العسر واليسر ابتلاء وامتحانا. وإن الله جل وعلا أمر المؤمنين عندما تنزل الشدائد والحاجة والفقر، أمرهم بالتعاون على دفع حاجة المحتاجين ومساعدة المعسرين. فالله سبحانه وتعالى أعطى الأموال وأمر بالإنفاق، أمر بالإنفاق منها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ووعد المحسنين لأنه لا يضيع أجورهم بل يضاعفها لهم أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المسلمين بأنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. والمسلمون في أقطار الأرض كالجسد الواحد، يعينون إخوانهم بأي نوع من أنواع الإعانة ولو بالدعاء الصالح. اتقوا الله عباد الله وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فحث سبحانه وتعالى عند النوازل، نوازل الأمن أو نوازل الخوف، أن يرجع إلى أهل العلم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ردوه إلى الرسول، ومن بعد الرسول يرد إلى ورثة الرسول وهم العلماء، وإلى أولي الأمر منهم وهم القادة وولاة الأمور. فهاتان الطائفتان هما اللتان يرجع إليهما عند حل المشكلات، حل الشدائد، ولا يرجع إلى العامة والغوغاء، ولا يرجع إلى المتشتتين، والعمل الجماعي الذي تقوده ولاية أمور المسلمين وعلماء المسلمين هو العمل المجدي بإذن الله. أما الذي تقوده الغوغاء والمشبوهون فهذا عمل ضرره أكثر من نفعه إن كان فيه نفع، أذاعوا به فينشرونه فيما بينهم ولا يرجعون إلى أهل الحل والعقد وإلى من يرجع إليهم في حل المشكلات. والعمل لا بد أن يكون مع الجماعة، يد الله على الجماعة، فكونوا مع ولاة أموركم ومع علمائكم في هذه المناسبة وغيرها، فإن ذلك أجدى لحل المشكلات وأجدى في تجاوز الصعوبات. أما الفوضى وأما الغوغاء وأما تدخل المشبوهين في أمور المسلمين فهذه أمور تضر ولا تنفع. فاتقوا الله عباد الله، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا. اللهم دمر الطغاة والمفسدين وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
4: أحبتنا في الله، كنتم مع خطبة بعنوان فضل الإنفاق على المحتاجين، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
8: يقول السائل
13: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
14: أحسن الله إليكم بارك فيك. يقول هل يمكن أن يتبرع رجل بالحج نافلة عن ميت قد حج الفرض، وذلك لأن هذا قد حج وهو جاهل، وأخشى أن لا يكون قد حج حجة صحيحة.
15: ما دام يشك في حجته فنوصيه أن يحج عن نفسه.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
8: يقول السائل
13: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
16: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، وذلك أفضل. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أبو داود، ورواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله وتر يحب الوتر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من ليل يسأل الله خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه الترمذي عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. رواه مالك وأبو داود والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد وابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي ذر أو أبي الدرداء شك شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. رواه ابن حبان في صحيحه مرفوعا. ورواه ابن خزيمة في صحيحه موقوفا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن الله أنزل سطوته بأهل الأرض، وفيهم الصالحون، فيهلكون بهلاكهم. فقال: يا عائشة، إن الله عز وجل إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصيرون معهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أن عليه مقالا ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم وغيره. وعن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شذرات من محاضرات،
2: شذرات من محاضرات،
1: شذرات
2: في مجالس عامرة بالعلم النافع
1: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
2: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
1: من محاضرات في شتى فنون العلم.
2: شذرات من محاضرات.
3: قد أثبت الله تعالى مشيئته في عدة آيات من القرآن، وكل شيء فإنه بمشيئة الله، ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته، فلا يشاء سبحانه وتعالى إلا ما اقتضت الحكمة مشيئته، لقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، فبين أن مشيئته مقرونة بعلمه وحكمته، وهو كذلك. ولكن حكمة الله عز وجل منها ما هو معلوم لنا ومفهوم نشاهده ونعرفه، ومنها ما هو خفي علينا لأننا قاصرون في العلم والإدراك، كما قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كما يرد على الذهن أحيانا من الإشكال في بعض الآيات الكونية أو الآيات الشرعية إنما ينشأ من قصور الإنسان أو تقصيره، ولو أن الإنسان بحث بحثا جديا يريد به الحق لتبين له من حكمة الله تعالى في أحكامه الكونية والشرعية ما لا يتبين للغافل المعرض الذي لا يريد إلا أن يشكك الناس في بعض الأمور التي تخفى حكمتها، كما يعرف من بعض الناس الذين يأتون ويقولون: ما الحكمة في كذا، ما الحكمة في كذا. نحن لا نسيء الظن بأحد، لكن من الناس من يقول ذلك ليشكك العامة فيما هم عليه من الهدى والحق، لا لقصد أن يصل إلى المعنى المطلوب الذي يسأل عنه. ومع هذا فإني أقول: إن علمت حكمة الشيء الواقع بقضاء الله وقدره، وحكمة الشيء الواقع بشرع الله ودينه، فهذا بلا شك من نعمة الله عليك. وإن لم تعلم فسلم الأمر وكل الأمر إلى عالمه سبحانه وتعالى، واعلم أنه لا يحكم إلا لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها.
1: شذرات من محاضرات،
2: شذرات من محاضرات،
1: شذرات
2: في مجالس عامرة بالعلم النافع
1: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
2: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفع
1: من محاضرات في شتى فنون العلم، شذرات،
2: شذرات من محاضرات.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فائدة في دقيقة.
0: فائدة في دقيقة.
2: يسأل عن صعود ما يسمى بالمصعد الكهربائي، يقول بأنه يدعو دعاء الركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أثناء ركوبه.
3: هذا الدعاء في محله، لولا ما يسر الله وما هيأه من العلم وما وفق عباده بأن يهيئوا هذه المركوبة ما استطاع الناس. هذا كله من تيسير الله، وهو من نعم الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فلا بأس بقراءة أذكار الركوب في المصعد أو الطائرة أو السيارة أو أي مركوب يستفاد منه.
1: فائدة في دقيقة.
0: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
5: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
6: والتوسل هو التقرب من وسل إلى الشيء إذا قرب منه. الذي يقرب من الله هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الوسيلة، وهذا هو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده لا شريك له، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجمع الأمرين: البراءة من الشرك والبراءة من البدع. البراءة من الشرك بتوحيد الله وحده لا شريك له، البراءة من البدع باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوسيلة الصحيحة. أما من يزعم أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله شخصا يتوسط لك عند الله، فهذا دين لم يشرعه الله عز وجل.
5: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. مع الدرس الثالث.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته ينفع مع الإيمان به، وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد سبق أن التوسل وهو طلب القرب من الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: قسم جائز وقسم ممنوع. والقسم الجائز أنواع: النوع الأول أن يتوسل إلى الله جل وعلا بطاعته، فالوسيلة المقربة إلى الله هي طاعة الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهذا من قبل العبد نفسه، هو بنفسه يعمل هذا الشيء فيما بينه وبين الله، ولا يحتاج إلى الآخرين، لا يحتاج إلى الآخرين، بل هو يعمل ما يقربه إلى الله جل وعلا. وهذا لا شك أنه هو التوسل المشروع، وهو المقرب إلى الله وهو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة أي بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهذا فيه استغناء العبد عن الناس، وإنما هو بنفسه يجعل بينه وبين الله وسيلة بالعبادة والطاعة. هذا هو الأصل. النوع الثاني أن يطلب من غيره، يطلب من غيره أن يدعو الله له، وكان الأصل أنه هو الذي يدعو الله، والله قريب مجيب، قال ربكم ادعوني استجب لكم. فالله جل وعلا قريب مجيب، تدعوه أنت بنفسك، والدعاء في حد ذاته عبادة عظيمة، بل هو أعظم أنواع العبادة. فكونك أنت تدعو الله هذا هو الأصل، وهو وفيه استغنى عن الناس، والله وعدك بأنه سيستجيب لك بشرط أن يكون الدعاء مستوفيا لشروطه وخاليا من موانعه. فلا شك أن الله يستجيب للداعي إذا خلى من الموانع واستوفى شروط الإجابة. فإن لم يستجب له فلا بد أن هناك سبب من قبل العبد هو الذي حال بينه وبين قبول الدعاء، فعليه أن يصلح نفسه. لكن إذا احتاج إلى دعاء الصالحين الأحياء الحاضرين فلا مانع من ذلك، هذا من باب الجواز، وإن كان الأفضل تركه، لكن هو من باب الجواز أن تطلب من عبد صالح حاضر أن يدعو الله لك. هذا أمر جائز، التوسل بدعاء الصالحين. كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، فيدعو لهم، يطلبون منه أن يدعو لهم بالغيث، يدعو ويستسقي فيغيثهم الله، يطلبون منه أن يستغفر لهم فيستغفر صلى الله عليه وسلم لهم، كذلك من غير الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الدين والصلاح تطلب من عبد صالح حاضر على قيد الحياة أن يدعو الله لك، فهذا أمر جائز، وقد فعله عمر الفاروق رضي الله عنه مع العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما احتاج الناس إلى المطر طلب من العباس أن يدعو الله لهم لفضل العباس وقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا الله لهم. أما الميت فلا يطلب منه دعاء ولا غيره، ولهذا عدل عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، عدل إلى العباس ولم يطلب من الرسول بعد موته أن يدعو، مع أنه أفضل من العباس وأفضل الخلق، لكن الميت لا يطلب منه شيء، لا يطلب من الميت شيء، لأن أعماله قد انتهت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث قدمها في حياته فتستمر بعد موته. لا أن الميت ينشي شيئا بعد موته، لا، هذه أمور فعلها في حياته تستمر بعد موته. أما أن الميت ينشي وهو ميت ينشي أشياء، الميت لا لا يقوم بشيء بعد موته، لأن العمل انتهى، لا الدعاء ولا غيره، لا من الرسول ولا من غيره عليه الصلاة والسلام. فلو كان طلب الدعاء من الميت جائزا لفعله عمر والصحابة، لما علموا أن هذا لا يجوز عدلوا من الميت الفاضل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحي المفضول وهو العباس بن عبد المطلب. كذلك معاوية رضي الله عنه بالشام لما أجدبوا طلب من أبي يزيد الجرشي أن يدعو لهم، كان رجلا صالحا فدعا لهم كما فعل عمر رضي الله عنه مع العباس، فطلب الدعاء من الحي الحاضر لا بأس به، لكن الاستغناء عنه وكون الإنسان هو يدعو بنفسه على أفضل هذا الدعاء، وهو نوع من الشفاعة، الدعاء نوع من الشفاعة، فدعاء المسلمين لإخوانهم ودعاؤهم في صلاة الجنازة للأموات هذا شفاعة، شفاعة من الأحياء للأموات، هذا يسمى بالشفاعة، وهي أن المسلم يدعو للأموات ويستغفر لهم ويترحم عليهم ويصلي على جنائزهم، هذا من الشفاعة في الدنيا. وحتى للأحياء إذا دعا لأخيه الحي فهذا النوع من الشفاعة، الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، والله أذن بهذا، قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الله أذن أن تدعو لإخوانك الأحياء والأموات، وهذا نوع من الشفاعة، الشفاعة الجائزة. نعم.
7: يقول التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته ينفع مع الإيمان به، وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة.
6: الدعاء طلب الدعاء من الحي أو الشفاعة في حال الحياة وفي يوم القيامة إنما تجوز للمؤمنين الذين عندهم أصل الإيمان، أما الكافر فلا تنفعه شفاعة الشافعين ولا الاستغفار كما يأتي، والله جل وعلا قال لنبيه في المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال سبحانه سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، فالكافر لا يدعى له بالمغفرة لا حيا ولا ميتا، لكن يدعى للحي بالهداية، يدعى للكافر الحي بالهداية للإسلام، أما أن يستغفر له فلا يجوز لا لحي ولا لكافر، هذه قاعدة عظيمة. نعم.
7: فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم
6: شفاعة، الكفار الأصليون والمنافقون الذين أظهروا الإسلام وبقوا على الكفر في الباطن لا تنفعهم الشفاعة. نعم.
7: فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة،
6: قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم.
7: ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار،
6: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه أبي طالب الذي أحسن إليه وآواه وحماه ونصره ووقف معه، لكن لما لم يؤمن وأبى أن يدخل في الدين فإن الله نهاه أن يستغفر له لأنه مشرك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الموت بأبي طالب
7: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وفيا معه لأنه أحسن إليه ودافع. أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يموت على الإسلام من أجل أن يدعو له ويستغفر له، فأبى الرجل، أبى أن يموت على الإسلام وآثر من يبقى على دين المشركين حمية، من باب الحمية والأنفة. لما قالوا له أترغب عن دين عبد المطلب؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأنهم فهموا أن لا إله إلا الله تبطل عبادة الأصنام، فلو قالها أبو طالب ومات عليها لصار مسلما، ويعتبرون هذا عيبا على آبائه وأجداده، فأخذته الحمية والعياذ بالله، وقال هو على دين عبد المطلب، ولفظ أنفاسه عند هذا، مات وهو يقول هو على دين عبد المطلب، فصار من أهل النار. فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على عمه وشفقته عليه مقابل ما قام به من الحماية والنصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال في أبي طالب خاصة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعند ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لأبي طالب، فدل على أنه لا يستغفر للمشرك ولا للكافر إذا مات على شركه وكفره، فإنه لا يدعى له ولا يترحم عليه ولا يستغفر له. نعم.
8: ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار.
7: نعم. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن الله له في زيارة قبر أمه آمنة، طلب أن يزور قبرها، فأذن الله له فزار قبرها، ثم طلب من الله أن يأذن له أن يستغفر لها، فالله منعه من ذلك، منعه أن يستغفر لها، لأنه لا يجوز الاستغفار للمشرك ولو كان من الوالدين والأقارب، منعه أن يستغفر لها. فإذا كان منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لعمه ولأمه وأبيه وأقرب الناس إليه، فهذا دليل على أن الكفار لا يستغفر لهم ولا يترحم عليهم ولا يدعى لهم بعد موتهم. نعم.
8: ونهي عن الاستغفار للمنافقين، وقيل له: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم.
7: لأنهم ليسوا مسلمين، النفاق الأكبر، النفاق الأكبر هذا كفر يخرج من الملة، فلا يستغفر للمنافق، النفاق الأكبر الاعتقادي. أما المنافق النفاق العملي من المسلمين هذا يستغفر له، لو وقع في صفة من صفات المنافقين هذا نفاق عملي هو نفاق أصغر، يستغفر له، مثل لو كذب في الحديث أو أخلف الوعد أو إذا تمن أو خان في الأمانة. نعم.
8: ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان. قال الله تعالى:
7: الكفار يزيد بعضهم على بعض في الكفر، تفاضلون يعني يزيد بعضهم على بعض في الكفر، الكفر ليس على حد سواء، فكفر أبي طالب أخف من كفر غيره من الوثنيين،
6: كفر أصحاب النسيء أشد من كفر غيرهم، إنما النسيء زيادة في الكفر، والنسيء هو تغيير مواقيت العبادة كميقات الحج وأشهر الحج، كان المشركون يتلاعبون بها، والأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال كانوا يتلاعبون بها فيقدمون ويؤخرون تغييرا لدين الله عز وجل، وهذا أشد ما يكون من الكفر، وهو تغيير شرائع الله عز وجل. فالكفر يتفاوت كما أن الإيمان يتفاوت، بعض المؤمنين أكمل إيمانا من غيره. نعم.
8: ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان، قال الله تعالى إن
6: الإيمان يزيد وينقص كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة الذين يقولون لا الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، هذا باطل، الإيمان يزيد وينقص بنص القرآن، زادتهم إيمانا إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فالإيمان يزيد وينقص بنص القرآن، من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل، هذا دليل على أنه ينقص حتى يبلغ مثقال حبة من خردل، فالإيمان يتفاضل في قلوب الناس وليس الناس على حد سوى في الإيمان. نعم.
8: قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر،
6: هذا دليل على أن الكفر يشتد ويزيد. نعم. والنسيء عرفنا. نعم.
8: فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية.
6: هذا أبو طالب، هذا خاص، أبو طالب أخف الكفار كفرا بسبب أنه ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف معه المواقف الجيدة، ولم يتجرأ المشركون على الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مات أبو طالب، فهو أخف من غيره بالكفر، فلذلك خفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له حتى خفف عنه العذاب، ولم يشفع له في إخراجه من النار، لأن الكافر لا يخرج من النار لا بشفاعة ولا بغيرها، بل هو خالد مخلد فيها، فهذه الشفاعة في الكافر خاصة بأبي طالب وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
8: فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية.
6: نعم، لأن الكافر الذي مات على الكفر يخلد في العذاب ويخلد في النار، لكن قد يخفف عنه العذاب بسبب عمل عمله من أعمال الخير كما فعل أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
8: كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال قلت يا رسول الله فهل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.
6: نعم، هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم شفع لأبي طالب في تخفيف العذاب عنه حتى صار في ضحضاح من نار ولم يكن في غمرات جهنم، ولولا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لصار في غمرات النار وفي قعر النار والعياذ بالله. نعم.
8: وفي لفظ إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك، فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. وفيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه.
6: نعم، هو في ضحضاح من النار، وهو أخف أهل النار عذابا، لكنه من شدة الألم يرى أنه أشد أهل النار عذابا، فكيف بالذي في غمرات النار والعياذ بالله؟ إذا كان هذا أخفهم يغلي دماغه من شدة العذاب الذي في رجليه وفي نعليه، فكيف بالذي تغمره النار من جميع جوانبه والعياذ بالله؟ نعم. وهذه المسألة خاصة بأبي طالب، قبول الشفاعة فيه خاصة بأبي طالب وخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لمسلم أن يشفع لكافر ويقول اللهم خفف عنه العذاب، لا يجوز لمسلم أن يفعل هذا، إنما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد أن الصحابة كانوا يفعلون هذا ويدعون لأقاربهم ومن أحسن إليهم من الكفار، ما ورد أنهم يدعون لهم بتخفيف العذاب عنهم، فدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
8: وقال: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه.
6: ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه، مع أنه أخف أهل النار عذابا. نعم.
8: وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم العذاب في الدنيا.
6: هذا في الآخرة. في الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمشركين بأن الله يرفع عنهم القحط والجذب الذي أضر بهم، دعا لهم صلى الله عليه وسلم، هذا في الدنيا فرفعه الله عنهم، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فلا، الرسول لا يفعل هذا في الكفار. نعم.
8: وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم العذاب في الدنيا، كما كان صلى الله عليه وسلم يحكي أن نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وروي أنه دعا بذلك أن اغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب في الدنيا.
6: نعم، هذا في وقعة أحد لما شجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسالوا دمه، جعل يمسح الدم ويحكي قصة نبي من الأنبياء قبله أنهم آذوه، فقال اللهم اغفر لقومي، هذا فيما سبق. نعم. الرسول لم يستغفر للمشركين في أحد، وإنما حكى وذكر قصة نبي من السابقين، وهذا في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فلا يجوز الاستغفار للمشركين، فلا يحتج بهذا أنه يجوز الاستغفار للمشركين أيضا، هذا من ناحية، لأنه حكاية عن نبي سابق، وشرعنا جاء بمنع هذا. ثانيا أن هذا في الدنيا وليس في الآخرة، فلا يستغفر المشركين في الآخرة أو يدعى لهم في الآخرة، وإنما هذا في الدنيا أن يرزقهم الله، أن يخفف عنهم الجدب، أن يرفع عنهم البلاء في الدنيا، أمور الدنيا غير أمور الآخرة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
4: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
5: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
0: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: يعاني من اكتئاب نفسي حاد بسبب تعرضه للمرض الذي دعا إلى بتر تام لقدميه من منتصف الفخذين أو أعلى بقليل، ولا يتم الصلاة كاملة، ولا يتذكر الأوراد المذكورة في الصلاة. ما حكم ذلك وما توجيهكم لنا حياله؟
3: طمئنوه واحرصوا على انشراح صدره، بأن ما أبقاه الله له من العقل كسب عظيم، إن العقل ما دام باقيا وكذا اللسان بقاؤهما نعمة عظيمة، فيهما اكتساب وأجر لا حدود له. إذا علمنا أن كلمة واحدة يقولها العبد يبتغي بها وجه الله ترجح في الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وتكرار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كأنما أعتق الإنسان مملوكا يبتغي بعتقه وجه الله. الإكثار من سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم فضل عظيم. تذكروا أن من بقي له عقله ولسانه فقد بقي له أسباب كبيرة للاكتساب، لينظر إلى من لا يقدر يستطيع أن يتكلم أو يفقد الكلام والتفكير، فيكون عبئا على من يتولى أمره وهو أيضا ليس معه ما يستطيع أن يكسب به الأجر. نعم الله لا تحصى، وإن فقد العبد أمورا ظن أنها كل شيء فقد أبقى له الله جل وعلا خيرا كثيرا، والله أعلم.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
0: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث 83 عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه كما رواه الأئمة وأصحاب المسانيد والسنن. الحديث 84 عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن كل انتقال وتغير من حال إلى حال في الصلاة معه ويصحبه تكبير، سوى الرفع من الركوع. إذن فالتكبير شعار الصلاة. إذن فلا سكوت في الصلاة حينئذ إلا للمأموم ليستمع الإمام، حتى الانتقال من حال إلى حال له ذكر وهو الله أكبر. ثم إن في هذه الكلمة العظيمة تنبيه للمصلي الواقف بين يدي الله، كأنه يقول له في أذنه: انتبه، أنت واقف بين يدي من هو أكبر من كل شيء، فلا تلتفت ببدنك ولا تلتفت بقلبك لغير من أنت واقف بين يديه. الله أكبر كلمة عظيمة، انتبه. فأي شيء يخطر على بالك فالله جل وعلا أكبر منه. الله أكبر شعار الصلاة واستحضار لعظمة الله جل وعلا وكبريائه، واستحضار لمن أنت واقف بين يديه، واستحضار للنية واستصحاب لها بأنك واقف بين يدي من هو أكبر من كل شيء، الله أكبر. فالحديث الأول حديث أبي هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر. كان يعني فيها دلالة على الاستمرار والدوام. إذن فالتكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام بالإجماع بأنه لا بد منها في الصلاة، ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، فهي ركن من أركان الصلاة، وهي التي تفتتح بها الصلاة، كما تقدم افتتاحها التكبير. إذن فالتكبيرة الأولى ركن من أركان الصلاة باتفاق العلماء رحمهم الله بأنها لا تسقط. ثم اختلفوا رحمهم الله بالتكبيرات الانتقالية، تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الرفع من السجود وتكبيرة السجود المرة الثانية وتكبيرة الرفع من السجود، وهكذا التكبيرات الانتقالية باتفاق بأنها مشروعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى الجمهور بأنها تشرع ولا تجب، قالوا لا تجب، لو تركها عمدا أو سهوا صحت صلاته. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته، ولو كانت واجبة لعلمه إياها، لأنها مشروعة. نقول ألم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى، واظب عليها، وواظب على كثير من السنن أو كل السنن في الصلاة. من أين تعلمناها؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنن، ومن ضمنها التكبيرات الانتقالية، لأنه لو كانت واجبة لعلمها للمسيء في صلاته. ويرى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأهل الظاهر وجمع من العلماء بأنها

آيات النبي صلى الله عليه وسلم نقلوها بتكبيراتها، والأمر يقتضي الوجوب، فلا يسوغ أن نتركها. والدليل مع من؟ مع هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه ترك التكبير، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. نقول ما قولكم رحمكم الله في حديث المسيء في صلاته؟ لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرات الانتقالية. يقولون بلى علمه، لأنه أتى من طريق أبي داود والترمذي والنسائي أنه قال للمسيء ثم يقول الله أكبر ثم يركع، وذكر بقية التكبيرات. فورد في سنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي ذكر التكبيرات مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فالدليل مع الإمام أحمد رحمه الله. أولئك الجمهور رحم الله الجميع قالوا ورد ترك التكبير عن بعض الصحابة، روي عن عثمان رضي الله عنه كما ورد أنه لما أسن وثقل ما سمع منه التكبير بالانتقال، وقيل روي عن معاوية رضي الله عنه، وأجاب ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عما نقل عن عثمان رضي الله عنه قال لعل المنقول أنه لم يرفع، لم يجهر بالتكبير، لأنه قال لما أسن وثقل، ومن المعلوم أن الرجل إذا صار كبير قد يثقل عليه الصوت فيكون صوته ضعيف، ولا يتوقع من عثمان رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين ومن المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين بأنه يترك التكبير، لكنه وكبر السن رضي الله عنه فثقل عليه التكبير فصار كأنه لا يسمع، كما وجه ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. ويجوز أن ما نقل عن معاوية رضي الله عنه متابعة لعثمان رضي الله عنه، ويرى بعض العلماء رحمهم الله أنه لا يجب التكبير في الهوي ويجب في النهوض، كأنهم قالوا الانتقال من القيام للهوي يرى فما يحتاج أن يكبر، بينما إذا كان قائما من سجود فلا يدرى عنه إلا بالتكبير. وبعضهم قالوا يشرع في حق الإمام فقط، وأما المأموم والمنفرد فلا يشرع في حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى منفرد ويسمع تكبيره ويكبر.

0: ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله في جمع المأموم بين التسميع والتحميد عند القيام من الركوع، إذا نهض من الركوع فهل يجب على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أم لا يجب، أم لا يجب أن يأتي بهما معا وإنما يأتي بقول ربنا ولك الحمد؟ قال بعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن الأئمة مالك والشافعي على أنه يجب على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نقول لهم لما قلتم هذا القول، أوجبتم على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده؟ قالوا نعم، لأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نقول حسن، المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مأموما حينما يقال نقل عنه ذلك؟ هو كان إمام أو منفرد؟ ونحن معكم في وجوب قول سمع الله لمن حمده على الإمام والمنفرد التي هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى عدم الوجوب جمع من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن الأئمة الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والأوزاعي، وهو مروي عن الإمام مالك رحمه الله رواية أخرى، بأنه لا يشرع في حق المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده. نقول لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن هذا الثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة في قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي هذا الحديث قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وفي رواية ربنا ولك الحمد، ما قال لنا فقولوا مثله، وإنما قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا أنتم هذا القول. والدليل مع من قال بعدم الوجوب ولا تشرع في حق المأموم، لأنها لم ترد في حق مأموم وإنما نقلها أولئك رحمهم الله قياسا، قالوا إنها مشروعة في حق الإمام ومشروعة في حق المأموم، ما مشروعة في حق الإمام وفي حق المنفرد فالمأموم مثله أو مثلهما. والصحيح والله أعلم أنها لا تشرع في حق المأموم، وإنما المأموم يقول ربنا ولك الحمد لأنها وردت بالواو وبدون الواو، ووردت باللهم كما تقدم لنا أنها وردت بقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، بأربعة ألفاظ كلها صحيحة. فهذان الحديثان أخذنا منهما مشروعية التكبير للمصلي في كل انتقال من حال إلى حال، سوى الانتقال الرفع من الركوع فإنه يشرع أن يقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد، ويشرع للجميع للإمام والمنفرد والمأموم أن يقولوا ربنا ولك الحمد بأحد ألفاظها الأربعة. وأن هذا التكبير والتسميع والتحميد للمأموم كله حال الانتقال، يعني لا تؤخر التكبير للركوع حتى تركع، فات محله إذن، ولا تؤخر التكبير للسجود حتى تصل الأرض، ولا تؤخر التكبير للقيام من السجود إلى الركعة الثانية حتى تقف، لا، التكبير محله الانتقال، حال الانتقال من القيام إلى الركوع، ومن القيام إلى السجود، ومن السجود إلى الجلوس، ومن الجلوس إلى السجود، ومن السجود إلى القيام، ومن الجلوس بين التشهد الأول إلى القيام. وكذلك التسميع للإمام والمنفرد، يقول سمع الله لمن حمده في حال الانتقال من الركوع إلى القيام، ويقولان الإمام والمنفرد إذا استويا قائمين قالا ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع في أثناء الرفع، لا ينتظر بقوله ربنا ولك الحمد حتى يكون قائما أو يقولها وهو لا يزال راكع، وإنما يقولها حال الانتقال. فمحل التكبير هو الانتقال من ركن إلى ركن، فيجهل بعض الناس يؤخر التكبير حتى يصل الأرض ساجدا، وبعض الأئمة يجهل فيؤخر تكبيره حتى يصل ساجدا معتقدا أنه لأجل أن لا يسابقه المأموم، وهذا في غير محله، وإنما عليه أن يأتي بالذكر المشروع في محله، والمأموم مأمور بحسن المتابعة، فإن أساء وأخطأ وتاب وعاجل الإمام فقد أخطأ على نفسه، ولا ينبغي للإمام أن يخطئ من أجل أن يصحح على غيره، فيؤخر التكبير من السجود إلى القيام حتى يستوي قائما، لا، وإنما محل التكبير من حين أن يبدأ في الانتقال حتى يصل إلى الركن الثاني. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام، لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل،
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
8: يقول السائل أحسن الله إليك، ملك الموت هل هو واحد أم إنه اسم جنس فيكون عدد من الملائكة؟
9: ملك الموت واحد، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، في الآية الأخرى قال توفته رسلنا، وهم لا يفرطون. فملك الموت واحد وله أعوان، ملك الموت واحد وله أعوان. وما يذكر أن اسمه عزرائيل الذي هو ملك الموت، هذا جاء في بعض الإسرائيليات ولم يأتي في أحاديث صحيحة يعتمد عليها في هذا الباب. فهو ملك وله أعوان من الملائكة، وأيضا يحضر وفاة المؤمن ملائكة، هم ملائكة الرحمة، جاء وصفهم في حديث البراء بن عازب، ويحضر قبض روح كافر ملائكة، هم ملائكة العذاب، جاء أيضا وصفهم في حديث البراء. نعم.
1: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
8: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
6: ولا يتساهل الإنسان بالصغار، لأنهم معلوم أن الصغير إذا شب على شيء شاب عليه، فإذا من أول يوم لأول مرحلة تبين لهم الأشياء، يعني تأتي بها لهم وتمرنهم عليها وتظهرهم على ذلك، لا تتساهل معهم فيهلكون وأنت السبب، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. كثيرا ما يشتكى من لبس الصغار ثياب التي فيها الصور، أو كتابات قد تكون ضد الإسلام وضد التعاليم الدينية، لسبب أنها مكتوبة بلغة غامضة ولغة غير عربية، وربما بعض الناس يتجاوز هذا الشيء، وهذا لا شك أنه يدل على غباء الإنسان الذي يتساهل بهذه الأمور ويسمح لأولاده بلبسها. والإثم إنما هو عليك أيها الرجل، أنت الذي اشتريتها بمالك وآتيتنا بها لعيالك، فلذلك علينا أن نربي أولادنا على مكارم الأخلاق وعلى أحسن العادات من لبس وغيره، ولا نعجب بما عليها أعداؤنا، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. لا نتساهل ولا نقول هذا صغير وبعدين إذا كبر يعرف، لا، الصغير إذا نشأ على شيء يريده وهو كبير، فعلينا أن نحرص على ألا ندخلهم إلا فيما يباح لهم في دينهم. هذا هو الواجب علينا نحو أولادنا، لأنهم لا يدرون، قد يستسرقونه لأنفسهم لجهلهم، ولكن من المسؤول؟ كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فمثل ما أنه يجب عليك أن توجههم لأداء الفرائض من الصلاة والصوم والزكاة والحج، كذلك توجههم بما يعلي أخلاقهم ويعطي عنهم الصورة الطيبة، تجنبهم الأشياء التي لا تليق لا بالألفاظ ولا باللباس ولا بأي شيء، فإن الولد ثمرة أبيه، وأنت تريد بعد ذلك إن شاء الله نفعهم وبرهم، أن ينشأ لك ولد صالح يدعو لك، فمن أين له الصلاح إذا أنت نسفت له الحبل على الغارب وتركته يلبس ما شاء؟
2: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الأربعون النووية،
5: وهي ليست أربعين بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون 40 وإن زاد واحدا أو اثنين أو نقص واحدا أو اثنين. هذه 40 ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة.
2: 40 النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن 40 النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، مع الدرس العاشر.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا مواد كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام. انتهينا إلى القدر خيره وشره، وبينا هل في قدر الله تعالى شر، وأجبنا أما المقدور ففيه شر، وأما القدر نفسه فليس فيه شر، لأن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة عظيمة عاقبتها حميدة. وضربنا مثلا لذلك، من يعرف المثل؟ نعم،
10: كالكفر.
5: نعم،
10: قدر الله حتى يكون الجهاد ويكون فيه قتال.
5: الكفر لا شك انه شر، لكن الله قدره لمصلحة حتى يعرف المؤمن من الكافر ويقوم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. كذلك أيضا يقدر الله عز وجل في الأرض الجد وفي السماء منع القط، لكن العاقبة حميدة، والدليل قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المهم، يجب عليك أيها المسلم أن تعرف الفرق بين القدر الذي هو فعل الله وبين المقدور الذي هو خلقه. فالمخلوق فيه خير وشر، وأما نفس الخلق الذي هو فعل الله فهو خير. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: الشر ليس إليك. لهذا الحديث أن الساعة لا يعلمها أحد، لأن أفضل الرسل الملائكة سأل أفضل الرسل البشر عنها وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يترتب على هذه الفائدة أنه لو صدق أحد من الناس شخصا ادعى أن الساعة تقوم في الوقت الفلاني فإنه يكون كافرا، لأنه مكذب للقرآن والسنة. من فوائد هذا الحديث أن إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علاماته، لأن جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن أمراتها. ومن فوائده عظم الساعة، ولهذا جاءت لها أمرات وعلامات حتى يستعد الناس لها، رزقنا الله وإياكم الاستدادة لها. ومن فوائد هذا الحديث ضرب المثل بما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، والثاني العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فإن قال قائل: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمارات أخرى أوضح من هذا؟ فالجواب أن العلامات الأخرى بينة واضحة لا يحتاج السؤال عنها، ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلى ذكر هذه نعم هذه الصورة. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة يمشون إذا تحولوا إلى بشر بقوله ثم انطلق. وهل يمشون إذا كانوا على صفة الخلق الذي خلقوا عليهم؟ الجواب قال الله عز وجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول ولهم أجنحة يطيرون بها كما هو معروف. ومن فوائد هذا الحديث إلقاء العالم على طلبته ما يخفى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل. ومن فائده أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن الذي علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لما كان سببا، لما كان سؤال جبريل هو السبب جعله هو المعلم. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من المهم معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمها، وإذا سأل عنها وأجيب صار هو إيش المعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب، صار الحكم للسبب. ولهذا ذكر العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة، منها لو شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله من ردة أو حرابة أو زنا، لكن الزنا لا بد من أربعة، ثم حكم القاضي بذلك ثم رجعوا وقالوا تعمدنا قتله، فإن هؤلاء الشهود يقتلون، لأن الحكم مبني إيش على شهادتهم وهم السبب. ولكن إذا اجتمع سبب ومباشر فأيهما يقدم؟ يقدم المباشر، إلا إذا تعذر إحالة الضمان عليه فعلى السبب. كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا أن تتعذر إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. أضرب لهذا مثلا رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل، فجاء رجل ثالث فدفع الرجل وسقط في الحفرة ومات، الضمان على من؟ على الدافع أو الحافر؟ على الدافع، لأنه هو المباشر. المثال الثاني رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله، عند المباشر ومتسبب. من المباشر؟ الأسد. المتسبب الرجل اللي ألقاه بين يدي الأسد. الضمان على من يا أخوان؟ مباشر المسبب يا جماعة، مو على الأسد. لماذا؟ لتعذر إحالة الضمان عليه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمكم دينكم، ولكن ليس على سبيل التفصيل بل على سبيل الإجمال. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين النصيحة ثلاث مرات، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ فالجواب بلى، لكن هذه النصيحة لا تخرج عما في حديث جبريل لأنها من الإسلام. خمس دقائق الأسئلة. نعم. إن القرآن مخلوق نرد عليه بأن الله سبحانه بأن القرآن كلام الله، والكلام صفة المتكلم وصفة الخالق غير مخلوقة، والله جعله منزلا فقال إنا أنزلناه قرآن عربيا. ثم إذا كان مخلوقا بطلت الشريعة كلها، لأنه إن قصد به الصوت صار هذا الصوت كزمجرة الرعد، صوت مخلوق على هذا الترتيب، ولا أمر ولا نهي. وإن كان المراد الحمور المطلوبة صار كالشكل كالوشية الثوب، لا أمر ولا نهي. ولهذا قال أهل السنة إن لازم هذا القول إبطال الشريعة، وهذا حق. نعم.
11: شيخ حفظكم الله، إذا أصيب رجل بمصيبة وقال أنا لا أدعو الله أن يكشفها عني حتى، يعني لأن الله لا يبتلي العبد إلا إذا أحب، فأنا أنتظر
5: حتى لأن الله
11: لا يبتلي العبد إلا إذا أحب، فأنا أنتظر حتى يزيله الله حتى يكشفها.
5: فهذا غلط مخالف لهذه الرسل. الرسل إذا أصابهم الضر دعوا الله عز وجل، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يبقى الضرر فحينئذ تساب. وأصل الابتلاء بهذه المصيبة أصله إما أن الله عز وجل ابتلى الإنسان ليصبر أو ليصبر، أو لأن عليه ذنوبا تكفر بهذه المصائب. نعم.
11: الله. هل يصح أن نقول
5: أن الإنسان
11: مخير في باب الإرادة الشرعية
5: الكونية
11: ومخير في باب الإرادة الشرعية؟
5: لا، هو مخير على كل حال، لكن الحوادث التي تأتيه بغير اختياره لا يقال أنها من فعله. مثلا لو أن الإنسان سافر ثم حصل له حادث لا نقول هذا من فعله.
11: الاسم يا شيخ، اسمه
5: نعم،
11: اسمه ورزقه وحجمه،
5: كل هذا مخير، كل هذا ليس من فعل الإنسان، ليس من فعل الإنسان، والإنسان ما سافر لأجل أن يصاب بحادث، هذا من قدر الله عز وجل المحض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابك شيئا يعني بعد الاجتهاد فلا تقل لو أني بعثت كذا لكان كذا وكذا، فإن لم تكن من الشيطان. نعم. شيخ بارك الله فيكم،
11: معنى قول السلف القدر سر الله لخلقه.
5: نعم.
11: معنى
5: أنه غير مكتوم غير معلوم، نحن لا نعلم ماذا قدر الله لنا حتى يقع، فهو سر مكتوم لا يعلم أحد إلا بعد الوقوع. واضح؟ ها سؤال واحد، كل واحد له سؤال.
11: أنا
5: ها؟ أنا ما أدري والله.
12: هو هذا سائل، هذا
5: السائل هذا هو أنت؟
12: أنا أريد أسأل
5: الآن. أنت يا سعيد؟
12: لا ما سألت.
5: ما سألت أنت؟
12: يعني الجواب الثاني، حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب.
5: نعم.
12: يعني كيف نجمع مع حديث ابن مسعود في أخيه حيث يقول يعني فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهله كذا
5: سيكون،
12: والثاني هل لا يعني يدخل من هذا الباب قائل فيقول يعني بأن يعني هذا يدل على نقصان علم الله وتعالى
5: يدل على ايش؟
12: الا يدل على ذلك؟
5: يدل على ايش؟
12: بان يقول قائل بان هذا القيد يدل على نقصان علم الله.
5: على ايش؟
12: على نقصان علم الله.
5: ليش؟
12: حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب.
5: صحيح. لان علم الله بان هذا الرجل سيسرق.
12: ايوه.
5: يمس لازم. هذا علم لا يترتب عليه العقاب حتى يسرق، فإذا سرق علمه الله علما يعاقبه عليه على فعله. لكن حديث ابن مسعود ينبغي أن نتكلم عليه، حديث ابن مسعود الإعجازي الأخ ينبغي أن نتكلم عليه. حديث ابن مسعود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيبتلها
13: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها كذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيقول. هذا فيه إشكال، ولكن هذا الحديث مقيد بالقصة التي تسمعونها الآن إن شاء الله عز وجل. كان مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في احدى الغزوات رجل شجاع مقجان لا يدع من عدوه شاذه ولا باذه الا قضى عليه مشطره. نعم الا قضى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من اهل النار، اعوذ بك، هذا من اهل النار. شوفوا الرجل الشجاع يقضي الشاب والفرد في العلو. كبر هذا على الصحابة وعظم عليه. كيف هذا الرجل الشجاع المقدام الذي لا يدع شيئا إلا قضى عليه كيف يكون منه؟ وهذا عظيم ولا غير عظيم؟ عظيم. الله اللهم أعذنا من هذا. فقال رجل من الصحابة: والله لا ألزمنا، يعني أتابع أشوف النهاية. يقول: فلازمه. فأصابه سهم من العدو، أصاب هذا الرجل سهم من العدو فجزع. كيف يصيبه سهم من العدو وهو هذا الشجاع؟ فأخذ سيفه ووضعه على صدره، وضع ذبابه عليه على صدره، ثم اتكى عليه حتى خرج من ظهره. نسأل الله العافية. من إيش؟ قتل نفسه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعتاه عذابا عظيما. والإنسان إذا قتل نفسه بشيء يعذب به في نار جهنم. فلما أصبح الرجل من الرجل الذي قتل نفسه الثاني الذي لا ذنب، أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: بنا. قال: إن الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. اللهم أعذنا من هذا، اللهم أعذنا من هذا، اللهم أعذنا من هذا. يكون في قلبه والعياذ بالله حرق خبيث تسوق به خاتمته. اللهم أجرنا من هذا يا رب العالمين. شف لا لا أرجعنا فيما نبدو للناس. فيمكن أن يحمل حديث ابن مسعود على هذا، أن يعمل بعمل أهل الجنة فيما نبدو للناس، وأما أن يعمل الرجل عمل أهل الجنة مخلصا لله عز وجل والله ثم والله ثم والله لن يخيبه الله عز وجل أبدا. ستكون نهايته الخير. وأما قول حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فليس المعنى أنه يصل إلى الجنة ولا يبقى ذراع، بل المعنى حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا مدة يسيرة. أردت الآن هذا المثال في الذي ساءت خاتمته، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ضد هذا حسن الخاتمة، فيه رجل يقال له الأصيري من الأنصار من بني عبد الأشعث، كان معروفا بضد دعوة الإسلام منابذا للإسلام. فلما كانت غزوة أحد وخرج الناس، سبحان الله، ألقى الله تعالى في قلوبه، ألقى الله تعالى في قلبه الإسلام والجهاد. اسمع يا أخي، والله القلوب بين يدي الله. فخرج إلى الغزوة، أرجو الله يا رجل، خرج إلى الغزوة فقتل. فلما انتهى القتال جعل الناس يمشون بين القتلى، كل يعرف صاحبه ويقل من الموت. وجدوا هذا الرجل في آخر رمق مقتولا شهيدا، فقالوا له: ما الذي جاء بك يا فلان؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ يعني هل جئت حمية وعصبية أو رغبة في الإسلام؟ قال بل جئت رغبة في الإسلام وأقرئ عن النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام. الله سبحان الله، شيء عجيب. فقتل هذا الرجل شهيدا ما بينه وبين الكفر إلا ذراع أو نحو ذلك. هذا عكس من؟ عكس الأول. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم.
14: من ذكر الإيمان
13: في إيش؟
14: عند ذكر الإيمان في القدر.
13: نعم.
14: للعوام هل يشرح لهم هذه المراتب؟
13: لا لا لا لا لا. العامي مو عارف. الإيمان بالقدر أن تقول العامي كل شيء بقضاء الله وقدره، ما يخرج عن قدره شيء. ولهذا يقدر كذا ويقدر كذا ويقدر كذا. أما أن تشرح لهم ذلك سوف تضعه في اليم مكتوفا، وتكون كما قال الأول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. هل معقول لغير معقول؟ اليم يعني البحر كما قال عز وجل فاقذفيه في اليم. واحد كتف إنسان وألقاه في البحر وأصحى يبتل جسمه، هذا غير ممكن. فلكل مقام مقال يا اخوان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، اي بما تمكنهم معرفته. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ وكم من انسان عام على الاستقامه يحدث بمثل هذه الاحاديث العميقه فيرتعش وربما يرتد. نعم.
15: تعلمنا بارك الله فيك ان القران مكتوب في اللوح المحفوظ.
13: نعم.
15: فهل افعال الله سبحانه وتعالى مكتوبه ايضا في اللوح المحفوظ؟
13: اي نعم، كل شيء. مقادير كل شيء الى قيام الساعه. اخذت. نعم.
16: شيخ بارك الله فيك، في تنبيه شيخ الله عز وجل.
13: في تنبيه.
16: نعم.
13: وهو
16: بعض الاوراق شيخ تصل فيها يعني كانه في سوء ادب شيخ.
13: أحد يذكر عندي أحد من العلماء المعاصرين أبدا لا بخير ولا بشر، لأننا لسنا هنا نريد أن نقوم الناس أو نحن الناس على أن يقولوا بما نقول أو أن يقولوا ما لا نقول، ولا أسمح لأي إنسان يقول قال فلان من العلماء المعاصرين مهما كان رأي. وإذا كان عنده إشكال فيما قاله هذا العالم فليكن هذا بيني وبينه حتى أكشف له ما أشكل عليه. أما أن في هذا المجلس نريد أن نقوم الناس هذا غلط، غلط عظيم. فأرجو أن لا يقع مثل هذا لا كتابة ولا نطقا باللسان. نعم.
16: شيخ بارك الله فيك، ما
13: معنى قوله الله
16: اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم ماذا؟ ما معنى النسيان؟
13: النسيان في حق الله هو الترك، كلما وجدت نسيان في حق الله فهو الترك. نسوا الله فنسيه، نسوا الله أضاع حقه فنسيه تركه. جزاك
16: الله خير يا شيخ، لم يتبين لي الحكمة في الكتابة مثل الكتابة العمرية والحولية إن كانت تتغير.
13: نعم، سؤال جيد. يقول لم يظهر الحكمة في كون الكتابة الحولية أو العمرية تتغير. الحكمة في ذلك ليتبين بهذا فضل الله على العبد أن يعمل سيئة وتكتب عليه ثم تنحى عنه، يتبين بهذا فضل الله عز وجل. كذلك أيضا بمسألة الشرائع، إذا نسخ من أعلى إلى من أثقل إلى أخف وما أشبه ذلك فيها حكمة.
16: بالنسبة للكتابة العمرية
13: حيث
16: يكون العبد الشقي
13: أو
16: السعيد، هل هذا كذلك تتغير أو يكون ثابت؟
13: لا، الشقاء والسعادة ثابت. لكن أعمال لا. نعم.
16: شيخ جزاكم الله خير، بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات.
13: بالنسبة ليش؟
16: توحيد الأسماء والصفات.
13: نعم.
16: كيف يبسطه الإنسان للعامة وخاصة إذا كان يترجم من العربي؟
13: لا أبداً أبداً. العامة لا تخص. تجي عامة تقول الاسم يتضمن ثلاث أشياء. ثبوت إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات مدى الحكم، ثم تفصل كل مقام له مقال. أنا لولا أن هذا مكتوب في الكتب وأنكم إن شاء الله مقبلون عليه ما تكلمت فيه. ولهذا تجد عند العام من الخشوع وتعظيم الرب عز وجل ما لا يكون عند كثير من طلبة العلم المتعمقين في الأسماء والصفات. نعم، وهذا شيء واضح. حتى أن من أكابر المتكلمين من قال أنا أموت على دين أمي، أنا أموت على عقيدة أمي. بعضهم قال أنا أموت على عقيدة أجائز نيسابور. العام يخلوا على ما هو عليه على طبيعته، ما لم يكن في عقيدته خلل فصح. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بني الإسلام على خمس. عن أبي عبد الرحمن هذه كنية، عبد الله بن عمر هذا اسم علم، والكنية ما كل ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم أو خال أو ما أشبه ذلك، كل هذه كنية. والعلم اسم يعين المسمى مطلقا. رضي الله عنهما أو رضي الله عنه، قال العلماء إذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فقل عنهما، وإذا كان الصحابي مسلما وأبوه كافر فقل رضي الله عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، على خمس دعائم. بني، من الذي بناه؟ الذي بناه الله عز وجل، وأبهم الفاعل للعلم به، كما أبهم الفاعل في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، لم يبين من الخالق لكنه معلوم. فما علم شرعا أو قدرا جاز أن يبنى فعله لما لم يسمى فاعله، على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة يجوز فيها وجهان في الإعراب، الأول الضم والثاني الكسر. شهادة بناء على أنها خبر مبتدأ محذوف والتقدير هي شهادة، وشهادة بالكسر بدأ على أنها بدل من قوله على خمس، وما نحن ببعيدين عن دراسة البدل، أليس كذلك؟ هذا البدل ما نوعه؟ نعم، بعض من كل. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسبق الكلام عليهما والحمد لله مستوفى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، كل هذا سبق الكلام عليه. لكن في هذا الحديث إشكال، وهو تقديم الحج على الصوم، فيقال هذا ترتيب ذكري، والترتيب الذكري يجوز فيه أن يقدم المؤخر، الترتيب الذكري يجوز أن يقدم المؤخر، كقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. ترتيب هنا ترتيب ذكري ولا ترتيب واقعي؟
17: اللهم
13: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. الترتيب ذكري ولا واقعي؟ ذكري لا شك. هنا نقول الترتيب هنا ترتيب ذكري، وإلا فقد سبق في حديث جبريل تقديم الصيام على الحج، ولا حاجة إلى إعادة الكلام على معاني هذه الكلمات. لكن نقول إن الله عز وجل حكيم، بنى الإسلام العظيم على هذه الدعائم الخمس من أجل امتحان العباد. فلننظر، الشهادتان نطق باللسان واعتقاد بالجناح، أنا عم أم لا؟ طيب، إقام الصلاة عمل بدني يشتمل على قول وفعل، أليس كذلك؟ أو عمل مالي؟ أي عمل بدني،
5: وما قد يجب من المال لإكمال الصلاة فإنه لا يعد منها، وإلا من المعلوم أنه يجب الوضوء للصلاة. وإذا لم تجد ماء اشتري ماء بثمن. ومن المعلوم أيضا أنك ستستر العورة في الصلاة، أليس كذلك؟ وتشتريها بمال، لكن هذا خارج عن العبادة. ولذلك نقول إن الصلاة عبادة يا أحياء بدنية محضة. إيتاء الزكاة مالية محضة أو مالية بدنية؟ نعم مالية بدنية. وكون الغني يجب أن يوصلها الفقير، وربما يمشي وربما يستأجر سيارة، هذا أمر خارج عن العبادة. ولهذا لو كان الفقير عند الغني أعطاه الدراهم مباشرة بدون أي عمل، ولا نقول اذهب أيها التاجر إلى أقصى البلد ثم ارجع، ما نقول هكذا. إذن الزكاة عبادة مالية لا بدنية، لأن الحركات التي هي وسيلة إلى إيصالها للفقير خارجة عن نفس العبادة. صوم رمضان هو بدني لكن من نوع آخر. الصلاة بدنية لكنها فعل، الصيام بدني لكنه كف وترك، أليس كذلك؟ جمعة كف. لماذا؟ لأنه قد يسهل على الإنسان أن يفعل ويصعب عليه أن يكف، وقد يسهل عليه الكف ويصعب عليه الفعل، فنوعت العبادات ليكمل بذلك الامتحان. سبحان الله العظيم. حج البيت مالي ولا بدني؟ الله، بدني مالي، لا مالي ولا بدني. نعم لننظر، ما في مشكلة. هل يتوقف الحج على بذل المال؟ لا، ما صحيح. في تفصيل، إذا كان الإنسان يحتاج إلى شد رحل احتاج إلى المال، لكن هذا خارج العبادة، هذا من جنس الوضوء للصلاة. طيب، إذا وقدرنا أن الرجل في مكة هل يحتاج إلى بذل المال؟ إذا كان يستطيع أن يمشي على رجليه ما يحتاج بذل المال، والنفقة من الأكل والشرب لا بد منها حتى لو وإن لم يحج. لذلك الحج عندي متردد بين أن يكون عبادة بدنية أو عبادة بدنية مالية. وعلى كل حال، إن كان عبادة بدنية مالية فهو امتحان. فصارت هذه الحكمة العظيمة يا أخوان أنها بذل المحبوب والكف عن المحبوب وإجهاد البدن، كل هذا امتحان. بذل المحبوب في إيش؟ الزكاة، لأن المال محبوب إلى الإنسان كما قال عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، وقال وتحبون المال حبا جما. الكف عن المحبوب الصيام كما جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فتنوعت هذه الدعائم الخمس على هذه الوجوه تكميلا للامتحان، لأن بعض الناس يسهل عليه أن يصوم ولكن لا يسهل عليه أن يؤدي قرشا واحدا، بعض الناس يسهل عليه أن يصلي لكن يصعب عليه أن يصوم. يذكر أن بعض الملوك وجبت عليه كفارة فيها تحرير رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع في إطعام 60 مسكين. اجتهد بعض العلماء وقال لهذا الملك يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ولا تعتق. فقيل له في ذلك، قيل المفتي ليش؟ قال لأن الشهرين أشق على هذا الملك من اعتاق رقبة، والمقصود بالكفارة محو ما حصل من إثم الذنب وأن لا يعود. فنقول هذا استحسان لكنه ليس بحسن. وما أقربنا من ذكر دليل الاستحسان في أصول الفقه، وهذا استحسان في غير محله لأنه مخالف للشرع. ألزمه بما أوجب الله عليه والباقي على الله عز وجل ليس إليك. انتهى الوقت، الله أعلم، وإلى غد إن شاء الله تعالى.
2: الأربعون النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن الأربعين النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
17: من المعلوم لدينا بأن الله عز وجل يقبل من الصلاة ما يخشع فيها، من أجل ذلك فإنني أحاول قدر المستطاع أن أبلغ الخشوع في الصلاة حتى تقبل صلاتي كلها عند الله عز وجل، ولكنني في بعض الأحيان أقوم بإعادة قراءة الفاتحة مرة أخرى بهدف الخشوع لفظا وتدبرا، وكذلك السور القرآنية والتحيات، هذا في بعض الأحيان ليس كلها، فهل طريقتي هذه صحيحة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
18: أما إعادة قراءة الآية أو السورة مرة وأكثر للتأمل والتدبر إذا كان ذلك في غير الصلاة فلا حرج، وأما في الصلاة فينبغي ألا تعاد الآية وألا تعاد السورة، فلم يكن هذا من هدي السلف، ولم يعرف أن نبي الله صلى الله عليه وسلم فعله. أما إذا كان الإنسان يتهجد وهو يقرأ آية فيها تخويف فلم يتمها وجعل يرددها لخشوعه كما يروى فلا بأس بذلك، والأفضل عدم الترديد، فإن أفضل المصلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصلوات بعد صلاته من كان أقرب شبها في صلاته، والله أعلم.
1: اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
19: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان حقوق ولي الأمر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى.
20: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، نحن نعيش في هذا الزمان في زمن التقلبات والتغيرات. هذه التغيرات وهذه التقلبات التي طالت أيضا ثوابت الدين ومسلمات العقيدة، حتى أضحت كثير من الثوابت التي جاءت بها النصوص الشرعية وجاء بها إجماع العلماء صارت مجالا للأخذ والرد وللقبول وللترك ومنها

آلات جوفاء، بل هي وفاء وبذل وعطاء وتضحية وصدق، وكذلك هي تفان وإخلاص. ولا يكره الكلام عن هذه المواضيع وهي ما يتعلق بحقوق الحاكم أو ما يتعلق بما يجب على الرعية تجاه الولاة إلا من كان على مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة أو لعقيدتهم، أو كان جاهلا بأصول الاعتقاد وجاهلا بالنصوص الشرعية المثبتة لهذه الحقوق. اخترت الكلام عن هذا العنوان لسببين. أما السبب الأول فهو بيان للواجب على المسلم أن يسلكه في تعامله مع ولاة أمره، وأما السبب الثاني فتنبيها لما يسلكه من يسمى بالدعاة أو بالمفكرين حين قرروا خلاف النصوص الشرعية وخلاف إجماع العلماء فسلكوا بذلك المسالك المشينة من الخروج على الولاة، وما أدى بعد ذلك إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح والفساد العريض الذي نراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا. نجمل في هذه المحاضرة أهم الحقوق التي دلت عليها النصوص والتي نبه عليها العلماء. نقف مع كل حق من هذه الحقوق وقفة يسيرة، نرجو أن نأتي عليها في هذا الوقت القصير، وأن نجلي كل حق بما ييسر الله سبحانه وتعالى، مع الاعتراف مسبقا بالتقصير عن كل ما لم أتمكن من ذكره لمحدودية الوقت. أول هذه الحقوق التي جاءت بها النصوص وأجمع عليها العلماء هو حق البيعة لولي الأمر، وهذا من الحقوق العظيمة، بل هو أصل شرعي عظيم. وما هي البيعة؟ البيعة كما قال ابن خلدون رحمه الله هي العهد على الطاعة، وكأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما كلفه به من الأمر على المنشط والمكره في العسر وفي اليسر. ثم يقول بعد ذلك وهو يصف حال السابقين، قال: وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد. وهذه سنة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الأدلة على هذا الأمر أو على هذا الحق الذي هو من حقوق ولاة الأمر؟ الأدلة على ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء. فأما نصوص الكتاب فقول الله جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فذكر الله جل وعلا أمر البيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صحابته الكرام. ويدل على ذلك كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في المتفق عليه، قال: وستكون خلفاء فتكثر. قال: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فو بيعة الأول فالأول. فو يعني من الوفاء، أي قوموا بما هو واجب عليكم من البيعة، فو ببيعة الأول فالأول واعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. لا يخالف في هذا الحق ولا في أهميته ولا في وجوبه إلا من طمس الله بصيرته عن متابعة السنة وابتعد عن منهج الحق وخالف النصوص وخالف سبيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن يريد حياة دون إمام ودون ولي أمر يسمع له ويطاع
ويبايع

جعله على السمع والطاعة فهو في الحقيقة يريد فسادا ويريد فوضى. لا يمكن أن تقوم حياة الناس أبدا إلا بإمارة، إلا بولاية، إلا بحكم. وهذه المسألة وهي أنه يجب أن ينصب إمام على اختلاف الفرق الإسلامية إلا أنهم متفقون عليها إلا بعض فرق الخوارج. إذن لا يمكن أن يعيش الناس دون إمام ودون ولي أمر ينظم حياتهم ويحفظ الله جل وعلا به الحقوق ويدفع به الظلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام: يجب أن يعرف أن ولاية الناس أو ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين. قال: بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ثم قال: لأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. ثم قال: وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. قال: ولهذا روي، أي عن العلماء، أن السلطان ظل الله في الأرض. ويقال، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولنا أن نتمعن هذه العبارات، قال: ويقال 60 سنة مع إمام جائر، أي إمام ظالم، أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. لأن الإمام وإن كان ظالما إلا أن الله يدفع به كثير من الأمور ويصلح به كثير من حياة الناس. أما إذا كان الناس بلا إمام ولا ولي أمر فإن هذا لا شك أنه يكون سببا للفساد والفوضى والقتال وسفك الدماء والنزاع. هذه البيعة خاصة بولي الأمر، فلا يجوز للمسلم أن يبايع غير ولي أمره، لا بيعة سرية ولا علنية، ولا بيعة مؤقتة ولا مستمرة. ولا يجوز أيضا أن تكون هذه البيعة لا لحزب ولا لجماعة ولا لجمعية ولا لمؤسسة ولا لفرد ولا لشيخ ولا لغير ذلك. إن هذه البيعة أصل شرعي لا يكون إلا لولي الأمر الذي والله الله جل وعلا الأمر وهو الحاكم. وكل بيعة تعطى لغيره فهي بيعة باطلة لا تجوز، ولا يجوز أن يبايع بها أحد من الناس مهما على قدره أو كان له من الجاه أو كان له من السلطان أو نحو ذلك. بل إن البيع لغير ولي الأمر هو افتئات ومخالفة للنصوص. وكما أنه لا تجوز البيعة لغير ولي الأمر فكذلك لا يجوز أيضا خلع البيعة عن ولي الأمر، ولا يجوز البقاء للشخص دون أن يبايع حاكمه الذي في بلده المسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. قال: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث في مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. رواه أحمد وغيره بسند صحيح. وفي هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: لا يحل لمسلم أن يبيت ولا يراه إماما، أي ولي أمره. هل من شرط أن البيعة أن تذهب إليه وأن تسلم عليه وتقبض يدك بيده حتى تصح هذه البيعة؟ ليس هذا من شرطها أبدا،
بل يجب عليك اعتقاد بيعته واعتقاد السمع والطاعة له وأنه ولي أمر وفي عنقك له هذه البيعة. فهذا الحق حق عظيم وأصل شرعي صحيح لا يجوز مخالفته، ولا البيعات المخالفة له مهما برر لها المبررون، فإن هذا أمر مجمع عليه وعليه دلالات النصوص. الحق الثاني من حقوق ولاة الأمر السمع والطاعة، فهذه المسألة جاءت بها الشريعة وهي مخالفة لحال أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يرون أن السمع والطاعة هو من المهانة، وكانوا يرون أن هذا من الذل في الجاهلية. فجاء الإسلام بتقرير هذه المسألة غاية التقرير، وأوضحها غاية الوضوح، وبينها أوضح البيان. أمر الله بالاجتماع ونهى عن التفرقة، وجاءت الأوامر الكثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكد هذا الحق. بل إن الأحاديث في هذا الباب هي من قبيل المتواتر كما ذكر بعض أهل العلم. أما الدليل من القرآن فهو قول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففي الآية أمر بطاعة الله جل وعلا وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبطاعة ولي الأمر. وولاة الأمر كما هو قول جمع من أهل العلم هم الأمراء الحكام. وفي الآية لفتة لطيفة، وهو أن الله جل وعلا أعاد العامل في قوله أطيعوا، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما عطف على ذلك فقال وأولي الأمر منكم، دليل على أن طاعة أولي الأمر تكون من طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في المنشط، أو قال في منشطنا ومكرهنا وفي عسرنا ويسرنا. ولنا أن نتأمل هذه القضية، السمع والطاعة يكون في العسر وفي اليسر، في المنشط والمكره، يعني في الرخاء وفي الشدة، لا أن يكون السمع والطاعة فقط في وقت الرخاء، وأما وقت الشدة فلا يكون سمع وطاعة، فإن هذا بلا شك ليس من الوفاء الذي أمر الله جل وعلا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم، يقول عبادة: في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وفي حال الظلم لو حصل. قال: وأن لا ننازع الأمر أهله أبدا، يعني لا ننازع الحاكم في حكمه. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قوله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وجاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذا الأمر مبينا له: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وعلى مقتضى هذه الأدلة وقع الإجماع أنه لا يجوز المخالفة لولي الأمر فيما أمر به من طاعة، وما يطاع فيه ولي الأمر لا يخرج عن كونه أمر بطاعة، كأن يأمر الناس بالزكاة أو يأمر الناس بالصلاة أو يأمر الناس بأداء الحقوق ونحو ذلك، فهذا يجب لا شك في ذلك. الأمر الثاني ما يأمر به ولي الأمر من أمور تقتضيها مصالح الحياة
من تنظيم حياة الناس ومن تنظيم معايشهم وما يقر في ذلك من النظم والقوانين التي تحفظ للناس حقوقهم ومعايشهم ونحو ذلك، فيجب كذلك طاعته. الأمر الثالث ما يأمر به من أمر مباح، هل يجب الطاعة له؟ نعم يجب الطاعة له لمقتضى عموم الأحاديث، لما تقتضيه عموم الأحاديث من وجوب السمع والطاعة. سلف هذه الأمة من الصحابة ومن جاء بعدهم لم تكن هذه الأمور عندهم من الأمور المشتبهات ولا هي من المتغيرات، كانت من الثوابت، ولذلك جاءت عنهم النصوص الكثيرة التي تدل على تحقيق هذا الأمر وهو حق السمع والطاعة، ونقلوا على ذلك الإجماع. يقول عبادة بن الصامت وهو راوي الحديث، يقول لأصحابه موصيا قال: إن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك والأثرة عليك، وأن تقول بلسانك، أن تأمر بذلك. قال: وأن لا ننازع الأمر أهل إلا أن ترى كفرا بواحا. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله وهو التابعي الجليل قال في الأمراء في الحكام، قال: هم يلون من أمرنا أو من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. ثم قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، والله لا يستقيم الدين إلا بهم. قال: وإن جاروا وظلموا. ثم قال: والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وأن فرقتهم لكفر. فلا يمكن أن يستقيم لا أمر الدين ولا أمر الدنيا إلا بطاعة ولاة الأمر. ليس هذا الأمر نافلة من القول، ليس هو تفضلا منا، ليس هذا الأمر من التحسينات، وليس هذا الأمر كما يقول البعض من التطبيل، لا، هو من شريعتنا، من نصوصنا، من كتاب ربنا، من سنة نبينا، من إجماع سلفنا، من سير الصحابة والخلفاء الراشدين ومن بعدهم. لأن هذا الأمر من الأمور العظيمة، كيف تستقر حياة الناس إن لم يكن هناك سمع وطاعة؟ كيف تستقر حياة الناس إن لم يكن هناك بيعة؟ فيقول أبو الحسن الأشعري أيضا ذاكرا إجماع العلماء قال: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلب وامتدت طاعته لا يلزم الخروج عليه بالسيف جار أو عدل. ويقول الإمام ابن أبي زمنين المالكي رحمه الله قال: ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض، وأنه من لم ير على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. ويقول الإمام النووي الشافعي رحمه الله الحافظ النووي: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير المعصية. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. فهذه المسألة مقررة عند السلف، ليست محل أخذ ورد، ولا هي مما يشتبه من أمور الاعتقاد، بل هي جلية واضحة. ولذلك الذي يقول أننا نريد من الولاة استقامة تامة فقد جاء في الآثار: كما تكون يولى عليكم. نحن عندنا من التقصير، فكيف نريد الكمال لغيرنا؟ ولا يمكن أن يكون أمر السمع والطاعة إلا لمن كمل حاله، هذا لا يقوله عاقل. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما قول بعض الناس السفهاء، سماهم سفهاء، إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة، قال: فهذا خطأ وهذا غلط وهذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا من مذهب الخوارج،
الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء، وهذا لم يحصل منذ زمن، فقد تغيرت الأمور، ما يحصل. فمن يطلب هذا الأمر إنما ينقض هذا الحق العظيم الذي أمر الله جل وعلا به. لا يخالف في هذه المسألة إلا من لم يستقر عنده فهم العقيدة واتبع في هذا السبيل منهج الخوارج، أو أخذته العاطفة الجوفاء وقدم هذه العاطفة على النصوص الشرعية وعلى إجماع العلماء وعلى الآثار، بل وقدمها على العقل وما يدل عليه الواقع من وجوب السمع والطاعة وعدم الخروج. من الحقوق التي تعطى أيضا لولي الأمر أمر النصيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: الدين النصيحة، والحديث في مسلم. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتبه ورسله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين هم الحكام، وعامتهم عامة الناس. فالوصية أمرها عظيم ومنزلتها جليلة، ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الدين. قال: الدين النصيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحج: الحج عرفة. وإلا فإن الحج عرفة، أيضا أركان الحج عرفة وطواف الإفاضة وغير ذلك، وهناك أعمال الحج، لكن الركن الأعظم في الحج هو الوقوف بعرفة. فكذلك الدين، تظهر محاسنه وأهميته في باب النصيحة، وهذه النصيحة جعل لها الشرع ضوابط. قد يقول قائل: طيب، الدين النصيحة، أنا سأنصح في كل مكان وبأي أسلوب؟ فنقول: لا، فهذا الأمر ما تركته الشريعة هكذا، بل ضبطته بضوابط شرعية وبقواعد مرعية واضحة. من ذلك أن يكون المقصود من النصيحة إرادة الصلاح للمنصوح وإرادة الخير له، فليس المقصود هو تتبع العثرات من ولي الأمر، ليس المقصود هو تعداد المخالفات والمنكرات كما يصنع بعض الناس، يجمع ويجعل لذلك ملفات يجمع بها الأخطاء والزلات، هذا ليس من النصيحة في شيء. وليس من النصيحة التشنيع على الحاكم، على ولي الأمر، إذ المقصود من هذه النصيحة هي استقامة الولاة على الحق. يقول العلماء: من مقتضى البيعة لولي الأمر النصح له، ومن النصح له الدعاء له بالتوفيق والهداية والصلاح. هذا يدل على أن في قلبك محبة له، وفي قلبك رغبة لصلاحه. والأمر الثاني أن تكون هذه النصيحة برفق ولين، وبما فيه تذكير بالأمانة التي يتحملها والمهمة التي أوكلت إليه. والأمر بالرفق واللين أدعى لقبول النصيحة وللأخذ بها، ولأن الغلظة والشدة في باب النصح مما تنفر القلوب، فكيف إذا كان المنصوح هو ولي الأمر؟ الواجب عليك أن تترفق وأن تحسن عرض النصيحة. يقول العلامة النووي رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم بلطف أو برفق ولطف، برفق ولطف. قال: وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم. ومن شروط النصيحة أيضا أن تكون سرا، فالنصيحة المقصود منها الخير والصلاح، وليس المقصود منها التشهير والتنفير. فالذي يسلك النصيحة العلنية مع ولاة الأمر فهذا لم يحقق ما أمر الله جل وعلا به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في
الحديث عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. هذا الأمر وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي علانية. فما عذر أولئك الذين لا يعرفون النصيحة إلا على درجات المنابر أو في سطور المقالات أو في مجامع الناس أو في الجرائد أو في الصحف أو في المجلات أو في القنوات؟ هذه ليست طرق للنصيحة، هذا تتبع وإثارة، هذه فضائح ليست بنصائح. ولي الأمر له باب يطرق وله مكان يفيد الناس إليه، فمن كان عنده نصيحة لسلطان بأمر فلا يبدي علانية، يذهب إليه ويكون بهذا الأمر قد أدى الذي عليه من النصح، قبل منه النصح أو لم يقبل، ليس عليه شيء آخر. جاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قيل له، هو أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه، يعني تنصحه؟ فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، لا أحب أن أكون أول من فتحه. فهنا أسامة بن زيد يعلمهم أمر مهم: ليس بالضروري كلما نصحت ولي الأمر أن أخبركم بأني نصحته وقلت له، بل هذا خلاف أدب النصيحة، لأن نصيحتك المقصود منها عدم الإثارة، أما كلما نصحت أخبرت الناس فهذا ليس بصواب. يقول العلامة القرطبي المالكي حول هذا الحديث، قال: يعني كان يتجنب كلامه بحضرة الناس ويكلمه إذا خلا به، إذا كان معه. قال: وهكذا يجب أن يعاتب الكبراء أو الرؤساء، يعظمون في الملأ إبقاء لحرمتهم ومكانتهم يقصد، وينصحون في الخلاء أداء لما يجب من نصحهم. يقول أحد العلماء موصيا عالما آخر، قال: ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير نصب عينيك، والقاضي على فكرك، والحاكم على تصرفاتك، بل في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلانية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة لها. إن هذا الأمر حينما يأتي الإنسان وينصح ولي أمره سرا، هذا يريد الصلاح والخير. أما من يفضح وينشر المساوئ ويكتب الأمور هذه على رؤوس الملأ وينشرها لا سيما في زماننا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي غيره، إنما شر وفساد، ينشر شرا وينشر فسادا ويفرق الناس ويسبب الفوضى ويثير الناس على ولاة أمره. لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فأجاب بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه، إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. أخرجه البخاري، أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة في المصنف. يقول العلامة النحاس رحمه الله في كتابه تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، قال: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما، من غير ثالث لهما. فإذا لا يشيع الناصح
بين الناس أنني نصحت وفعلت، لأن هذا من إثارة الفتن. ولذلك يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله: واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود، أي بالسر، أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس، فتقول لهم إني نصحتهم وقلت وقلت، فإن هذا عنوان الرياء، إن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص، وفيه أضرار أخر معروفة. ويقول تلميذه العلامة العثيمين قال: فلا يمكن للإنسان أن يحدث بكل ما قال للأمير، لأنه إذا حدث بهذا فإما أن يكون الأمير نفذ ما قال فيقول الناس الأمير خضع وذل، وإما أن لا ينفذ فيقول الناس عصى وتمرد. قال: ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور أن لا تبين ذلك للناس، لأن في ذلك ضررا عظيما. من الضوابط المهمة في هذا الباب أن من يتولى النصح هم أهل العلم والفضل وأهل العقل، ومن لهم مكانة لا يتجرأ السفهاء على هذا الباب، وكل شخص يريد أن يظهر ويبرز ما عنده، وإنما ينظر إلى أهل الرجاحة في العقول من أعيان البلد أو ممن لهم مكانة، فيبين لهم ليكون ذلك النصح منهم. وسائل التواصل ليست مجالا للنصح، وليست هي ميدان لتحقيق هذا الأمر، بل هي أماكن للتشهير، وهي أماكن للفتن والإثارة والإفساد حين تستعمل على غير وجهها الصحيح. من الحقوق التي أيضا يجب أن تعطى لولي الأمر أمر التوقير والاحترام، فقد جاءت النصوص على توقير أهل الحكم من الأمراء والحكام، وعلى إنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله جل وعلا إياها، فإن هذا الأمر بلا شك سبب لجمع كلمة الناس على ولاتهم، وجمع لكلمتهم، وإعطاء الولاية ما تقتضيه من السمع والطاعة، وتثبيت أمر الولاية ونفوذ حكم الوالي على رعيته. جاء في النصوص الأوامر بالتوقير، من ذلك ما جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، إكرام ذي السلطان المقسط. وجاء من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة، من أجل سلطان الله أي من وقره واحترمه أجله الله يوم القيامة. وجاء بلفظ: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وجاء من حديث أبي ذر مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي أمراء، أو قال: سيكون بعدي سلطان، فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت، حتى يعيدها كما كانت. الحديث في مسند أحمد وما قبله في ابن أبي عاصم، وكلاهما صحيح. هذه الأدلة تدل على هذا الأمر العظيم، وعلى هذا الحق المهم الذي يجب أن يعطى لولي الأمر من الإكرام ومن التوقير ومن الاحترام، فإن في ذلك تحقيق المصالح ودفع المفاسد، يعرفها من تأمل الأحداث التاريخية التي مرت بها الأمة، والتي كان أول منشأ الفتن فيها عدم توقير الحاكم وعدم معرفة منزلته ولا معرفة قدره. وهل ينسى أهل الإسلام تلك الفتنة العظيمة التي قتل فيها
ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، صاحب المناقب العظيمة والفضائل الكثيرة والمواقف الجليلة في نصرة الإسلام، هل قام الخوارج بما قاموا به إلا بعد الإهانة له والقدح والافتراء وإثارة الشبه؟ فلم يراعوا هذا الشيخ الكبير، ولا راعوا سابقة الفضل له، ولا ما قدمه للإسلام، بل لم يراعوا كونه ولي أمر المسلمين ولا أنه الخليفة. أول من تجرأ على عثمان رضي الله عنه وأرضاه بالمنطق السيء رجل يقال له جبلة بن عمرو الساعدي. جبلة بن عمرو الساعدي مر به مرة عثمان وهو جالس، وفي يد جبلة بن عمرو جامعة، الجامعة هي الحديدة، فلما مر عثمان سلم فرد القوم، فقال جبلة: لما تردون على رجل فعل كذا وكذا؟ قال ثم أقبل على عثمان وقال: والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك، هذه الحديدة جعلها في عنقك. إذن لا توقير لولي الأمر ولا لأمير المؤمنين ولا لخليفة المسلمين، أو لتتركن بطانتك. فقال عثمان: أي بطانة؟ فوالله إني لأتخير الناس، إني لأتخير الناس، يعني أقرب من أرى فيه الصلاح والخير. ثم انصرف عثمان، فلا يزال الناس مجترئين عليه إلى هذا اليوم. ماذا جنى المسلمون من هذه الفتن؟ ماذا جنوا منها؟ جنوا منها الدماء والضعف وسيطرة العدو عليهم. إذا ولي الأمر فقد مكانته في قلوب الناس فتفرقوا عنه، تضعف بلاد الإسلام. ولذلك قال العلماء: لما قتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئا، الفتوحات توقفت، صارت فتن بعد ذلك. قال العلماء: بل طمع فيهم الروم وغيرهم، طمعوا فيهم، وحدثت البدع من الخوارج. زمن علي رضي الله عنه زمن اقتتال مع الخوارج وفتن عظيمة، فهؤلاء الذين لم يعرفوا للحاكم مكانته يثيرون الناس، فينشغل الولاة بجمع كلمة المسلمين وبقتال الخارجين والمتمردين، وينشغل عن نشر الإسلام وعن فتوحات البلاد بهذا الدين. إن عدم توقير الحاكم وعدم معرفة منزلته ليست مقتصرة على صورة معينة، كل ما كانت تحصل به عدم التوقير من قول أو فعل فهو أمر منهي عنه. ولذلك يقول العلامة العثيمين رحمه الله: وإهانة السلطان لها عدة صور، منها أن يسخر بأوامر السلطان، ومنها إذا فعل السلطان شيئا لا يراه هذا الإنسان قال: انظروا ماذا يفعل، يريد أن يهون أمر السلطان عند الناس، وإذا هون أمر السلطان عند الناس استهانوا به. والذي يهين أمر السلطان وينشر المعايب بين الناس يكون عرضة لأن يهينه الله جل وعلا، كما جاء في الحديث السابق. فهذه الأحاديث تبين لنا ما يجب أن يكون للسلطان من توقير واحترام ومعرفة مكانه وإن حصل منه تقصير. فكيف إذا كان الحكام أهل عدل وسعاة في صلاح أحوال رعيتهم وفي استقامة أمورهم؟ لقد اعتنى سلف الأمة بهذا الحق غاية العناية. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: ما مشى قوم إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا. ويقول عبد الله بن سهل التشتري رحمه الله قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين
أصلح الله لهم دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. يقال أن ابن عقيل الحنبلي عاتبه البعض حينما قبل يد السلطان لما صافحه، فقال لهم: أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك، أي من الإحسان لي، فقبلت يده، أكان خطأ أم واقعا موقعه؟ لو قبلت يد والدي كان هذا الأمر خطأ؟ فقالوا: أو وقع موقعه؟ قالوا: بلى، يعني وقع موقعه. فقال: فالأب يربي ولده تربية خاصة، والسلطان يربي العالم تربية عامة، فهو بالإكرام أولى، فهو بالإكرام أولى. وعلى هذا الأمر كان صنيع العلماء في مسألة التوقير والاحترام والتقدير، ولذلك حتى في كتبهم وضعوا هذه الأبواب، كما فعل صاحب الحجة في بيان المحجة، قال: فصل في فضل توقير الولاة، أو في فصل في فضل توقير الأمير، وفي غيره من الكتب. وجاء في كتاب السنة لابن أبي عاصم قال: باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته. يقول العلامة المناوي رحمه الله: وكذا السلطان جعله الله معونة لخلقه، فيصان منصبه عن السب والامتهان، ليكون احترامه سببا لامتداد فيء الله ودوام معونة خلقه. فهذا الأمر أمر جاءت به النصوص، وكل ما يفعله الناس من الإثارات ومن تناقل الكلام الذي لا زمام له ولا خطام، أو من مجرد الاعتراض فقط، فإن هذا لا شك خلاف التوقير المطلوب. الحق الرابع: التعاون الشرعي مع ولي الأمر. الله جل وعلا، نعم، الحق الخامس التعاون الشرعي مع الحاكم. الله جل وعلا أمر بالتعاون بين الناس جميعا، قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا إذا كان بين الناس، فالتعاون بين الناس وبين ولاة أمرهم من باب أولى، لما في ذلك من تحقيق المصلحة العامة، وليس المصلحة الخاصة التي تختص ببعض الناس، إنما مصلحة المجتمع. فالتعاون مع الولاة هو بلا شك فيه من الخير ومن صلاح الأمور ومن استقامتها ما يرجوه كل صادق مخلص لدينه ولبلده. ومن تأمل في السنة يجد أنها بيّنت هذا الأمر في التعاون بين الولاة والرعية. ومن توفيق الله جل وعلا لولي الأمر أن يجد له أعوانا على الخير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، ليس خاص بالنبي، ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. أخرجه النسائي وصححه الألباني. إذن ما الواجب؟ الواجب على الناس أن يتعاونوا مع ولاة أمرهم، وأن يقفوا مع ولاة الأمر، فإن في ذلك من تجديد الأمور ومن صلاح الأحوال ومن استقامة أمر الدين والدنيا ما يكون فيه الخير للجميع. فمن أعان السلطان أعانه الله، لأنه أعان على خير وعلى بر. وإذا بينت للناس ما يجب عليهم تجاه السلطان من أمر التعاون ونحو ذلك، فهذا خير كثير. وسلف الأمة كانوا في هذا الأمر مع ولاة أمرهم، سواء في باب المناصب الدينية من أمر الإفتاء وأمر الحج ونحو ذلك، وفي أمر الجهاد وفي غيره. ولذلك نص العلماء في كتب الاعتقاد على أن
العيد والجمعة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن، هذا كلها لولاة الأمر فيعانون على ذلك. ومن التعاون معه أمر الجهاد مثلا، ليس الجهاد الفاسد الذي هو فساد وليس جهاد، وتفجير وتدمير وقتل وسفك للدماء وتكفير للمجتمعات، هذا ليس جهادا شرعيا، هذا فساد في الأرض. ولا قتل المسلمين بدعوى أنهم خارجون أو مرتدون، هذا ليس من الجهاد. ولا التفجير في بلاد الإسلام أو في غيرها، هذا ليس من الجهاد، هذا من الفساد، هذا مخالف للنصوص الشرعية ومخالف للأوامر النبوية ومخالف للإجماع ولطريقة العلماء وسيرهم. فإذا صاحب الحق الصادق المخلص يحرص غاية الحرص على التعاون مع السلطان مع الحاكم، وأن يكون عضدا له ومساندا له في أمر الدين وفي أمر الدنيا. ولذلك جاء في السنة الحث على القدوم على السلطان بقصد الاحترام والتقدير والتعاون. جاء فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند وهو صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: خمس من فعل منهن كان ضامنا على الله. قال: من عادى مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا في سبيل الله، أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره، يعني احترامه وتوقيره، قال: أو قعد في بيته فيسلم الناس منه ويسلم هو، ضامن الله جل وعلا ضامن لهذا الشخص الذي يحقق هذه الأمور. فذكر منها: أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره، يعني احترامه وتوقيره. هذا أمر مطلوب، ولا شك أن التعاون مع ولاة الأمر ولا سيما من أهل الحل والعقد هو من مقتضى النصيحة التي هي من صفات أهل الإيمان الصادقين. يقول النووي رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق، فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الإمام والرعية يتعاونون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، بمنزلة أمير الجيش والقافلة والصلاة والحج. يكون بينهم التعاون، يكون بينهم التعاضد، هذا هو مقتضى هذه النصوص. فالله جل وعلا يحقق بهذا التعاون كثير من المصالح ويدفع كثير من المفاسد، ويحرص الناس على تحقيق هذا الأمر استقرارا لمعايشهم وتحقيقا قبل ذلك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واجب على أهل العلم أن يحثوا عليه، لا أن يستعملوا علمهم ولا أن يستعملوا جمهورهم ولا شهرتهم في التنفير عن الحق وفي الخروج على الولاة، كما هو حاصل الآن من كثير ممن ينتسب إلى العلم، إنما شغله الشاغل التحذير من الحكام وإثارة الناس عليهم. ماذا استفادوا؟ جاءنا ما سموه بالربيع العربي، وحق أن يتسمى بالحريق العربي، ما ترك شيئا إلا أحرقه، دماء سفكت وديار هدمت وأنفس أزهقت ونساء رملت وأطفال يتموا وناس ذهبوا ورجال ماتوا. ماذا جنينا من هذا الربيع؟ قالوا: الحرية. أي حرية هذه التي دفنت ملايين البشر في الأرض ومزقتهم وأحرقتهم؟ كل ذلك حينما خالفنا هذه النصوص الشرعية فحصل ما حصل من الفساد والإفساد.
حينما سمعنا لأناس يهيجون على الولاة وأحسننا الظن بهم خالفوا في ذلك النصوص واستحسنوا في الشريعة فضلوا وأضلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم الواجب اتباعه. الحق الذي يليه الدعاء لولي الأمر. كم يصلح الله بالدعاء؟ والإنسان يلتجئ إلى ربه فيدعوه بصلاح ولي أمره وباستقامته وبحسن أفعاله وبنحو ذلك، هذا ما يجب على الإنسان. لأن من التجأ إلى الأمور المادية الجاه الله إليها. أمر الدعاء أمر عظيم يصلح الله جل وعلا به الكثير، فالإنسان يلتجئ إلى الله جل وعلا. الواحد منا في بيته يا معاشر الأحبة وتحت رعايته أفراد معدودين، فيجد نفسه مقصرا معهم، وربما كثير من الحقوق في بيته لا يؤديها مع محدودية الواجب عليه، أمر محدود جدا، ومع ذلك يجد من التقصير ويجد من التفريط. فكيف باتساع رقعة الإسلام، اتساع رقعة البلد وكثرة المشاغل والفتن الداخلية وتربص الأعداء وإرادتهم للإفساد في بلاد الإسلام؟ فلا أقل من أن نكون عونا لولاة أمرنا بالدعاء لهم بالتوفيق والتسديد. يقول عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، هؤلاء خيار الأئمة. يكون في تبادل في الدعاء، تدعو لهم بالخير يدعون لك بالخير، وتدعو لهم بالاستقامة والصلاح. هذا من مقتضى النصيحة، فإن النصيحة كما قال أهل العلم باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم والدعاء لهم بالتوفيق والصلاح. إذا صلح الرعية صلح الناس، فالتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن تستعمل الطرق المشينة من تهييج الناس وإثارتهم فهذا ليس بطريق شرعي، هذه طرق الخوارج الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم وقالهم كلاب النار وشر قتلى تحت أديم السماء. هذا طريقهم، يهيجون الناس، لا يعرفون مكانة للوالي، لا يدعون له، فهو من الدعاء له من جملة القربات والطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا. يدعو لولي أمره سرا وعلنا بالتوفيق وبالصلاح وبالإصلاح، ولا ييأس، ويكون عونا لهم على ما تحملوه من أمانة عظيمة ومن أمر جسيم. وعلى هذا كان سلف هذه الأمة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: وإني أسأل الله أن يطيل بقاء أمير المؤمنين، وأن يثبته، وأن يمده منه بمعونة، إنه على كل شيء قدير. هذا فعل الإمام أحمد كما ذكر عنه ولده عبد الله في كتاب السنة. وجاء عن أبي بكر المرودي قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل، وذكر الخليفة المتوكل، أي ذكر في مجلسه، فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية، إني لأدعو له بالصلاح والعافية. وقال أيضا فيما ذكره أبو بكر الخلال في السنة، قال: إني لأدعو يعني للإمام بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي، أرى ذلك واجبا علي. قال: ولأن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم، ففي الدعاء له دعاء لهم، وذلك مستحب غير مكروه. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله فيما ذكره صاحب حلية الأولياء، قال: لو أن لي دعوة مستجابة
لما صيرتها إلا في الإمام، لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. ثم قال، قالوا له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ لماذا؟ قال: متى ما صيرتها في نفسي لم تجزني، يعني ما تجاوزتني، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. تأمل في حال هؤلاء الأئمة، وتأمل في حال الخوارج في زماننا، سواء القعدية الذين يهيجون الناس ويحرضونهم وإن لم يقاتلوا، أو المحاربة منهم الذين يقاتلون ويخرجون ويدمرون ويفسدون. أين هم من هذه النصوص؟ أين هم من سيرة سلفهم؟ أين هم من هذا المنهج الذي سار عليه الصحابة وسار عليه الأئمة وسار عليه أهل العلم والدين المؤتمنون على هذه الشريعة؟ يقول البربهاري رحمه الله، أبو الحسن البربهاري في شرح السنة، يقول: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان، أو قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة، فاعلم أنه صاحب، يعني ميزة بين أهل البدع وبين غيرهم مما يتميزون به الدعاء للسلطان. صاحب السنة يدعو للسلطان لأنه يرجو صلاح الأمة، ولأن في الدعاء للسلطان دعاء للناس بالصلاح وبالخير، بخلاف صاحب البدعة. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. الحق الأخير ونحاول أن نختصر: الصبر. الله جل وعلا شرع الصبر في تعامل الرعية مع الحاكم رحمة منه سبحانه، فمن رحمة الله جل وعلا أنه لم يكلفنا الخروج والقتال، وإنما أمرنا بالصبر، لأن الناس أو حياة الناس في تقلب، فمرة في رخاء، ومرة في شدة، مرة في راحة، ومرة في ضيق. فإذا ما جاء الضيق أو قدر الله جل وعلا على الناس شيء من التعسير، ليس معنى هذا أن يخرجوا وأن يهيجوا، إنما الواجب عليهم أن يصبروا. هذا شيء جاء به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكون السمع والطاعة في الرخاء فقط، وإذا صارت الشدة هاج الناس. الصبر في السمع، الصبر أو السمع والطاعة والانقياد وحسن التعامل مع ولي الأمر في جميع الأحوال. مر معنا في حديث عبادة: في عسرنا ويسرنا، في منشطنا ومكرهنا، قال: وفي أثرة علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أمر الصبر، قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. أخرجه البخاري. وجاء قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني بعض الولاة الذين جاءوا حصل أثرة عندهم، استأثروا بالمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبروا، ما قال فاخرجوا، ما قال فدمروا، ما قال فهيجوا، ما قال فشيعوا الفتن، ما قال فتتبعوا العورات، قال: فاصبروا، فاصبروا. والصبر عاقبته حميدة. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعلى هذا مضى الصحابة في تقريراتهم. جاء عن عمر رضي الله عنه فيما أخرجه الآجري في الشريعة، قال موصيا: لا أدري، لأحد أصحابه: لا أدري لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، أو قال مجدع. قال: وإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه
فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف قال: اتقوا الله واصبروا، اتقوا الله واصبروا. هذه الوصية.

ينهون عن سب الأمراء وأن لا نغشهم ولا نعصيهم وأن نتقي الله ونصبر وأن نتقي الله ونصبر. قال فإن الأمر قريب. وجاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كيف بكم إذا سألتم حقكم فمنعتموه، منعتموه، طلبتم حقكم ما أعطوكم. لو سئل بعض الناس في زماننا قالوا نخرج نأخذ حقنا بأيدينا. قال حذيفة كيف بكم إذا سألتم حقكم فمنعتموه؟ قالوا نصبر. قال دخلتموها ورب الكعبة، أي دخلتم الجنة، دخلتموها ورب الكعبة. وعلى هذا المنوال سار أئمة الدين. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، قالوا يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء الناس؟ أنكر ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء. انظر الإمام أحمد ماذا قال، الدماء الدماء، يعني اتقوا الله في الدماء، لا تسفكوا الدماء. قارن هذا الأمر ببعض أدعياء الفكر في زماننا الذي يقول لو قتل مليون مقابل أن يعيش بقية الناس لا إشكال. انظر حرص أئمة الدين على حفظ الدماء، وانظر حرص هؤلاء الغوغاء السفهاء على سفك الدماء وعلى إزهاق الأرواح. فقال رحمه الله قال الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، يعني الخروج. قال الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أخرجه الخلال في السنة. ويقول الآجري رحمه الله محذرا من مذهب الخوارج، قال قد ذكرت من التحذير عن مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله جل وعلا عن مذهب الخوارج ولم ير رأيهم، وصبر على جول الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه. قال فمن كان على هذا الطريق المستقيم، فقال فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى. ويقول ابن عبد البر المالكي رحمه الله فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، إراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء، وتبيت الغارات على المسلمين، والفساد في الأرض، وهذا أعظم من الصبر على الجور. تصبر خير من هذه المفاسد العظيمة التي تحصل. ولذلك قال أهل العلم من العلم والعدل المأمور به الصبر، الصبر على ما يحصل للإنسان كما هو من أصول أهل السنة والجماعة. الخروج على الولاة يوجب من الظلم والفساد الشيء الكثير، أكثر من الظلم الحاصل، أكثر من مما يعانيه الناس. إذا خرجوا حصل من الدمار وحصل من القتل وحصل من سفك الدماء، هذه بعض الحقوق. وبهذا القدر نختم. وإنما يجب علينا أن نقف وقفات يسيرة، أول هذه الوقفات أنه يجب علينا الاحتكام إلى النصوص وما ورد في ذلك من نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن لا نحكم العقول ولا العواطف ولا أن نتأثر بقول كائن من كان، وإن كان يتابعه ملايين في شبكات التواصل أو غير ذلك، هذا ليس مقياسا للحق. الأمر الثاني أنه يجب عدم اتباع العاطفة، فإن العاطفة لا تقدم على الشرع، ولا يجب أن يحكم العقل، بل إن العقل تابع للشرع مؤيد له مساند له، فلا يقدم العقل ولا الاستحسانات ولا الآراء البشرية، وإنما الذي يجب أن يقدم هو النص الشرعي. الأمر المهم أيضا أن يميز الناس بين أهل العلم الصادقين وبين أدعياء العلم من أهل الفتن والفساد في الأرض، فإن هذا أمر مهم، فليس كل من ظهر في وسيلة إعلامية فهو من أهل العلم، ولا كل من تكلم في مجمع من الناس فهو من أهل العلم،
بل إن منهم أناس يدعون إلى

0: إلى النار، ويدعون إلى الفساد، ويدعون إلى الدماء، ويدعون إلى ما يعكر على الناس حياتهم، بل ما يكون سببا في فساد دينهم ودنياهم. فهذه بعض الحقوق والتي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الملتزمين بها ظاهرا وباطنا، وأن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ومن نظر في كلام أهل العلم وجد توسعا في مثل هذه الأمور ووجد غيرها. وغاية ما وقفنا عليه أن نذكر أهمها مدللة بأدلة الشريعة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله في الجميع.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان حقوق ولي الأمر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة ابن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد، فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة منعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال وسماني؟ قال نعم، فبكى، رواه البخاري. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل له ارقه، قلت لا أستطيع، فأتاني من صف أي خادم فرفع ثيابي من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة فقيل لي استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثنا في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم سقت إليها؟ قال زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري. وعن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما قال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 1000 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شفاء العليل،
1: شفاء العليل
0: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
1: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
2: يقول: أصبح عندنا إشكال في بعض المسائل الفقهية لاختلاف الأقوال حولها، فيحتار العامي ما المسألة الراجحة؟ نرجو تعليقكم حيال هذا الأمر، جزاكم الله خيرا.
3: هذا الخلاف ليس جديدا على الأمة الإسلامية، بل هو قديم قدم هذه الملة، والاختلاف أيضا موجود قبل هذه الملة. فقد يفهم الإنسان غير ما يفهمه الآخر، وإذا فهم إنسان وأخبر عن حكم على فهمه، وأخبر آخر عن فهمه هو، فلا مشقة في ذلك ولا حرج. والخلاف بين أهل العلم قديما بين الأئمة، خلاف بين تقعيد الإمام مالك وتقعيد الإمام أبي حنيفة، وبين تقعيد الشافعي مثلا وأبي حنيفة وغيرهم وغيرهم، ولم يكن ذلك سببا في تفريق المسلمين. المسبب تفريق المسلمين الاختلاف في الاعتقاد. إذا كان إنسان يفتي بجواز الطواف على القبور والنذر لها وتقديم القرابين للأضرحة، فهذا هو الخلاف الذي المضر، لأنه خلاف ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة في عهدهم منهم من يرى متعة الحج غير جائزة، ولا يأذن للحاج أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، ومنهم من يرى أنها أفضل من سواها، ومنهم من يرى القران أن يحج المرء ويعتمر، يأتي بالعمرة والحج معا فيكون قارنا، ولم يكن ذلك مؤثرا فيما بينهم ولا جالبا لبغض من يخالفهم، فلا إشكال. وأما كيف تفعل أنت وأمثالك، فالإنسان إذا أحب أن يستبين أمر دينه فليسأل من يثق بعلمهم وورعهم. قد يكون المرء عالما غير ورع فيفتي على وفق ما يريد المستفتي، أو على وفق ما يريده هو وإن لم يصب الشر. هذا لا شك أنه من القول على دين الله بغير علم أو بالهوى، نسأل الله العافية.
0: شفاء العليل،
1: شفاء العليل
0: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
1: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.
5: هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
4: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيه حفظه الله على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 61.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. رواه الترمذي وحسنه. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما، هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وأنه يحب ويبغض ويكره ويرضى ويسخط، وهذا من صفات الله سبحانه وتعالى. فمن علامات محبة الله لعباده الابتلاء،
7: أي الاختبار، فإن الله يختبرهم بالمصائب، فإن رضوا بقضاء الله وقدره فإن الله جل وعلا يرضى عنهم ويجعل المصائب منحا لهم ويصير المحنة منحة فتكون خيرا لهم، فهم من بعد اختباره لهم يتبين موقعهم من هذا الابتلاء. ولهذا قال: فمن رضي فله الرضا، فهم رضوا بقضاء الله وقدره، والجزاء من جنس العمل، ومن سخط بقضاء الله وقدره وجزع فعليه السخط من الله تعالى. وهذا
5: هذا الجزاء، يعني من رضي بقدر الله فذاك جزاؤه، ومن لم يرضى فهذا جزاؤه. فينبغي المسلم أن يكون راضيا بقضاء الله وقدره، إن كان خيرا فيحمد الله على ذلك، وإن كان شرا فعاقبته الخير إذا صبر على ذلك. نعم.
7: قال حفظه الله تعالى: وهذا الحديث فيه إثبات لبعض صفات الله عز وجل كالمحبة والرضا والسخط، فيرضى على أهل الإيمان الذين رضوا بالقضاء والقدر، ويسخط على أهل الجزع الذين لم يرضوا بقدره.
5: يعني هذه الآيات وهذه الأحاديث الواردة فيها الصفات لله تبارك وتعالى، على المسلم أن يؤمن بها كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسمع في هذا الحديث فيه إثبات لبعض صفات الله عز وجل كالمحبة والرضا والسخط. فالله عز وجل يرضى ويحب ويسخط، ثم يمنح على ذلك المؤمن، يمنحه الخير، والذي يتسخط لا ينال إلا السخط كما جاء في هذا الحديث. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. الله أخبر في كتابه عن أسمائه وصفاته، يجب على المسلم أن يؤمن بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. هذا الكلام يكون مع طلاب العلم الذين يفهمون هذه البحوث. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه نثبته كما أثبته، لأنه أعلم بنفسه وأعرف بنفسه. وكونه يصف نفسه بأنه السميع البصير ويحب ويرضى ويسخط، علينا أن نؤمن بذلك. الله أخبر بهذا فنحن نؤمن بما أخبر به، أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نؤمن به. أما ندخل عقولنا ونقول لماذا، لأن لو ثبتنا هذا فيكون فيه كذا وكذا، وهذا يكون فيه تشبيه، وهذا يكون فيه تأويل. فينبغي المسلم أن يرفع هذا الباب مطلقا عما في كتاب الله وعما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما عليه أن يؤمن ويسلم. أنت كنت غير موجود قبل فترة، وبعد فترة ستكون غير موجود، فكونك تقول أنا لو أثبت لله صفة الكلام أو صفة السمع والبصر فقد شبهته بخلقي. التشبيه بالخلق كفر، كونك تشبه الخالق بالمخلوق هذا كفر، ولا ينبغي الإنسان أن يقول ذلك. لكن من أين لك هذا التشبيه؟ أنت ما رأيت الله عز وجل، ما رأيناه، وسنراه إن شاء الله يوم القيامة يرونه المؤمنون. وإنما ترى المخلوق هذا وتتكلم عن قضية السمع والبصر، تقول أنا لو أثبت لله السمع والبصر فقد شبهته بخلقه. لماذا؟ لأنك لم تعرف من السمع والبصر إلا ما تشاهده في هذا المخلوق، فتريد أن تنزه الله عز وجل. الله أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه منك، فعليك أن تؤمن بما أخبر به. وتذكرون هذه الآية التي نكررها، وهي من الآيات الجميلة في هذا الباب، وهي قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. إذن هذه آية في كتاب الله، وهذه المرأة التي جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترفع صوتها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولذلك ذاك الرجل حينما نزلت هذه الآية جلس يبكي في بيته. ومن عادة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه ينبغي أن نتمسك بها وأن نعمل بها وأن نعود إليها لأنها مفقودة عندنا، الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فقد أحد أصحابه أين يفقده؟ يصلي في المسجد في الجماعة، لكن فلان ما جاء هذا الوقت والوقت الثاني وما جاء، يسأل عنه أين هو. فإن قيل أنه مسافر عرف أنه مسافر، وإن قيل أنه مريض قال نذهب إليه لنزوره. هذه السنة التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي للمسلمين أن يقتدوا به. إذن جارك أنت تعرفه في المسجد، فإذا تخلف عن الصلاة ما يتخلف إلا لعذر، إن كان مريضا تزوره، وإن كان مسافر عرفته إلى آخره. هذا الرجل لما افتقده الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أين فلان؟ هل هو مسافر؟ قالوا لا. هل هو مريض؟ قال لا. طيب ماذا فيه؟ قال جلس يبكي في بيته يقول إن عمله أحبط لأن صوته مرتفع، دائما إذا تكلم بطبيعة حاله صوته مرتفع مثل صوت المدرس الآن يصيح عليكم، فيقول هذا صوته، يقول أنا صوتي مرتفع فأنا صوتي دائما أعلى من صوت الرسول عليه الصلاة والسلام فحبط عملي. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، بل هو من أهل الجنة، تحصل على هذه الشهادة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا، وإنما هذه طبيعته، طبيعة حاله هكذا، إذا تكلم رفع صوته. إذن الصحابة لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة التي ظهر منها زوجها وقال هي عليه كظهر أمه، هذه القاعدة كانت موجودة في الجاهلية، وهي أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. ولكن إلى هذه اللحظة لم ينزل وحي من السماء في الحكم في هذه القضية. هذه المرأة ظهر منها زوجها قال هذا القول، وهي خولة وهو أوس، فجاءت تشكو على الرسول تقول لي أولاد منه إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، أظن كلكم عندكم أولاد تعرفون، ولهذا إذا رجع الإنسان من عمله وجت الزوجة وقالت خذ الولد حتى أحضر لك الغداء، إذا وسخه قال خذ ولدك ولا أريدك غدا، خلاص يعني لحظة ما يقدر يصبر. هذه المرأة صبرت عليه في بطنها 9 أشهر، ليلة الطلق عند الولادة تنسى نفسها وتسأل عنه هل هو طلع حي ولا ميت، يشير شيبة وعادها يعني تحن عليه. إذن هذه المرأة تقول للرسول عليه الصلاة والسلام عندي أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا لأنه لا يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إليه جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم، وتشكو حالها وتشكو ضعفها، والرسول يقول لها ما لك عندي شيء، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. في هذه الحالة ولما يأتي الضيق ينزل الفرج، نزلت الآية التي فيها الحكم على الشخص الذي يظاهر من زوجته، اقرأوا سورة المجادلة وتجدون ذلك. لكن الشاهد معنا من هذا أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، لأنها ما ترفع صوتها فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في حجرة واحدة، تقول بعض الكلام ما أسمعه، ثم سمعه الله من فوق 7 سماوات، اسمعوا كلام عائشة، تقول كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق 7 سماوات. طيب هل في مشابهة بين سمع الله عز وجل وسمع المخلوق؟ في مشابهة بين هذا وهذا؟ الله عز وجل سمعها من فوق 7 سماوات، والتي عندها عائشة بعض الكلام ما تسمعه. إذن يجب طلاب العلم على أننا إذا رجعنا إلى هذه الكتب التي فيها تحريف الأسماء والصفات أن نتركها على جنب، ونؤمن بما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. هذا الذي يجب على طالب العلم وعلى المسلم جميعا، على المسلمين جميعا، يؤمن بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وأنا أعرف أن من بعض العامة أحسن من طلاب العلم في هذا الجانب، لأنهم لما يسمعون كلام الله يبكون ويتأثرون ويؤمنون به. الجماعة عندهم الفلسفة هذه والكلام الذي أخذوه من أهل المنطق ما عندهم هذا، يعني يدخلون عقولهم ويكون الكلام الذي لا ينبغي أن يقال. فيجب على المسلم أنه إذا سمع ما في كتاب الله أن يؤمن به ولا يدخل عقله فيه مطلقا. نعم
7: صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفيه أن الابتلاء علامة من علامات محبة الله للعبد الذي يرضى بقضائه، فالمؤمن يعلم أن المصائب من الله وأن الله لم يقدرها عليه لأنه يكرهه. وفي هذا دليل آخر على أن المصائب ليست علامة على بغض الله للعبد، وإنما هي دليل على محبته له ليمحص ذنوبه ويكفر عنه سيئاته. أما غالب الكفار فإنهم يستدرجون في هذه الدنيا ولا يصيبهم ما يكرهون، ويفرحون في هذه الدنيا ثم يفجأهم القدر فيؤخذون على غرة، والعياذ بالله. أما المؤمن فإنه يبتلى لأجل أن يخرج من هذه الدنيا وقد غفرت له ذنوبه ونال قسطه من الجزاء في الدنيا، فيخرج منها نقيا مطهرا من ذنوبه وسيئاته، ويخرج الكافر محملا بذنوبه وسيئاته. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن فقال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء. والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء، فالزرع يقلبه الهواء. وقد شبه الكافر بالأرزة وهي شجرة صلبة لا يميلها الهواء ولا يمكن إمالتها إلا بالكسر، بخلاف المؤمن الذي شبه بالخامة وهي الطري اللين الرطب من الزرع يميلها الهواء يمينا وشمالا. ولكن الكافرين يستدرجون، وهو سبحانه يملي لهم. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما.
5: الحديث كما سمعتم الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وينبغي للمسلم أن يؤمن بذلك حتى يستفيد. نعم.
7: قال حفظه الله: وقد يسأل سائل فيقول: ما لنا نرى المسلمين في مصائب ومجاعات وقتل وخوف وقلق، وأما الكفار ففي رخاء ونعمة وقوة في هذه الدنيا؟ نقول: هذه حكمة الله جل وعلا، وهذا فيه خير للمسلمين لما سبق بيانه. وأما ما يحصل للكفار من الإمداد والنعم فهو دليل شر لهم واستدراج.
5: يعني الإنسان لا يقبل مثل هذا القول، وقد يقول بعض الناس مثل هذا القول، يعني كيف الكفار هم في نعمة وعندهم كذا وعندهم كذا وإحنا ما عندنا؟ أولا، الله عز وجل الدنيا عنده ليست بشيء، ولهذا جاء في الحديث على أن الدنيا لو كانت يعني تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. فالدنيا عند الله ليس لها قيمة أصلا. هذا للكفار الذين الله عز وجل يعني يعطيهم هذه الأشياء في الدنيا، ما هو إلا استدراج لهم، ما هو إلا استدراج لهم، وسيعاقبون على ذلك. وأما المؤمن الذي يرضى بقضاء الله وقدره فهو يمحص من ذنوبه، والمسلمون دائما يكونوا عندهم هذا وهذا. فعدد من المسلمين عندهم الأموال الكثيرة الموجودة، ولكن مع الأسف لا يعملون فيها ما ينبغي أن يعمل، يعني تجد عندهم الأموال ولكنهم قد يبطرون. ولهذا جاء في الحديث الذي سبق على أن الإنسان قد تعطى النعمة الذي لا يؤمن بالله عز وجل الإيمان الكامل الإيمان الصحيح، فعندما تأتيه النعمة يبطر، إذا جاته النقمة صار يتسخط. لماذا؟ وماذا صنعت أنا حتى الله عز وجل عمل لي كذا وكذا؟ هذا لا يجوز للمسلم أن يقول مثل ذلك، بل عليه أن يسلم. فكل ما جاءك من الله عز وجل عليك أن تصبر، وإذا صبرت تنال الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى، وهذا ابتلاء من الله عز وجل يثاب عليه الذي يصبر، والذي لا يصبر لا ينال إلا الشكر. نعم.
7: السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القلق والاضطراب. وقول الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، الآية. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
5: هذه الآيات كما سمعتم يعني المؤلف عنوان بهذا العنوان: باب القلق والاضطراب. القلق والاضطراب، هذا القلق والاضطراب قد يحدث عند بعض الناس. الله عز وجل يقول في هذه الآية: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. هذه في غزوة أحد، في غزوة الحديبية. وقوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا اتصم بهذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كل خلاف يحدث بين المسلمين يجب عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتحرج المسلم من هذا القضاء. إذا كان الله عز وجل قضى في قضية معينة وأنت ارتكبتها وتستحق هذا الحكم فعليك أن تسلم. وهذه الآية فيها نفي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه طبيعة المؤمن، على أنه يرضى لحكم الله تبارك وتعالى ولا يتحاكم على غيره إلى غيره. وسنجد في القراءة الأسباب التي دلت على هذا المعنى، لماذا وما هو السبب. نعم تفضل.
7: صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: هذا الباب كأنه تفسير للباب الذي قبله، فالقلق والاضطراب عند وقوع القضاء والقدر يعد من الكبائر، وأما الرضا بقضاء الله وقدره فهو من علامات الإيمان. ولهذا إذا أصيب المسلمون بمصيبة أو سلط عليهم عدو أنزل الله عليهم السكينة والاطمئنان وعدم القلق، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرجه الكفار من مكة، قال تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه.
5: نعم، هذه كما تسمعون هذه الآية وهي الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل للبشرية كلها، وبعث في مكة وكان يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ويترك الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله عز وجل. ولما طالت الدعوة فمنهم من قبل الإسلام ومنهم من امتنع، فحينما قبل بعضهم الإسلام وضيق عليهم في مكة من الكفار أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة، وسبق الحديث عن ذلك حيث أنه أذن لهم أن يهاجروا إلى الحبشة. الهجرة الأولى هاجروا إلى الحبشة، ثم بعد ذلك جاء الإذن أن يهاجروا إلى المدينة. فكان يخرج بعض الناس إلى المدينة يتسللون، ما في إلا عمر هو الذي هاجر علنا وخرج ونادى الناس قال: من يريد يعترضوا يتفضل يعترضوا، وهاجر إلى المدينة. لكن الكلام في هذا في قضية الرسول عليه الصلاة والسلام لما ضيقوا عليه ماذا يصنع. حينما اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن ينفذوا مخططهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إما أن يقتل، أما قتله أو سجنه أو طرده، كما قال الله عز وجل في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما اجتمعوا في دار الندوة وقالوا إن أمر محمد قد ظهر وأصبحت كما يدعونهم على أنه فرق كلمتهم، لأنه لما يسلم الإنسان في البيت يكون إخوانه أو والده أو مجموعته هم على دينهم وهو مسلم فيصير الخلاف فيما بينهم، فهم فكروا في هذا على أن هذا تفريق لكلمتهم وهم يريدون جمع الكلمة، هكذا يريدون. حينما اجتمعوا في دار الندوة وحدثت المشاورات بينهم ماذا يصنعون بمحمد، لأنهم لا يعترفون أنه رسول الله، ماذا يصنعون بمحمد الذي فرق كلمتهم، تشاوروا ووصلوا إلى نتيجة وقد سبق الحديث عنها أيضا البارحة أظن أو قبلها، وهو أنه حضرهم إبليس. ولما جاء هذا في هذه الصورة، وتعرفون إبليس يتمثل، الله عز وجل مكنهم من ذلك يتمثل، فكان في صورة رجل يعني فاضل ولكن لا يعرفونه، قالوا: من أنت؟ لأنهم ما يريدون أحد يدخل معهم في دار الندوة حتى يفشي سرهم. فقال لهم: أنني سمعت أن فيه أمر أهمكم وأردت أن أحضر معكم لعلكم

لا. طيب ما هو الرأي الآخر؟ الرأي الآخر قال أبو جهل، وهو يعني أبو جهل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من هذه الأمة، يعني فرعون هذه الأمة. فقال أرى رأي لم تقعوا عليه. ما هو الرأي؟ قال الآن في مكة كما تعرفون قبائل، فخوذ بني فلان وبني فلان وبني فلان. قال نأخذ من كل قبيلة شابا قويا ونعطيه سيفا صارما، ثم يجتمعون ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه. وبنو هاشم ما يقدروا يقاتلوا الناس كلهم، بنو هاشم يعني أهله أسرته ما يقدروا يقاتلوا الناس كلهم. فقال إبليس هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. إذن إيش اللي صار؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي من الله عز وجل وأخبره بهذه المؤامرة، وذهب إلى أبي بكر في النهار، ولما جاءه في هذا الوقت علم أن فيه شيئا جديدا، فقال له ماذا؟ قال أخرج من في البيت. قال ليس في البيت أحد يعني يخشى منه، فأخبره على أن الله عز وجل أذن له في الهجرة. فقال له الصحبة، قال نعم. أبو بكر يعني قال عندي راحلة لك، قال بالقيمة بثمنها. اتفقوا على ذلك، رجع لبيته وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه، يعني السرير الذي ينام عليه الرسول أن ينام عليه فيه علي بن أبي طالب، وأوصاه أن يعيد الأمانات إلى أهلها، لأنه مشهور بالأمانة ولا يلقبونه إلا بالأمين. علي بن أبي طالب نام على هذا الفراش بالحاب الحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الشباب بسيوفهم جاءوا حرس على الباب متى يقوم ويضربونه ضربة رجل واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من عندهم والله أعمى أبصارهم، فذهب إلى أبي بكر وذهبوا إلى الغار. هذه الآية كما تسمعون إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني هو وأبو بكر، إذ هما في الغار. والغار تعرفونه مثل البئر، يعني هو موجود الآن يزورونه الناس في مكة. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هم مشوا بالطريق يبحثون على الآثار إلى أن وصلوا إلى فم الغار ووقفوا عليه. ولهذا قال أبو بكر للرسول عليه الصلاة والسلام لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. والله عز وجل نجاهم ومشوا، هاجروا إلى المدينة. وكلامهم وطريقتهم التي اتبعوها لم يوفقوا لها، لأن الله عز وجل أراد خلاف ذلك، ولهذا هم أعطوا الدية لمن يأتي به حيا أو ميتا، وصاروا يركضون في الدنيا كلها يريدون أن يأخذوا هذه الغنيمة. وفي واحد اسمه سراقة كان في الطريق، فلما شاهده من بعيد وشاهده المجموعة اللي كانوا عنده، فكأنه أراد أن يكون الغنيمة له، فاحتال على الجماعة الموجودين وقال لهم هذا بس يعني شخص أو كذا يعني مر من بعيد ما هم، وتسلل وخرج من خلف السكن الخيام اللي هم فيها وراح يركض حتى قربوا من الرسول عليه الصلاة والسلام. لما قرب ساخت الفرس في الأرض، تعرفون ساخت يعني أقدامها ورجولها ساخت في الأرض، ثم قامت المرة الثانية كذلك، المرة الثالثة كذلك. بعدين طلب الأمان منه، طلب الأمان. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أعطاه الأمان وطلب منه أن يخذل الآخرين اللي هم يبحثون عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هو يعرفون طلاب العلم قصة أم معبد حينما دخلوا هذه الخيمة كانوا يريدون الحليب أو يريدون أكل، وقالت ما عندي إلا هذه الغنم العاجزة، فقالت أذنين في أن نحلبها، قالت هي يعني أعجز من ذلك، فمسح على ظهرها وضرعها فتفاجأت وحلبت الحليب الكثير. فالشاهد من هذا أن الرجل هذا سراقة أولا كان يطردهم يريد أن يقبض عليهم، وفي الأخير رجعا يحذل عنهم من وجدوا، قال هذه الجهة كلها ما فيها أحد، وأعطاه ورقة يعني للأمان. ولما جاء يوم الفتح طلع ورقته هذه الذي كانت معه. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل أخبر في هذه الآية على أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
فنجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى هذه

0: المدينة، وصارت الهجرة إلى المدينة وانتشر الإسلام بعد ذلك. تفضل يا أخي.
1: أحسن الله إليكم. قال حفظ الله تعالى: فالمسلم في جميع أحواله مطمئن في السراء والضراء، وهذا دليل على الإيمان بقضاء الله وقدره. ولهذا لما أصاب المسلمين ما أصابهم في وقعة أحد، بعض أهل الإيمان قد أصيبوا بالنعاس لأنهم مطمئنون وفي النوم أمان.
0: يعني شوف القصة، يعني في قصة أحد يعني قتل من قتل، وكان السبب هو الحقيقة مخالفة يعني لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء أراده الله عز وجل. فالرسول حينما بدأت المعركة أوصى مجموعة الذين هم خلفهم يحرسونهم الرماة على هذا الجبل الآن المعروف جبل الرماة، وأوصاهم أعطاهم يعني وصية قاطعة: أنكم لا تنزلون إلينا سواء هزمنا أو انتصرنا، لا تقربونا، خلاص خلوكم مكانكم هنا. ففي بداية المعركة الكفار انخذلوا وشردوا، فبعض الناس يعني من الجماعة الرماة قالوا الغنيمة، قال لهم رئيسهم الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك، قالوا خلاص هزيمة الكفار، الكفار قد انهزموا، طيب ماذا يصنعون؟ نزلوا. خالد بن الوليد في ذاك الوقت ما زال على كفره، وهو قائد الجيش، قائد الخيالة، يعني مثل تقول الآن الدبابة ولا الطائرات، وكان يراقب. فلما شاف الجماعة نزلوا الذين هم يحرصون المسلمين في ظهورهم، لما شافهم نزلوا جاءوا وصارت المعركة، وحدث ما حدث، وقتل من قتل، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته. والله عز وجل ذكر هذا في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. يعني لما جت هذه المصيبة قالوا من أين هذا؟ الله عز وجل قال: قل هو من عند أنفسكم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.
0: هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
2: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي حفظه الله على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
3: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
3: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
2: كتاب عظيم النفع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. الذي هو حق
4: الله على العبيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
4: كنا قرأنا في باب قول الله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قرأنا الآيات في هذا الباب وبعض الأحاديث. بقي حديث عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ولي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الخلافة كتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يطلب منها النصيحة له، فكتبت له بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يعلق أمله بالناس وينسى الله سبحانه وتعالى، بل يعلق قلبه بالله عز وجل وأمله بالله عز وجل. كذلك يقدم رضا الله، إذا تعارض رضا الناس مع رضا الله فإنه يقدم رضا الله سبحانه وتعالى، ولا يلتمس رضا الناس بسخط الله سبحانه وتعالى. وإذا قدم رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وإذا قدم رضا الناس على رضا الله لم يحصل له مطلوبه، بل سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. في هذا أن الإنسان لا يقدم على رضا الله شيء، ويخاف الله عز وجل خوفا خالصا، والناس إنما يخافهم بخوف دون ذلك، ويعمل الأسباب الواقية من شرهم. وإذا اعتمد الإنسان على الله وقدم رضا الله على رضا الناس فإن الله يكف عنه الشر، لأن قلوب العباد بيد الله ونواصي العباد بيد الله عز وجل. فإذا أرضيت الله رضي الله عنك وأرضى عنك الناس، والعكس بالعكس، إذا أرضيت الناس وأسخطت الله سخط الله عليك وأسخط عليك الناس، مع أنك تحاول إرضاءهم وقدمت رضاهم على رضا الله فانعكس الأمر عليك، لأن القلوب بيد الله. فهذا فيه وجوب التوكل على الله سبحانه وإفراد الخوف من الله عز وجل، وهذا نوع من أنواع العبادة. نعم.
4: قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل عدة. الأولى: إن اليقين يضعف ويقوى.
3: نعم، لا شك أن الإيمان واليقين يضعف ويقوى، والتوكل على الله يضعف ويقوى. يقوى بالإيمان بالله عز وجل وبطاعة الله، ويضعف بمعصية الله ومخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى، حتى ربما لا يبقى منه شيء. نعم.
4: المسألة التالية: أن إخلاص الخوف لله عز وجل من الفرائض.
3: نعم، أن إخلاص الخوف لله عز وجل وترك الخوف من المخلوقين، الخوف الذي يؤثر في العقيدة، إذا ترك ذلك فإن الله يحميه ويحفظه مما يخاف ويؤمنه مما يكره، لأنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ونعم الملجأ. أما إذا كان الأمر بالعكس، أنه يخاف من الناس ويقدم رضا الناس على رضا الله، فإن الله يعكس عليه الأمر كما سبق. واليقين يزيد وينقص كالإيمان، يزيد وينقص. نعم.
4: المسألة التالية: ذكر ثواب من فعله.
3: من قدم رضا الله على رضا الناس، أن ثوابه أن الله يرضى عنه، وإذا رضي الله عنه سعد في الدنيا والآخرة سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وأرضى عنه الناس أيضا، لأن قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: المسألة التالية ذكر عذاب من تركه.
3: من ترك رضا الله عز وجل، أن الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس، يجتمع عليه السخطان، سخط الله وسخط الناس أيضا، وهذا يدل على أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: فضيلة الشيخ، هل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟
3: يقولون ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه يتعادل عنده الخوف والرجاء، لا يغلب جانبا على جانب، كجناحي الطائر إذا اختل واحد من الجناحين سقط الطائر، كذلك الخوف والرجاء إذا حصل فيهما خلل في أحدهما فإن الإيمان يتأثر بذلك بلا شك. فما دام الإنسان معافى وعلى قيد الحياة فإنه يعادل بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانبا على جانب. أما إذا حضرته الوفاة، إذا حضرته الوفاة أو مرض مرض الموت، فإنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، لأن العمل انتهى، لم يبقى إلا الرجاء بالله عز وجل، فيغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وفي الحديث الآخر أن الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم.
4: خوف السر يا شيخ صالح ما هو؟
3: خوف العبادة الذي يترك الإنسان طاعة الله من أجله، هذا خوف السر، هذا خوف العبادة، وهو موضوع الباب الآن، خوف السر. أما الخوف الطبيعي هذا لا يلام عليه الإنسان ولا يعذب عليه ولا يأثم، تخاف من السبع، تخاف من العدو، تخاف من الجوع، تخاف من المضار، هذا شيء طبيعي لا يضر. نعم.
4: الخوف من المخلوق الشيخ متى يكون مذموما؟
3: إذا قدم الخوف أو رجح الخوف من المخلوق على خوف الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: مناسبة الخوف الشيخ لكتاب التوحيد،
3: كما ذكرنا أن الخوف نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة يجب إخلاصه لله عز وجل وعدم الإشراك به. فالآن والعياذ بالله الذين يعبدون القبور والأضرحة يخافون من الأموات، يخافون أنهم ينقصونهم وأنهم يضرونهم، يبتلون بهذا فيتقربون إلى الأموات إرضاء لهم، يشركون بالله عز وجل، هذه مصيبة عظيمة، نتيجة لأنهم خافوا من الأموات فصاروا يتقربون إليهم بشيء من الطاعات والعبادات لأجل أن يسلموا من شرهم وضررهم بزعمهم، وهذا لا شك أنه من عمل الشيطان في قلوب بني آدم. نعم.
4: ما معنى يا شيخ يخوف، وهل هناك فرق بين الخشية والخوف؟
3: لا فرق بينهما، الخوف والخشية بمعنى واحد، يخوف أولياءه، قيل معناه أنه يخوف أولياءه بكم أيها المسلمون، يخوف الشيطان يخوف الكفار، خوف الكفار من شر المسلمين بزعمه، وقيل معناه يخوف أولياءه، يخوف المسلمين من أولياء الشيطان، يخوف المسلمين من أولياء الشيطان، كما في الآية إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فالمؤمن لا يتضعضع إيمانه عند ذلك، ولا يقينه بربه ولا ثقته بربه مهما بلغ الكرب وبلغ الأمر. نعم.
4: ما ثمرات الخوف من الله الشيخ؟
3: ثمرات الخوف كثمرات بقية أنواع العبادة، أنها تحقيق للتوحيد، وأيضا ينال رضا الله عز وجل، وأن الله يحميه ويحفظه ويصلح شأنه. نعم.
4: أخيرا يا شيخ، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، الشاب الذي قال إني أخاف الله، هل من كلمة نختم بها هذا الدرس؟
3: نعم، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته إلى نفسها، دعته للزنا بها والعياذ بالله، ذات منصب وذات جمال مغريات للزنا، ومع هذا قال إني أخاف الله وتركها، فهذا قدم مخافة الله على ما تحبه نفسه وما تهواه نفسه، فحصل على أنه يكون في ظل الله يوم القيامة. نعم.
4: أحسن الله إليكم وبارك فيكم على ما بينتم لنا في هذا الدرس الطيب المبارك من دروس التوحيد. تابعونا في الدروس القادمة إن شاء الله للاستماع إلى هذه الدروس الذي يلقيها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لفضيلة شيخنا العلامة صالح الفوزان على ما بين لنا وشرح. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
3: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى،
3: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
2: كتاب عظيم النفع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
9: يسأل، يقول
10: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
5: سؤال وجواب.
11: من استيقظ من الليل وظن أن الفجر لم يدخل بعد، فأكل وشرب ثم تبين له أن الفجر قد مضى عليه 10 دقائق، فماذا يلزمه؟
3: أي نعم، هذا يلزم القضاء، لأنه تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، يلزمه القضاء.
5: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول ماذا يفعل؟
7: يقول السائل
9: يسأل، يقول
10: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
5: سؤال وجواب.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
12: من فتاوى الحرمين الشريفين.
13: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
12: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
15: صلى الله عليكم. قول السائل، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قول لا بأس طهور إن شاء الله، هل هذا يتعارض مع ما جاء قول اللهم اغفر لي إن شئت؟
14: لا، قول لا بأس إن شاء الله هذا لا يتعارض، لأنه قوله لا بأس إن شاء الله تبرك وتفاؤل بأن لا يصيبك البأس، بمشيئة الله عز وجل أن يدفع عنك السوء والبأس.
15: قول الحديث هذا الضم أبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
14: لا، أيضا وثبت الأجر إن شاء الله تبركا، حتى لا يكون في التألي على الله، ما يكون في تألي على الله، من باب التبرك وحسن الظن بالله، وأملا بأن يكون هذا العمل مقبول. ليس مثل الدعاء، إذا دعوت دعاء لا تقول إن شاء الله أو إن شئت.
15: قول وإن شاء الله بكم لاحقون في زيارة المقابر.
14: كذلك تفاؤل بأن الله يحيينا على الإسلام ويتوفانا عليه، إن شاء الله بكم لاحقون، يعني على الإيمان.
15: يقول السائل أنه يقول أنه لا يعرف اللغة العربية تماما، عندما يسمع الخطيب إذا أشكلت عليه كلمة يفتح المعجم في الجوال ويبحث عنها في أثناء خطبة الجمعة.
14: لا ما يجوز هذا، من العبث ومن الاشتغال عن الخطبة، لكن احفظ هذه الألفاظ في نفسك، وإذا انتهت الصلاة ابحث عنها.
15: يقول السائل الذي في بلادنا عندما نقول لهم أنه لا تجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور، يقول المعارضون لنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، كيف تمنعوننا وهذا حاصل في مسجده؟
14: هذا الكلام رددناه مرارا وتكرارا، وأن الذين يعترضون ويحتجون علينا ويحتجون علينا بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد، ويبررون موقفهم وأعمالهم التي فعلوها مخالفة للإسلام، وهو دفن الموتى في المساجد أو بناء المساجد على القبور، ليس لهم حجة ولا مبرر. وهذا الكلام رددناه مرارا، وذلك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، ولا بني المسجد عليه أصلا، ولم يقصد قصدا بأن يكون القبر في المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل ربه، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله له دعوته بأن حفظ قبره وصانه من أن يعبد، وذلك أن قيض له الأسباب، ومن الأسباب أنه لما احتيج إلى توسئة المسجد في زمن أحد الخلفاء من بني أمية الظاهر أنه سليمان، وكان أمير المدينة في ذلك الوقت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أمره الخليفة أن يوسع المسجد النبوي، وكان أقرب شيء للمسجد وسيدخل توسعة حجرات الرسول عليه الصلاة والسلام، هي الملاصقة للمسجد، من جملة التوسعة الحجرات النبوية، ومن ضمن هذه الحجرات الحجرة حجرة عائشة رضي الله عنها، والتي قد دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى أبو بكر رضي الله عنه لما اختلفوا أين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا يدفن حيث قبض، فرفعوا فراشه صلى الله عليه وسلم وحفروا له مكانه في حجرة عائشة رضي الله عنها، دفن في حجرته ليس في المسجد، وما كانت الحجرة في المسجد، كانت جوار المسجد. فلما احتيج إلى توسعة المسجد ودخلت الحجرات، من جملة الحجرات ومن أقربها حجرة عائشة رضي الله عنها، والتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه، دخلت ضمنا
16: من أجل التوسئة، ولا يمكن أن يعزلوها، يعني ما يمكن، سيصير فيه يعني عدم اعتدال في بناء المسجد إذا دخلت ضمنا. ثم إن عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز الأمير أمير المدينة، هو الذي قام في تنفيذ الأمر، بنى من وراء الحجرة مما يلي المسجد جدار مثلث يسمى مسنم سلام، حيث أن الذي يراه ما يتصور أنه مستقبلا للحجرة. ثم بني من وراء الجدار المثلث هذا الجدار الموجود، فنحن بيننا وبينه الآن ثلاثة جدران، هذا الجدار الظاهر وداخله الجدار المثلث، والثالث جدار الحجرة النبوية الأصلي. ثم إن هذا لا شك أنه استجابة من الله عز وجل لدعوة نبيه لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهذا صيانة من الله لقبر نبيه، فهو من أسباب حفظه والمحافظة عليه حتى لا يعبد ولا يطاف عليه. إذن فدخول الحجرة اضطرارا وصيانة لقبره صلى الله عليه وسلم، وذلك من الله الذي يعلم ما كان وما سيكون، هو الذي قدر أن يدفن في هذا المكان، وهو الذي قدر أن تكون الحجرة في هذا المكان حفظا لقبره صلى الله عليه وسلم وصيانة له. إذن لا حجة لمن ادعى بأن القبر في المسجد وأن هذا مبرر إلى أن يجعلوا القبور في المساجد، فهذا بعيد كل البعد عن المشابهة، لأنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأيام يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال أيضا لما قالت إحدى نسائه، الظاهر أنها أم سلمة، لما حدثته عن كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني كنيسة، لأن يعني عندهم سمونا كنيسة المعبد مكان العبادة، وصوروا فيه تلك الصور، يدفنون الميت يحفرون له يدفنونه في الكنيسة ويصورون صوره أيضا. قال أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق، لأنهم جمعوا بين فتنة القبور وفتنة التصاوير. فهو محذر عليه الصلاة والسلام عن دخول القبور في المساجد، وكونه دخل قبره هذا من الله صيانة لقبره واستجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
15: يقول السائل ما حكم قول أفعل كذا والباقي على الله؟
16: هو المقصود قوله والباقي على الله يعني نحن نبذل الأسباب ويفعل الله ما يشاء، هذا هو المقصود من هذه الكلمة، وعبروا بهذا التعبير. والمقصود أن يقول نحن فعلنا ما نستطيع والباقي لله كما يشاء عز وجل، إن شاء حصل هذا الشيء وإذا لم يشاء لم يحصل. هذا ليس من الدعاء، هذا من باب الاستسلام للمشيئة، لمشيئة الله، وأنه يقول نحن نبذل ما نستطيع لكن الله يفعل ما يشاء. طالب مثلا يذاكر ويجد ويجتهد يقول أنا فعلت الذي باستطاعتي والتوفيق بيد الله، إن شاء عز وجل ألهمني الجواب ونجحت، وإذا لم يقدر ذلك فهو يفعل ما يشاء. التاجر يقول أنا بذلت جهدي واشتريت وبعت وفعلت وهذا الذي استطيعه، فإن الله أراد لي ربح قيض الأسباب وإن لم يرد فالله يفعل ما شاء. نعم.
15: قل سأل أنه يسلم على زوجة خاله وزوجة عمه منذ طفولته وهي أكبر من أمه، فقيل له بعد زمن أن لا تفعل هذا حرام، ما حكم هذا؟
16: أما السلام بالمصافحة أو التقبيل هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له حتى في البيع، يعني البايع في الإسلام إذا جاءت المرأة مؤمنة تريد أن تبايعه يبايعها بالكلام، بينما الرجال لا، يبايعنه بالكلام وباليد، يصافحه ويبايعه، فلا يجوز أن يسلم على امرأة عمه ولو كانت كبيرة، سلم عليها بالكلام نعم، أما تقبيل أو مصافحة لا.
15: يقول السائل ما حكم الاستنجاء باليد اليمنى؟
16: لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمس الإنسان ذكره بيمينه أو يستنجي بيمينه، بل يستجبر ويستنجي باليسار ويصب الماء باليمين ما في معه.
15: يقول السائل هل يجوز له أن يقرض رجل مبلغا بالدولار على أن يسدده بالدينار بأكثر من سعر يومه بقليل؟
16: لا ولا بأدنى شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن عمر رضي الله عنهما قال إننا نبيع الإبل بالدراهم ونقتضي بالدنانير أو العكس، قال لا بأس إذا كان بسعر يومها ولا يفترق وبينهم شيء.
15: يقول السائل ما الفرق بين الاسم والصفة؟
16: الاسم هو العلم الذي ينادى به المسمى، مثل الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، وأما الصفة فهي مشتقة من هذا الاسم، الحكمة مشتقة من الحكيم، والعلم مشتق من العليم، والسمع من السميع، وهكذا. وهناك صفات وصف الله بها نفسه وصفه برسوله ليست مشتقة، مثل الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومثل اليد بل يداه مبسوطتان، وهكذا.
15: يقول السائل إضافة النعمة لغير الله هل هذا شرك؟
16: إضافة النعمة لغير الله إن كنت تزعم أن المنعم هو فلان وأنه ليس لله فضل في هذه النعمة لا أول ولا آخر بل تضيفها للمخلوق فهذا شرك أكبر. وإن زعمت أن إيجاد النعمة من الله ولكنك تقول ما حصلت لي إلا بفضل فلان فهذا شرك أصغر، كقولهم مطرنا بفضل الله ورحمته، يقول في الحديث من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ومثل أن تقول في هذا المال هذا المال حصلت عليه بيكد يميني وعرق جبيني، هذا معناه أنك ما نسبته لله بل نسبته إلى نفسك وأنك حصلت عليه بعملك وكدك، لكن عاد ما ندري هل أنك تعتقد أصلا أنه ليس لله فضل أول ولا آخر فهذا شرك أكبر. ومثل قولهم هذا مالي ورثه عن آبائي وأجدادي، ما قلت هذا من فضل الله الذي رزقني إياه بسبب عملي أو بسبب آبائي ونحو ذلك، يجب أن تذكر الفضل لصاحب الفضل الأول، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، فمهما كان من نعمة ولو كان لفلان سبب لكن المنعم الأول والآخر هو الله، والذي سخر فلان حتى يكون سبب هو الله عز وجل. نعم.
15: يقول السائل أنه جاء هو وزوجته للعمرة وصل المدينة وأتتها الدورة قبل ذهابه إلى مكة، سيسافر يوم السبت وستطهر بعد 4 أيام من مكوثهم في مكة، سيجلسون أسبوع، فمن أين يحرموا، من المدينة أم من مكة؟
16: بل تحرم هنا من ميقات المدينة، لأن من قصد مكة فلا يتعدى أقرب ميقات يمر به ولا يتعداه إلا وهو محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمثلا أنتم إن كان من أهل الشام أو مصر أو المغرب، ميقاتكم لو جئتم من الساحل ميقاتكم الجحفة يعني عند رابغ، لكن لما جئتم إلى المدينة فميقاتكم الآن ميقات المدينة، فلتحرم هذه المرأة من المدينة معكم، ولكنها تشتغل بذكر الله والتلبية والذكر والاستغفار وكل شيء، وتجلس في السكن في مكة حتى تطهر، لا تدخل بيت الحرام. فإذا طهرت تخلع ثيابها وتنقض شعرها وتغتسل ثم تلبس وتأتي تطوف تسعى وتقصر من شعرها، وقد تمت إن شاء الله عمرتها، لا يحتاج أنها تخرج مثل ما يقول بعض الجاهلة إلى تنعيم وغير ذلك تجدد الإحرام، لا، الإحرام باقي، تحرم من هنا خلاص، لكنها تشتغل بالتلبية والذكر ولا تغفل عن ذكر الله حتى تطهر إن شاء الله.
15: قال السائل: رجل وصلته أخبار تفرق عن زوجتي أنها تفعل أشياء مريبة مع المهاتفة مع آخرين وخروج مع غرباء وغير ذلك، يقول له منها 4 أولاد، ماذا يفعل؟
16: أولا إذا كنت تثق بزوجتك وتستبعد هذه الأشياء عنها فلا تسيء الظن، وليس كل ما يقال صحيح، وإذا كنت مرتابا بشأنها فتثبت، وإذا ثبت يقينا فإما أن تقنع بأنها تتوب توبة النصوح وتتركها حتى تعمل عدة إذا كانت قد عملت شيء، وإما أن تفارقها. والواجب أن الإنسان لا يسيء الظن إذا كان مجرد وشات وكلام ليس له أصل، أما إذا تثبت يقينا وأقرت هي واعترفت فالواجب أن يقام عليها الحد الشرعي. الحد الشرعي إذا أقيم فهو معناه الرجم، ترجم حتى تموت إذا ثبت ما قيل وأنها قد فعلت الجريمة. فإذا اعترفت بذلك فالواجب رجمها وبعدك عنها خير لك.
15: يقول السؤال: ما حكم زيارة النساء للقبور؟
16: لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ارجع لمأزورات غير مأجورات. نعم.
15: يقول السائل: ما معنى فهم السلف الصالح عندما يقول العلماء الأخذ بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح؟
16: السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم إلى من بعدهم من التابعين الذين لم يحرفوا ولم يغيروا ولم يبدلوا بالكتاب والسنة ولم ينحلوا مذاهب مخالفة للكتاب والسنة، بل منهم مستقيمين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هم السلف الصالح وهم الطائفة المنصورة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
17: من فتاوى الحرمين الشريفين:
13: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
17: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالمسجد النبوي الشريف. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
18: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: قال حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا حنيفا، رسول الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ثكلت بنيتي إن لم تروها، تثير النقع من كنفي كداء. يبارين الأعنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء. تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء. فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء. وإلا فاصبروا لضراب يوم، يعز الله فيه من يشاء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. يلاقي كل يوم من معد، سباب أو قتال أو هجاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. هذه الأبيات أنشدها حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، يهجو بها قريش الذين هجوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرت قبل ليلة البارحة أن أربعة من الشعراء الجاهليين كانوا يهجون رسول الله، على رأسهم أبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ومنهم عمرو بن العاص قبل إسلامه، ومنهم ضرار بن الخطاب، ومنهم عبد الله بن الزبعراء. هؤلاء أربعة الداء شداد يهجون النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أشدهم هجاء أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. الرسول عليه الصلاة والسلام ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب، والذي يهجوه وكان من أشد الناس هجوا له ابن عمي أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن عبد المطلب أخوان. أبو سفيان ليس أبو سفيان بن حرب قائد الجيوش يوم بدر وأحد والخندق، ووالد معاوية بن أبي سفيان ذاك صخر بن حرب يكنى أبا سفيان، ولكن أبا سفيان هذا الشاعر ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام يسمى المغيرة. المغيرة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وقيل لا كنيته اسمه، ليس له اسم، لكنه شاعر مطبوع مجبول، وكان شاعرا فذا قويا يهجو النبي عليه الصلاة والسلام. وما ترك للنبي عليه الصلاة والسلام جانب، لكن الله تعالى قيد أربع شعراء أو ثلاثة شعراء من الأنصار: عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك، حسان بن ثابت. هؤلاء تصدوا للأربعة الشعراء الذين هم من قريش. وإن لم تنسَ فقد ذكرت لك أيضا قبل البارحة أن العرب متفقون على أن أشعر أهل المدر، يعني أن أجود أهل المدر في ذلك الوقت في أيام الجاهلية أهل طيبة وأهل ثقيف وبنو عبد قيس، هؤلاء من أهل المدن القرى، ليسوا من البوادي، اشتهروا بالهجاء وبالشعر القوي الرزين. اتفقوا أيضا على أن أشعر العرب من أهل المدن الثلاثة حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحسان كما قلت لك كبير في السن، خدرجي أنصاري، عاش 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام، انبرى لأبي سفيان. وقبل أن أذكر لك بعض أبيات حسان التي يهجو بها أبا سفيان، ينبغي أن يعلم أن أبا سفيان أراد الله تعالى له بالإسلام فأسلم، أسلم قبل الفتح. لقي أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بموضع يسمى ثنية العقاب بين مكة والمدينة، ولعل ذلك كان عندما خرج النبي عام الحديبية أو عندما خرج النبي عام الفتح. لقي أبو سفيان ابن الحارث، لا أبو سفيان ابن حرب، لقي أبو سفيان ورجل آخر يسمى عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. أبو سفيان ابن عم النبي، وعبد الله ابن أمية ابن عمة النبي، كلاهما كافر وكلاهما مشرك. أراد أن يستأذن على رسول الله، كأن الله تعالى ألقى في قلبيهما شيء، فكره النبي صلى الله عليه وسلم دخولهما عليه ولم يأذن. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، هذا ابن عمك أبو سفيان ابن الحارث، وهذا ابن عمتك عبد الله ابن أمية ابن المغيرة، ألا تأذن لهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيهما، ولم يأذن لهما. فلما بلغ الخبر أبو سفيان، قال أبو سفيان وكان معه ولده: والله لا أخذن ابني هذا وأذهب إلى الفلاح، لا آكل ولا أشرب حتى أموت عطشا وجوعا، لا أعود إلى مكة، وإنما أذهب وأدخل في الفضاء وبيدي ابني هذا، لا نأكل ولا نشرب حتى نهلك. فرق النبي صلى الله عليه وسلم لهما، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهما، فدخل عليه وأسلم أبو سفيان ابن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحسن إسلامه وأبلى بلاء حسنا عام الفتح عام حنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله. جميع ما وقع من أبي سفيان ابن الحارث بعدما نطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تجاوز الله جل وعلا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يجب ما قبله. والتوبة تجب ما قبلها. اقترف مقترف ذنبا وعمل من المعاصي ما الله تعالى به عليم، ما ترك كبيرة إلا عملها، وأراد الله تعالى له الهداية فتاب إلى الله جل وعلا وناب بشرط التوبة الذي تعلم، فإنه متى ما تاب وأناب فإن الله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. جميع ما فعل منذ بلوغه بلغ من 15 من العمر وظل في معاصي الله وارتكاب الموبقات إلى أن بلغ 60 من العمر مثلا، بعد 60 من العمر أراد الله تعالى له الهداية فاهتدى وتاب وأناب. وشروط التوبة: ندم وإقلاع. ندم، الله 60 عام 45 عام وأنا على المعاصي، لم يأخذني الله، أمهلني الله، والله تعالى يأخذ أخذ عزيز مقتدر، إلى متى أظل على هذا الحال؟ ألا أرعوي؟ ألا أتوب؟ ألا أنيب إلى الله؟ فأراد الله تعالى له الهداية فتاب بعد 60 عام. ندم شرط، أقلع، أقلع بمعنى ما ارتكب الأمر الذي كان يفعل، أراد أن يفعل شيئا، يشرب خمر، يشرب مخدر، يذهب إلى زنا، أقلع، رجع، ما فعل. شرط ثاني: نية جازمة ألا يعود، أنوي الآن أنني بعد اليوم لا أرتكب محرم، ما صليت، ما كنت أصلي. جاء الله تعالى بشهر الصوم، ما كنت أصوم قبل، الله تعالى أفسح لي في العمر حتى أدركت رمضان، وهان اليوم تائب، أصر وأنوي نية جازمة أنني لا أدع الصلاة بعد اليوم، ولا أدع الصوم بعد اليوم، ولا أعود إلى شرب الخمر، ولا إلى الزنا، ولا إلى المنكرات والكبائر التي كنت أفعلها قبل. هذا يسمى نية جازمة ألا يعود. هذه ثلاثة شروط: ندم، إقلاع من الذنب. معنى الإقلاع: كان بيده وفي حوزته الخمر فأراق لأنه قد تاب، أراد أن يذهب إلى مومسة وقد ضرب معها موعد، لكنه عندما تاب ألغى هذا الموعد لأنه أقلع من الذنب. ثالث: نوى نية جازمة ألا يعود. هذه ثلاثة شروط فيما بين العبد وبين ربه، وهذه شروط لا بد للتائب أن تتوافر فيه. وهناك شرط رابع يتعلق فيما بين الناس بعضهم البعض: اغتصبت شيئا لأخ، اغتصبت أرض، أكلت مال لا يحق لي، وها أنا الآن تبت. من شروط التوبة أن أرد المظالم إلى أربابها: الأرض الذي اختلست، المال الذي أخذت أرده إلى صاحبي. الشاهد: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، تعود الصفحات بيضاء ناصعات.

0: والمزارع بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع.
1: نعم خلاص.
0: الفرق بين المساقات والمزارعة.
1: قلنا المساقات على أن يقوم الإنسان على زرع على الشجر يسقيه وينظفه ويلقحه ويزيل ما يحتاج إزاله من أغصان يابسة ومن سماد، كل هذا تبع المساقات. مساقات لأنه دفع له شجر قائم، ومغارسة يدفع له أرض ويشترط عليه يغرسها ويقوم عليه. والمزارع يدفع له أرض بيضاء ويجري له الماء ويشترط عليها أنه يزرعها حبوب مثلا أو خضار حسب الاتفاق، ونصيب كل واحد كما ذكرنا. لا بد أن يكون مشاعا معلوم، مشاعا معين معلوم له الربع أو الثلث حسب الاتفاق.
0: قالوا على كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه.
1: نعم على حسب ما يتفقون، هم يتفقون أحيانا على أن البذور ومثلا الأسمدة على صاحب الأرض، وأحيانا يتفقون على أنها على العامل، وأما الأشجار كذلك، قد يقول هذه أرض وأنا أجري لك الماء وأن تأتي بالأشجار تغرسها وتقوم عليها بكل ما يلزم لها من تنظيف وتلقيح وجميع ما تحتاج إليه من تسميد أو غير ذلك أو علاجات مثلا ما تحتاج إليه الشجر، ولي النصف ولك النصف. وهكذا الزرع المزارع يقول ادفع لك هذه الأرض بيضاء أجري لك الماء وأنت تقوم بزرعها، البذر عليك. فإذا ظهر الزرع وأثمر وحصدنا لي النصف ولك النصف، لي النصف مقابل الأرض والماء ولك النصف مقابل عملك. وقد يتفقون على أكثر أو أقل. نعم.
0: قال ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
1: نعم كذلك دابة سيارة مثلا، دفع لك سيارة تشتغل عليها أجرة سواء في داخل البلد أو تسافرها على حسب الاتفاق، فيقول لك الثلث مقابل عملك ولي الثلثان مقابل سيارتي لأنني أنا المسؤول عن صيانتها، فلي الثلثان ولك الثلث مقابل عملك. وقد يتفقون على النصف. أول ما كانوا عندهم سيارات يدفع له دابة جمل حمار يشتغل عليه أيضا حسب ما يتفقون، قد يقول أنا لي ثلثان لأن البهيمة لي وأنا الذي يقوم عليها وأنا مسؤول عنها، ولو تلفت فهي من الغرم علينا، وأنت لك مقابل عملك لك الثلث. وقد يتفقون على أكثر على حسب ما يتفقون عليه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. قال: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري.
1: هذا يسمى إحياء الموات، والموات هي الأرض التي ليست لأحد، يعني لا يملك أحد معين وليست في داخل البلد فتكون مرفقا للناس عامة كل ينتفع بها. هذا يقف فيها سيارة

0: وهذا ينزل فيها بضائعه، وهذا قد يبسط فيها بيع ويشتري. هذا إذا صار داخل البلد ليس لأحد أن يستولي عليها ويقول أنا أحييتها يبنيها أو يزرعها، لا، هذه الأرض التي يحييها الأرض الميتة بيضاء ليست لأحد معين، لا للإنسان الخاص ولا للناس عامة في مصالحهم، ولا مما حدده الإمام بأنه حمى ولا يجوز إحياؤه. أراض قاحلة، والغالب أن تكون بعيدة عن البلد، إذا قام عليها وأحياها بأن حوطها ليبنيها أو ليزرعها، حفر فيها بئر، أجرى فيها الماء، أو جذب إليها الماء من مكان بعيد، أو أزال منها ما يمنع من زراعتها، قد يكون فيها مياه زائدة ما يمكن أن تزرع وهذه المياه فيها لأنها تفسدها كثرة المياه. المهم، أو صخور، أخرج ما فيها من الصخور ودفن مكانها بالتراب المناسب للزرع، أو أقام عليها مبنى سكني، فإذا حصل ذلك فقد ملكها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحياها فهي له. إلا معادن الظاهرة قد تكون للدولة، وقد تكون لناس معينين مثلا وضعوها فيها وربما أنهم هلكوا وورثتهم لا يعلمون عنها، فإذا كان فيها معادن ظاهرة ليست لأحد فهذه والله أعلم أن الغالب أن تكون للدولة، لأن الدولة تعمل لمصالح الشعب كله فلا يملكها إنسان. لكن لو أنه لما بدأ يشتغل وجد فيها كنز مال مدفون، فهذا يسمى الركاز، والركاز إذا كان من أموال المسلمين فهو حكم اللقطة، يعلن عنه، فإن وجد له صاحب يدفع له، وإلا يكون لمن وجده. وقد يكون أموال قديمة ليست لأحد من المسلمين، من أموال الكفار، قد تكون بلاد قديمة اندثرت واندفنت وتقطعت أربابها ولم يعلم لها أحد، فوجد فيها أموالا مدفونة فتكون له، وإنما عليه أن يخرج الخمس صدقة زكاة في الحال، ليس إذا تم عليه الحول، وفي الركاز الخمس من حين ما يوجد، والباقي لواجده سواء كان قليل أو كثير، لا يشترط تمام النصاب أو تمام الحول، وسواء كان نقود أو قطع ذهبية أو فضية أو أي شيء، المهم أنه الركاز المدفون يملكه واجده ويخرج الخمس في الحال زكاة، وهذا زكاة لأهل الفي، يعني لأهل الخمس، أهل الفي المذكورين في سورة الأنفال والحشر، الذي قال الله فيهم: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه يعني الخمس يعطى أهل الخمس. وقد ذكر أن رجلا باع أرضا على رجل في زمن عمر رضي الله عنه، فلما بدأ يشتغل بها وجد فيها كنز، ولورعه وزهده ذهب إلى الذي باعها عليه وقال: تعال، هذا كنز لوجدته في أرضك الذي اشتريتها منك فهو لك وليس لي. قال: لما أنا ما وضعت فيها كنوز، أنا مثلك مالك للأرض وليس لي فيها كنوز فهو لك. فتخاصموا إلى عمر رضي الله عنه، ترافعوا، هذا الكل منهم ورع ولا يريد ما ليس له. فهذا يقول: يا أمير المؤمنين، أنا اشتريت الأرض ولم أشتري فيها ذهب، فالذهب ليس لي. وهذا يقول: يا أمير المؤمنين، أنا ما وضعت في الأرض ذهب، أنا مثله، اشتريت الأرض وبعت عليه فالذهب ليس لي. فقال: ألكم أولاد؟ فقال أحدهم: أنا عندي جارية، يعني بنت. وقال آخر: أنا عندي غلام، يعني شاب. قال: إذا زوجوهم وأعطوهم المال ينتفعون به، وانتهى الأمر من باب الصلح، دليل على زهد وورع الجميع. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو حق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم.
0: يعني لو أنه وضع مجرد حجارة، أدارها بحجارة، لكن ما أقام بناء ولا وضع شبكا يحددها ويمنع الداخل فيها، ولا أقام فيها بناء، ولم يحفظ فيها بئر ويصل إلى الماء، إنما تسمى عليها فقط بمجرد حجارة من كل جهة وضع عليها، هذا ما يملكها بهذه الطريقة. أما إذا أقام عليها حائط مبنى أو شبك عليها شبكا يقوم مقام المبنى، أو حفر بئرا وأجرى الماء، أو جاء بالماء من مكان بعيد أجراه إليها ليزرعها، أو أزال ما يمنع زراعتها لتصلح للزراعة، هذا هو الذي يملك. وأما مجرد التسمي عليها بوضع حجارة يمين ويسار، هذا ما يكفي. إذا أقطعها الإمام أرض، إذا الإمام أقطعه أرض أعطاه إياها على أن يبنيها أو يزرعها، فإن أقام عليها مبنى ملكها وانتهى الأمر، أو زرعها كذلك. أما إذا تسمى عليها وما أقام عليها لا مبنى ولا زراعة ولا شيء، بقيت كما هي، فإن للإمام أن يسحبها ويعطيها آخر، لأن المقصود إحياء الأرض ليستفيد منها الجميع. إن زرعت استفادت الأمة كلها، وإن وضع فيها مساكن كذلك. أما بقاؤها للشمس والهواء ما يستفيد منها أحد. إذا كان إنسان عاجز عن البناء وعاجز عن الزرع يتخلى عنها ليحل محله من يقدر على ذلك، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
2: نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان. وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينصر دينه وأن كلمته. نسأل الله أن يحفظ لنا ديننا وبلادنا من كل سوء ومكروه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
4: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
3: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: إشكال وتوضيح.
2: إذا قيل لي عن عالم ما يقدح فيه فهل أسكت أم ماذا؟ قلنا لا تسكت، لكن استعمل مراتب. أولا تحقق من النقل، لأنه والله يا أخواني أحيانا ينقل إلينا عن شخص من العلماء أنه أفتى بكذا أو قال كذا، فإذا سألناه قال أبدا ما جرى مني هذا. فبعض الناس يكذب على العلماء، إذا كان يرى شيئا فهو يعرف أنه لو قال أنا أرى كذا أن ما هو لا يقبله الناس، لكن يجعلها في ظهر العالم، يقول قال العالم الفلاني كذا وكذا علشان الناس ايش؟ علشان يقبلونه. فيكذب على العلماء من اجل ان يقبل ما يريد، وربما يكون ليس عنده قصد سيء ولا يريد الاساءة الى العالم ولا تشويه سمعته، لكن يفهم الجواب خطأ. وهذا وارد او غير وارد؟ وارد، يفهم الجواب خطأ، وربما لا يفهم الجواب خطأ لكن يورد السؤال على وجه يفهمه المفتي على خلاف ما في نفس المستفتي، وهذا أيضا واقع. يورد عليك السؤال مجملا مثلا وتجيبه وهو يرى أنك أجبته عما في ضميره، فيذهب يقول الناس قال فلان كذا وكذا.
1: إشكال وتوضيح.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: وأحل الله البيع وحرم الربا.
4: وأحل الله البيع،
5: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
6: النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، فالنهي هنا تحريم البيع، منع من البيع في هذه الحالة، لم يرجع إلى الشرط ولم يرجع إلى الأركان، وإنما أمر آخر، وهو أن البيع في هذه الساعة مظن لتفويت الصلاة أو الخطبة، مظن لتفويت الصلاة أو الخطبة، مع أنه قد يتم البيع ويدرك الإنسان الصلاة ويدرك شيئا من الخطبة. فهذا على مذهب الإمام أحمد فيما أعتقد وغيره أن البيع صحيح، البيع صحيح، مع ماذا؟ الإثم، يأثم على هذا البيع، يأثم كل من البائع والمشتري، إلا ما لا بد منه كشراء ماء للوضوء أو ثوب يستر به عورته أو فراش يفترشه على الأرض إذا احتاج إلى فراش، هذا لا بد منه ضرورة، أو أن يكون جائعا فاشترى خبزا يأكله يسد به شيئا من جوعه حتى لا يشوش فكره في الصلاة.
3: وأحل الله البيع وحرم الربا.
4: وأحل الله البيع،
5: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته، ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية: لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ باب ما جاء في تحزيب القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن، ولأن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلي، وسلني لماذاك؟ قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. باب ما جاء في القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. ثم قال: اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأتها. فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: يا أبا فلان، هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا والدماء، ما أرى بما تقول بأسا. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. باب ما جاء في سجود القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها. فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها 2 سجدات ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج 2. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. قال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. قال مالك: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين. وسئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع، هل لها أن تسجد؟ قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. وسئل عن امرأة قرأت بسجدة ورجل معها يسمع، أعليه أن يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
9: ويقول سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تكليف في أول الآية، تكليف: ولتكن منكم أمة، ثم ذكر المواصفات، مواصفات هذا التكليف، مواصفات العمل: يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم ختم الآية الكريمة بذكر الجزاء، جزاء من قام بهذا التكليف وفق المواصفات المذكورة في الآية، ختمها بالجزاء، جزاء العمل: وأولئك هم المفلحون. ولم يحدد زمنا للفلاح، ما حدد زمنا، ما قال في الدنيا ولا قال في الآخرة، ليعم الأزمنة كلها. مفلحون في الدنيا ومفلحون في دار البرزخ ومفلحون في الآخرة، تمشي بين الناس وأنت من المفلحين إن شاء الله، وبدون افتخار، بدون افتخار وبدون إعجاب، لا تعجب بعملك، من تواضع لله رفعه الله، أخلص عملك لله. قال: يدعون إلى الخير، إذن ما يدعون إلى الشر، ما يدعون إلى الشر ولا يدعون إلى البدع، البدع شر،

التحزبات وما يفرق المسلمين، فهذا من الشر. ولا يدعون إلى المعاصي، المعاصي من الشر. ولا يدعون إلى الانهماك في الدنيا، فهذا من الشر. وإنما قال يدعون إلى الخير، الخير الذي أنزله الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ذكر هذه الأوصاف الثلاثة للدعاء، دعوة إلى الخير، فخرج الشر، ودعوة إلى الأمر بالمعروف، فخرج النهي عن المعروف. هناك من ينهى عن المعروف، والله المستعان. ودعوة إلى النهي عن المنكر، فخرج الأمر بالمنكر، وهناك من يأمر بالمنكر. تتعجب والله أن يصل بعض الناس إلى هذا، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، كما ذكر الله ذلك من أوصاف المنافقين، وأن من أوصافهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذا حاصل، من أمرك بحلق اللحية فقد أمرك بالمنكر، ومن أمر بشرب الدخان فقد أمر بالمنكر، ومن دعا إلى الدخول في الحزبيات فقد أمر بالمنكر، ومن حذر عن التمسك بالكتاب والسنة فقد نهى عن المعروف، ومن حذرك من صحبة الصالحين وصحبة الأخيار فقد نهاك عن المعروف وأمرك بالمنكر. قل أن تجد من يأمر بالمعروف فعلا وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير. هناك من يحذر من طلب العلم، العلم الشرعي، ويقول بأنه مضيعة للوقت، وإلى متى، ويكفيك الذي معك، ومن هذا الكلام، وأن من أكثر القراءة في كتب العلم جن عقله أو خف عقله، وهذا كله من الجهل، وأن من مشى مع الصالحين ضيع عمره، ضيع حياته، هذا كله من الجهل. فأنت يا عبد الله إذا أردت أن تكون من أهل الفلاح ومن أهل الفوز، وخصوصا من نور الله بصيرته من الخطباء والأئمة والحفاظ القرآن، طلبة العلم، كل بقدر استطاعته، كل بقدر استطاعته، من كان خطيبا ففي مجال الخطب، من كان محاضرا في مجال المحاضرات، من كان مدرسا في مجال التدريس، من كان يحب الدعوة الفردية ففي طريقه، في بيته، في عمله، على سيارته، يدعو إلى الله. هذا عمل عظيم.

0: عظيم وشرف عظيم في الدنيا والآخرة أن تأتي يوم القيامة وأنت عندك من الحسنات ما لا يعلمها إلا الله، وعندك ممن هداهم الله على يدك ما لا يحصيهم إلا الله. والله عمل عظيم. وقارن بين هذا وبين الخط المعاكس الذي يأتي يوم القيامة وقد ظل على يده خلق كثير أضلهم، يتحمل من الأوزار مثل أوزارهم، ويأتون يوم القيامة يسبونه ويلعنونه كما قال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بينه وبينهم من العداوة والبغضاء يوم القيامة واللعن والسب والدعاء بالويل والثبور، ما الله به عليم. يلعنونه ويسبونه ويدعون عليه ويقولون له: أنت السبب، أنت الذي دعوتنا إلى هذا الشر وأضللتنا وزينت لنا المعاصي وزينت لنا البدع. فيلعنونه ويلعنهم بعضهم لبعض عدو. انظر فين، أين هو؟ هو في خوف من ذنوبه، فكيف إذا انضم إلى ذنوبه ذنوب غيره يتحملها على ظهره؟ هو خائف على نفسه، فكيف إذا وجد من يلعنه ويسبه ويدعو عليه كيف ستكون حالته؟ لم يسلم من عمل نفسه، فكيف بأعمال وبذنوب غيره؟ وأنت عكسه، أنت ما دعوتهم إلا إلى الخير، وما أمرتهم إلا بالمعروف، وما نهيتهم إلا عن المنكر، فأنت يدعى لك في ذلك اليوم أن الله بيض وجوههم بسبب دعوتك، بيض وجوههم بسبب نصحك وصبرك عليهم حتى تقبلوا الحق. أجور كالجبال لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وإذا حبب الله الدعوة إلى قلبك فوالله إنها لنعمة عظيمة. وكما سمعتم ليس شرطا أن تكون شاعرا ولا خطيبا ولا إماما، إن تيسر فهذا خير عظيم، هذا خير عظيم ورزق من الله. خطيب في الخير، إمام على السنة صلي بالناس، شاعر بالحق، لكن باب الدعوة باب مفتوح. كل واحد، أنت لك زميل، حتى هذه للشباب أيضا لك زميل، هذا الزميل عنده بعض التقصير تأخذ بيده وتعينه، يحضر الدروس، يحضر المحاضرات، يحضر الصلاة فيصليها مع الجماعة، ويحضر الجمعة فيسمع الخطبتين ويصلي مع الناس جماعة، هذه دعوة. وصبرت عليه، على زميلك، على صديقك، صبرت عليه حتى أعانك الله عليه، وأيضا تدعو له أن الله يهديه ويمن عليه بالهداية ويمن عليه بالخير. إخواني في الله، لو لم يكن في باب الدعوة إلى الله إلا أن الإنسان يدعو أقاربه، والله خير عظيم. كل واحد منا معه من الأقارب والأرحام كذا كذا، فكونك تهتم بأقاربك وأرحامك ومن حولك من الأصدقاء والزملاء والشركاء والعمال، والله خير عظيم. وإذا وجدت عجزا في ذلك فاستعن بالله ثم بإخوانك الطيبين، تقول: يا فلان جزاك الله خيرا، أعني على أخي فلان الفلاني وكأنني ما قلت لك، اقترب منه، حاول معه، أعينه على الخير، خذ بيده، هو يعينك وأنت أيضا تعينه في أحد أقربائه. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات، إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي تميمة الهجيمي عمن كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت ردفه على حمار فعثر الحمار، فقلت: تعس الشيطان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال: صرعته بقوتي. وإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. رواه أحمد بإسناد جيد والبيهقي والحاكم، إلا أنه قال: وإذا قيل بسم الله خنس حتى يصير مثل الذباب، وقال: صحيح الإسناد. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مالك ومسلم والترمذي وابن خزيمة في صحيحه. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: خرجت من حمص فأواني الليل إلى البيعة، فحضرني من أهل الأرض فقرأت هذه الآية من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية. فقال بعضهم لبعض: احرسوه الآن حتى يصبح. فلما أن أصبحت ركبت دابتي. رواه الطبراني. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله

0: ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب، رواه الطبراني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر، رواه أبو داود والترمذي. وقال: ثلاث حق على الله ألا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مستجاب دعوتهم: الوالد، والمسافر، والمظلوم، رواه الطبراني في حديث بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول:

0: بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من النار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وابن حبان في صحيحه، واللفظ له والبيهقي. وفي رواية لابن أبي الدنيا: مررت ليلة أسري بي على قوم يقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون. وفي رواية للبيهقي قال: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة: ما أردت بها؟ قال: فكان مالك، يعني ابن دينار، إذا حدث بهذا بكى، ثم يقول: أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم، وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة؟ قال: ما أردت به؟ فأقول: أنت الشهيد على قلبي، لو لم أعلم أنه أحب إليك لم أقرأ على اثنين أبدا. رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلا بإسناد جيد. وروي عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل. رواه الطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم عليه السلام بعد أن أمر الملائكة عليهم السلام بالسجود له، فسجدوا إلا إبليس، إنه أباحه الجنة، الله عز وجل أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغداً، أي هنيئاً واسعاً طيباً. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله من حديث محمد بن عيسى الدامغاني: حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت آدم نبياً كان؟ قال: نعم، نبياً رسولاً، كلمه الله إبلا، فقال: أسكن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم، هي في السماء أم في الأرض؟ والأكثرون على الأول، يعني في السماء. وحكى القرطبي رحمه الله عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض. المعتزلة طائفة ضالة، والقدرية كذلك. فالجنة التي أسكنها آبونا آدم عليه السلام في السماء، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. وسياق الآية يقتضي أن حواء عليها السلام خلقت قبل دخول آدم الجنة، وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق رحمه الله، حيث قال: لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، إلى قوله: إنك أنت العليم الحكيم. قال: لما ألقيت السنة، أي النعاس، على آدم، فلم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه، أي ضلعاً من أضلاع آدم عليه السلام من شقه الأيسر، ولأم مكانه لحماً، وآدم نائم لم يهب من نومه، حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء عليها السلام، فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه السنة، أي النوم النعاس، وهب من نومه، رآها إلى جنبه، فقال فيما يزعمون والله أعلم: لحمي ودمي وروحي. فسكن إليها، فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه، قال له قبل: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويقال إن خلق آدم، إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة، كما قال السدي في تفسيره، ذكره عن ابن مالك عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم. أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة، فكان يمشي فيها وحشاً ليس له زوج يسكن إليه، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: ما أنت؟ قالت امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. قالت له الملائكة عليهم السلام ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي. قال الله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكلا منها رغدا حيث شئتما. وأما قوله: ولا تقربا هذه الشجرة، فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم عليه السلام. وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي؟ فقال السدي رحمه الله عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم، يعني العنب. وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعد بن هبيرة ومحمد بن قيس رحمهم الله. وقال السدي رحمه الله أيضا في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: ولا تقربا هذه الشجرة هي الكرم، يعني العنب، وتزعم يهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سمرة الأحمسي، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا النضر أبو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي السنبلة، يعني الحنطة. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي السنبلة، أي الحنطة. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن رجل من أهل العلم لم يذكر اسمه عن حجاج عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي البر، أي الحنطة. وقال ابن جرير رحمه الله: وحدثني المثنى ابن إبراهيم، حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا القاسم، حدثني رجل من بني تميم لم يذكر اسمه أن ابن عباس رضي الله عنهما كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام والشجرة التي تاب عندها آدم عليه السلام، فكتب إليه أبو الجلد: سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة، يعني حنطة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم عليه السلام وهي الزيتونة. وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن الدثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى رحمهم الله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه لم يذكر اسمهم، عن وهب بن منبه أنه كان يقول: هي البر، ولكن الحبة منها في الجنة ككلاء البقر، من مثل كلية البقرة، يعني كبير، ألين من الزبد وأحلى من العسل. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن حسين عن أبي مالك رحمهم الله: ولا تقربا هذه الشجرة، قال: النخلة. وقال ابن جرير رحمه الله عن مجاهد رحمه الله: ولا تقربا هذه الشجرة، قال: تينة، شجرة تين. وبه قال قتادة وابن جريج رحمهم الله. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: كانت الشجرة من أكل منها أحدث، يعني تغوط، ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. وقال عبد الرزاق رحمه الله: حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال: سمعت وهب بن منبه رحمه الله يقول: لما أسكن الله آدم عليه السلام وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة، وكان الشجرة غصونها متشعب بعضها من بعض، وكان لها ثمر تأكله الملائكة عليهم السلام لخلدهم، وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم عليه السلام وزوجته. فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نهى آدم عليه السلام وزوجته عن أكل الشجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة، ونقول الله أعلم، ما ندري ما هي تلك الشجرة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره، لم يضره جهله به، والله أعلم. وكذلك رجح الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في تفسيره وغيره، وهو الصواب. نقول الله أعلم ما كانت تلك الشجرة، ما ندري، الله أعلم. وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائداً إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قال حمزة وعاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود، فأزالهما أي فنجاهما، ويصح أن يكون عائداً على أقرب المذكورين، على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة رحمهم الله، فأزلهما أي من قبيل الزلل، فمعنى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك أي يصرف بسببه من هو مأفوك، ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كانا فيه أي من اللباس والمنزل الرحب الواسع والرزق الهني والراحة، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله من السلف كالسدي بأسانيده رحمه الله وأبي العالية ووهب بن منبه رحمهم الله وغيرهم، هاهنا أخباراً إسرائيلية، يعني عن أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل إذا وافق الكتاب والسنة يقبل، وإذا خالف لا يقبل، وإذا كان لا يعلم فيسكت، يعني يحكى ولكن لا يعتمد عليه لأنهم غيروا وبدلوا. أخباراً إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس، وكيف جرى من دخول إبليس الجنة ووسوسته، وسنبسط أخباراً وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف، فهناك القصة أبسط منها هاهنا، والله الموفق. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله هاهنا حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب، حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم عليه السلام رجلاً طوالاً، أي طويل القام كثير الشعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، وأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد يعني يجري في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن عز وجل يا آدم مني تفر، فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا ولكن استحياء. قال وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القومشي سنة 54 و200 من الهجرة، حدثنا سليم بن منصور بن عمار، حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم عليه السلام من الشجرة فر هاربا، فتعلقت شجرة بشعره، فنودي يا آدم أفرارا مني؟ قال بل حياء منك. قال يا آدم أخرج من جواري، فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني، ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. هذا حديث غريب وفيه انقطاع، أي سقط من سنده راوي، بل إعضال أي راويين بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنهما. وقال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن بالوية عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وقال عبد بن حميد رحمه الله في تفسيره: حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال: ليث لبث آدم عليه السلام في الجنة ساعة من نهار، تلك الساعة 30 و100 سنة من أيام الدنيا. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس رحمهم الله قال: خرج آدم من الجنة للساعة 9 أو 10، وأخرج آدم معه، فأخرج آدم معه غصناً من شجر الجنة، على رأسه تاج من شجر الجنة، وهو الإكليل من ورق الجنة. وقال سدي رحمه الله قال: الله تعالى: فهبطوا منها جميعاً. فهبطوا، فنزل آدم عليه السلام بالهند، ونزل معه الحجر الأسود وقبض من ورق الجنة، فبثه بالهند، فنبتت شجرة الطيب. وإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط بها آدم عليه السلام، وإنما قبضها آدم أسفاً على الجنة حين أخرج منها. وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهبط آدم عليه السلام من الجنة بدحنا أرض بالهند. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: أهبط آدم عليه السلام بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدستميسان من البصرة على أميال، وهبطت الحية بأصبهان. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عمار ابن الحارث حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبي قيس عن ابن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهبط آدم عليه السلام بالصفا، وحواء عليها السلام بالمروة. وقال رجاء بن سلمة رحمه الله: أهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه متأطئا رأسه، أي راخي رأسه، وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال عبد الرزاق رحمه الله قال معمر أخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى رضي الله عنه قال: إن الله جل وعلا حين أهبط آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء، وزوده من ثمار الجنة، فثماركم فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير، وتلك أي التي في الجنة لا تتغير. وقال الزهري رحمه الله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها. رواه مسلم والنسائي رحمهم الله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. وقال فخر الدين: اعلم أن في هذه الآيات تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه: الأول أن من تصور ما جرى على آدم عليه السلام بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة، كان على وجل أي خوف شديد من المعاصي، فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصي. وأبونا أخرج من الجنة بسبب معصية، فعلينا أن نعتبر ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الشاعر: يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهد، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد. أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ الله أكبر، الله أكبر. اللهم اغفر لنا تجاوز عنا يا رب العالمين. أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ الله أكبر. اللهم ارحمنا، اللهم استرنا يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين. قال فخر الدين عن فتح الموصلي رحمهم الله أنه قال: كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا، فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل: فإذا كانت زوجة آدم عليه السلام التي أسكنها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء، فكيف يمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردا قدريا؟ والقدري لا يخالف ولا يمانع. فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام في الأرض لا في السماء، وقد بسطنا هذا في أول كتاب البداية والنهاية. وأجاب الجمهور بأجوبة، أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه الردع والإهانة فلا يمتنع. ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحية، دخل إبليس في فم الحية إلى الجنة. وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة، وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي رحمه الله هاهنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك، فأجاد وأفاد رحمه الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين. يجب دائما نعتبر ونذكر ما حصل لأبينا آدم عليه السلام، وقد تاب وتاب الله عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا واهدنا وثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. روي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني أنها قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فينبغي أن ندعو لهذا الدعاء ونتوب إلى الله. وقال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله عن رجل من بني تميم لم يذكر اسمه، قال: أتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته، قلت: ما الكلمات التي تلقى آدم عليه السلام من ربه؟ قال: علم آدم شأن الحج. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع: أخبرني من سمع عبيد بن عمير لم يذكر اسمه. وفي رواية قال: أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال: قال آدم عليه السلام: يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفر لي. قال: فذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. وقال السدي رحمه الله عمن حدثه لم يذكر اسمه عن ابن عباس رضي الله عنهما: فتلقى آدم من ربه كلمات. قال: قال آدم عليه السلام: يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له: بلى. وعطست فقلت: يرحمك الله وسبقت كرمت رحمتك وغضبك. قيل له: بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. قال: أفرأيت إن تبت هل أنت راجع إلى الجنة؟ قال: نعم. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. فعلينا دائما أن نتضرع ونتذلل ونتواضع بين يدي الله ونطلبه المغفرة رحمن وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. ورواه الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا فسره السدي وعطية العوفي. وقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله هاهنا حديثا شبيها بهذا، فقال: حدثنا علي بن الحسن ابن إشكاب، حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال آدم عليه السلام: أرأيت يا ربي إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم. فذلك قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات. اللهم اغفر لنا وأدخلنا الجنة برحمتك وأجرنا من النار جنة الفردوس يا رب. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وفيه انقطاع، أي سقط من سنده راوي. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: إن آدم عليه السلام لما أصاب الخطيئة قال: يا ربي أرأيت إن تبت وأصلحت؟ قال الله: إذن أرجعك إلى الجنة. فهي من الكلمات. ومن الكلمات أيضا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب.
8: جزاكم الله خيرا. يقول: فضيلة الشيخ، ما هي علة نهي الحائض عن الطواف؟
9: أولا، أهل السنة عندهم قاعدة في جميع نصوص الشارع، وهي التسليم لها والتصديق والإيمان بها واستعمالها على ظاهرها، سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر. وهذا عام في العقيدة في جميع العبادات، ما كان عقيدة منها وما كان عملا كما أنه كذلك في المعاملات التي تجري بين الناس. فإذا تقرر هذا أقول الحيض حدث، ولهذا هو موجب للغسل بعد الطهر، فالحائض محدثة فهي لا تطوف بالبيت كما أنها لا تصلي. هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله.
1: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
11: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيره

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
2: قل ما حكم زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ أموال للتوسل بها؟
3: زيارة القبور لأجل الدعاء، لأجل الاعتبار والاتعاظ والدعاء لساكنيها سنة. يقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، في لفظ فإنها تذكر الموت. فإذا زرنا المقابر لأجل أن نعتبر أن هذه المقابر مساكننا بعد حين، طال العمر أو قصر، لا بد من سكن القبور. حكمة الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعتبر بأهل القبور الذين عرفناهم وجالسناهم ورأيناهم، ها هم بالألحاد لا يدرون ويدركون شيئا، إنها لعبرة وعظة. وفيه أيضا دعاء للأموات بأن نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول يا زهد القبور: السلام عليكم أهل القبور من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله للمستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذه السنة. أما ما يقول السائل من أنه يأتي يصدق بها تقربا للأموات ويدعوهم ويتوسل بهم ويقول لهم: اشفوا مريضي، اقضوا ديني، فرجوا همي، خلصوني من مكائد عدوي، ادعوني بالولد، فهذا كفر وضلال، لأن هذا دعاء للأموات، والأموات غائبون لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو سمعوا ما قدوا الإجابة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فيا إخواني، إتيان المقابر لأجل أن الدعاء حولها مستجاب، أو لأجل أن نصلي عندها لأجل نرى أن الفضل، هذا كل خطأ. فالدعاء في المساجد أولى من الدعاء في القبور، والصلاة في المساجد أولى من الصلاة في المقابر، لأن الصلاة في المقابر خوفا من أن تكون وسيلة لدعاء الأموات. فلا ندعو الأموات ولا نقصدهم بشيء، هم أموات لا يسمعون ولا يعقلون. يجب إذا أرد أن ندعو أن نسأل الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، العليم الخبير السميع البصير، الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عن أمرنا، يدعونا يقولنا: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فابتعد أيها المسلم عن زيارة القبور لأجل دعاء الأموات أو التوسل إليهم أو التضرع لهم أو الذبح لهم أو قراءة القرآن عند قبورهم. كل هذه من البدع والضلالات. اقصد ربك بالدعاء واحذر من أن تعلق بضرائر الأموات، فهذا أمر عمل باطل لا خير فيه. يقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن أتى القبور ودعا لها أحبط كل أعماله وقضى على كل صالح عنده، لأن الله يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
4: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: الإخلاص والمتابعة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصبي حفظه الله تعالى.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من الأصول المتفق عليها أن العمل لا يقبل إلا بشرطين اثنين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقصد بالإخلاص أن يكون العامل لهذا العمل يبتغي به وجه الله، ويقصد بالمتابعة أن يكون موافقا لكتاب الله سبحانه ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهما شرطان أساسيان. شرط في الظاهر وشرط في الباطن. شرط الظاهر المتابعة وموافقته للكتاب أو السنة، وشرط الباطن أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. ولأهمية هذين الشرطين الأساسيين لكل عمل كثرت أدلتهما من الكتاب والسنة، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، إما باللفظ وإما بالمعنى. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا النفي والإثبات عند أهل العلم إذا اجتمع أفادا الحصر. وما أمروا، أي الناس الإنس والجن، إلا ليعبدوا الله، أي وحده، ويوحدوه سبحانه. ثم قال: مخلصين له الدين، أي حال كونهم مخلصين أعمالهم لله سبحانه وتعالى. مخلصين له الدين، أي العبادة، حنفاء، أي موحدين غير مشركين. والحنيف هو الموحد لله، المائل عن الشرك إلى التوحيد. ويقيم الصلاة على هذا الأساس، على أساس التوحيد والإخلاص والمتابعة. ويؤتوا الزكاة أيضا على هذا الأساس، الإخلاص والمتابعة. وذلك دين القيمة، ذلك الدين القيم المستقيم الذي لا يقبل الله من أحد سواه. ولهذا مهما عمل العبد من أعمال اختل فيها هذان الشرطان أو أحدهما،
فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبله ولا يثيبه عليه لفقدان الشرط أو الشرطين. فعلى كل مسلم ومسلمة من الإنس والجن أن يجعل شروط صحة العمل نصب عينيه حتى لا يرد عليه العمل يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال ربنا سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الأول رواه مسلم عن عائشة، والثاني رواه مسلم عن أبي هريرة. هذا ينفي قبول العمل إذا فقد الإخلاص، وذاك ينفي قبول العمل إذا فقد المتابعة. ولهذا أهل السنة والجماعة وفقهم الله يحرصون على تذكير الناس بين الحين والآخر بالإخلاص والمتابعة، وهذا يعتبر من مزاياهم ومن مزايا دعوتهم، أنهم دائما وأبدا يذكرون الناس بالإخلاص لله وبالمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وبالإخلاص ينجو العبد من الشرك، وبالمتابعة ينجو العبد من البدعة. وإذا نجى العبد من الشرك بكل مظاهره وأنواعه، ونجا من البدعة في الدين بكل مظاهرها وأنواعها، فليحمد الله، هذا والله هو الفوز العظيم، وهذه هي السعادة العظيمة، أن العبد حقق عبوديته لله سبحانه وتعالى، عبد الله ولم يعبد إلا الله، وعبد الله بما شرع لا بالهوى ولا بالبدع. وبهذا قامت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، دعوة إلى التوحيد، ودعوة إلى الامتثال لما شرعه الله نفياً وإثباتاً وقبولاً ورداً. وهكذا دعوة المصلحين من أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلى هذا، إلى الإخلاص وإلى المتابعة. وتصوروا عباد الله، تصوروا أمة من الأمم أو مجموعة من الناس يكررون على مسامع أصحابهم هذين الشرطين، كيف سيكون حال تلك الأمة وأولئك الأقوام، وهم دائما يسمعون من مشائخهم ومن خطبائهم ومحاضريهم الإخلاص والمتابعة. لا شك أن حال أولئك الأقوام سيتغير إلى الخير، إلى الهداية، وخصوصا إذا أشبعوا تلك المواضيع بالأدلة من الكتاب ومن السنة، وأكدوها ما بين الحين والآخر. وهذا والله المستعان لا يهتم به أصحاب البدع والأهواء بمختلف أنواعهم، لا يحرصون عليه. فلهذا كثرت البدع والشركيات والخرافات
والخزعبلات في صفوفهم وفي صفوف من يلتصق بهم باستثناء أهل السنة والجماعة وفقهم الله، فإنهم يرون هذا من أصول الدين، وبعدم الإخلاص لا دين، وبعدم المتابعة لا قبول للعمل. فهم يذكرون أنفسهم ومن إليهم ومن معهم ومن يفد إليهم، ويحتجون كما سمعتم بالأدلة الكثيرة، من ذلك قول الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ختم الله سورة الكهف الكريمة بهذه الآية الكريمة: فمن كان يرجو لقاء ربه، وأن يكون في ذلك اليوم وفي ذلك اللقاء سعيدا فائزا مفلحا، وينجو بنفسه من عذاب جهنم، وينجو من عذاب النار، ويظفر بنعيم الجنة، فليعمل عملا صالحا. يعني ما هو أي عمل؟ فليعمل عملا، ثم وصف هذا العمل بالصلاح، وهذا هو شرط المتابعة، لأن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا لشرع الله. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص.

ولا وليا صالحا ولا عالما ولا عابدا ولا من الإنس ولا من الجن ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأهل السنة والجماعة والحمد لله يحرصون على التوحيد ويذكرون الناس ويعلمونهم التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن تلك الأدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال: بنى لله، هذا هو الإخلاص. وقال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال: حج لله. وقال: بنى لله. وقال: من تواضع لله رفعه الله. يتواضع يبتغي أجر التواضع من الله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة في تواضعه ولا في حجه ولا في عمرته ولا في بنائه للمسجد ولا لأي عمل من الأعمال. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فهو موحد أيضا في دعوته، لا يدعو إلا إلى الله، إلى عبادته، إلى إخلاص العمل له سبحانه، إلى محبته، يدعو إلى الله لا إلى نفسه ولا إلى دنيا ولا إلى مال وجاه ولا إلى زوجة ولا لأي مصلحة من مصالح الدنيا. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل، نسأل الله الثبات على الكتاب والسنة، إنه سميع الدعاء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه الأحاديث الثلاثة فيها أيضا الإخلاص لله، فإن الاحتساب هو أن يحتسب العبد عمله لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي به إلا وجه الله. والله يا عباد الله، إنها لمصيبة عظيمة أن يأتي العبد يوم القيامة بأعمال لم يخلص فيها لله، فيجعلها الله باء منثورا، أو أعمال لم تكن موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعلها الله باء منثورا في ذلك اليوم العظيم الذي العبد فيه في أمس الحاجة إلى الحسنات. وبما أنه لم يتقن تلك الأعمال، لم يجردها من الشرك، ولم يجردها من البدع والأهواء، لم يقبلها الله، وإنما يجعلها باء منثورا كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيضا صاحب الرياء والسمعة وصاحب البدعة معرض للعقوبة، لأنه مرتكب لكبيرتين عظيمتين من كبائر الذنوب. البدعة في الدين تعتبر من كبائر الذنوب، لأنه متوعد عليها بالنار. قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي صاحبها.

0: وإذا كانت أعمال كثيرة بناها العبد في الدنيا على البدع والأهواء وليس على الدليل الشرعي، وأعمال كثيرة ما كانت متجردة لله إنما كانت فيها من الأغراض الأخرى أغراض الدنيا الكثيرة فلم يقبلها الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا به في ذلك الموقف العظيم أعمال ترد على وجهه لا يقبلها الله عز وجل لعدم وجود شروط القبول، الإخلاص أو المتابعة أو كلاهما. وإذا بهذا العبد إذا لم يتأمده الله برحمته وإلا فهو ممن يستحق العذاب، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: أول من سعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، يؤتى بهؤلاء الثلاثة وفيهم العالم الذي لم يخلص لله، والمجاهد الذي لم يخلص لله، وفيهم أيضا المنفق الذي لم يخلص لله. هؤلاء رموز الناس في الدنيا وظاهر أعمالهم صالحة لوجود الشروط في الظاهر، لكن بقي شرط الباطن الإخلاص لله. وإذا بكل واحد من هؤلاء يؤتى به ويوقف بين يدي الله ويقرره الله بأعماله وبما أنعم به عليه فيعترف بذلك، وإذا بتلك الأعمال لم تكن خالصة لله عز وجل حين قال: فماذا فعلت؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. وكلمة لك معناه مخلص. وذاك قال: جاهدت فيك، أنه كان مخلص لما قال فيك. والآخر قال: تعلمت القرآن وعلمته، وأنه ابتغى بذلك وجه الله. فيقال لكل واحد من هؤلاء: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، وإنما فعلت ليقال فقد قيل. ثم يؤمر بهم فيسحبون على وجوههم حتى يلقوا في النار، عياذا بالله من ذلك. ماذا فقدوا؟ الإخلاص. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ويسحبون إليها سحبا على وجوههم. قد يتمنى العبد في ذلك اليوم أنه ما عمل هذا العمل، أنه ما أنفق، وأنه ما جاهد، وأنه ما تعلم القرآن ولا علمه، لأنه عمل هذا العمل ولم يجعله خالصا لله فصار وبالا عليه. فلو أنه ما أنفق سلم، إلا في النفقة الواجبة إذا قصر فيها فهو آثم، لكن نفقات يتنفل فيها ما أخلص فيها لله سيتمنى أنه ما فعل. فالله الله يا عباد الله، علينا جميعا بالإخلاص لله. ومداخل الشيطان كثيرة يا عباد الله، مداخل الشيطان كثيرة، والشيطان حريص على أن يوقع الإنسان في العمل الذي لا يبتغى به وجه الله، وإنما تزاحمه نيات أخرى ومصالح أخرى حتى لو كان لله ومن أجل كذا. معناه أنه لم يجرده التجريد الكامل. لابد أن تبتغي بعملك وجه الله. ومعنى هذا أن هذين الشرطين يجعلان الإنسان في محاسبة مع نفسه دائما: هل هو يبتغي به وجه الله؟ وهل هذا العمل موافق للشرع؟ وهذا والله من صالحك يا عبد الله أن تكون دائما تحاسب نفسك وتراقب أعمالك وتفتش عن قلبك في كل عمل تعمله، فإن كان العمل غير موافق للكتاب والسنة فالحمد لله أنت في دار العمل، وباب التوبة مفتوح، تستغفر الله وتتوب إليه وتندم على ما حصل وتطلب من الله المغفرة وتترك العمل المحدث، تترك العمل المحدث وتأتي بالعمل الموافق لما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا العمل الذي داخلته النوايا النيات الأخرى تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه، لأنك لا زلت في دار العمل وفي دار المجاهدة والمحاسبة، والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأنت تجاهد نفسك في مرضات الله، تتوب إلى الله من العمل الذي لم تجرده لله، وتجرده لله، وتتوب إلى الله من النية الأخرى، النية الخبيثة الذي هو لله ومن أجل كذا، إما دنيا وإما زوجة وإما جاه وإما مصلحة وإما المهم ليقال لأي مصلحة من مصالح الدنيا ليس لك في أي منفعة يوم القيامة، تستغفر الله وتتوب إليه وتندم، لأنك في دار الندم لو حصل انتفع به صاحبه، أما الندم بعد الموت هو يحصل ولكن في الوقت الذي لا ينفع، فالندم بعد الموت لا ينفع، والندم اليوم ينفع وهو يعتبر ركن من أركان قبول التوبة، فإنه لا بد فيها من الندم على فعله لتلك المعصية أو البدعة أو الحرام أو الشرك والعياذ بالله. فالله الله في الإخلاص لله وفي المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن العبد يزداد بصيرة بأمره وحاله إذا طلب العلم، أما بدون طلب العلم فإن الشيطان ملبس يلبس على كثير من الناس، وقد فعل ويفعل، فأنت بالعلم تكشف تلبيسات الشيطان. فتحرص يا عبد الله على طلب العلم وعلى شراء الكتب النافعة المفيدة وتقرأ فيها وتجتهد في إصلاح نفسك وفي إصلاح عملك وفي إصلاح قلبك وفي إصلاح من ولاك الله أمرهم، تجتهد في إصلاحهم وأيضا في إصلاح غيرهم، فعسى الله أن يثيبك على ذلك. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وإخلاص العمل له سبحانه وحسن المتابعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وأعز دينك وأولياءك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم عليك بالكافرين أجمعين الذين يصدون عن سبيلك ويبغونها عوجا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
1: الإخلاص والمتابعة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصبي حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الآن تستمعون لشرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى.
4: قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة الأصل الثاني، قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان.
5: نعم، تكلمنا في اللقاء الذي مضى عن بداية هذا الأصل، وقلنا إن تعريف الإمام رحمه الله لهذا الأصل وهو قوله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك تضمن ثلاثة أمور، وقد تكلمنا عن الأمر الأول وعن الأمر الثاني، وبقي الكلام عن الأمر الثالث وهو البراءة من الشرك وأهله. نقول بارك الله فيكم، من مقتضيات من وحد الله جل وعلا واستسلم له وانقاد لأمره ونهيه جل وعلا أن يتبرأ من ضد ذلك، أي من ضد التوحيد، وهو الشرك بالله جل وعلا، فيتبرأ من الشرك بالله ومن أهله، لأنهم محادون لله جل وعلا. وفي سورة الكافرون بيان واضح في ذلك: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الآيات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: المسألة الثامنة، وهي إثباته هنا بلفظ يا أيها الكافرون، ما قال جل وعلا يا أيها الذين كفروا، قال يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون. قال إثباته هنا بلفظ يا أيها الكافرون دون يا أيها الذين كفروا، قال: فسره، السر في هذا والله أعلم، إرادة الدلالة على أن من كان الكفر وصفا ثابتا له لازما لا يفارقه، فهو حقيق أن يتبرأ الله منه، ويكون هو أيضا بريئا من الله. الله جل وعلا بريء منه، وهو أيضا بريء من الله لأنه كفر بالله. قال: فحقيق بالموحد البراءة منه، فكان ذكره في معرض البراءة التي هي غاية البعد والمجانبة بحقيقة حاله التي هي غاية الكفر. فكأنه يقول: كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه، فمجانبتكم بالبراءة منكم ثابت دائم أبدا. ولهذا أتى فيها بالنفي الدال على الاستمرار: لا أعبد ما تعبدون. قال: مقابلة الكفر الثابت المستمر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من مقتضيات التوحيد الذي أفردت الله جل وعلا به أن تتبرأ من ماذا؟ من الشرك وأهله. ثم الوجه الخامس، لأنه قلنا أن الكلام عن هذا الأصل في وجوه، وقد تكلمنا عن أربعة أوجه، وبقي الكلام عن الشق الثالث من الوجه الرابع وقد مضى قبل قليل. الوجه الخامس في قول الإمام رحمه الله وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخر كلامه. يريد رحمه الله أن دين الإسلام على ثلاث مراتب، دين الإسلام على ثلاث مراتب، بعضها أعلى من بعض، لكل مرتبة متعلقات، تتعلق بها. وضحت؟ قال الله جل وعلا: هم درجات عند الله، وأصل هذا التقسيم الذي قاله الشيخ هنا الإسلام والإيمان والإحسان، أصله حديث جبرائيل عليه السلام المخرج عند مسلم في الصحيح في سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وقد مضى. ثم بدأ الشيخ رحمه الله بقوله: فأركان الإسلام خمسة. بين أن أركان الإسلام كم؟ خمسة. أركان الإسلام خمسة، هنا أجملها فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. أجملها ثم أتى بأدلتها التي فيها شيء من التفصيل، وقد بنى هذا التقسيم أيضا، أصله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله، أو حج البيت وصوم رمضان، هذه هي خمسة أركان، وهي دعائم الإسلام، ودعائم بنيان الإسلام، أي أن الإسلام يقوم عليها، وقد جاء هذا الحديث في بعض طرقه عند الإمام محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة بسند على شرط صحيح، على شرط الإمام مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس دعائم، إذن لا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام التي منها الواجب ومنها المستحب من الواجبات والفرائض المهمات، نعم، كبر الوالدين وصلة الأرحام إلى غير ذلك، نعم، هذه البقيات هي تتمة هذا البنيان، الذي هي هذه الخمس هي دعائمه، نعم.
4: قال رحمه الله تعالى: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، وحده لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى.
5: نعم، الكلام عن هذا المقطع الذي قرئ من وجوه، بدءا من قول الشيخ رحمه الله: فدليل الشهادة، فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الكلام أقول شرحا عن هذا المقطع من وجوه: الوجه الأول، بدأ الشيخ هنا بذكر الأدلة على هذه الأركان الخمسة، بدأ الشيخ بذكر الركن مع دليله، بذكر الركن مع دليله. فيما مضى ذكر الأركان مجملة، وهنا بدأ يذكر الركن ومعه دليله. طبعا هنا ليس الاستيعاب، ليس المقام مقام استيعاب الأدلة، إنما هو الإشارة، إنما هو الإشارة، والدليل الواحد يكفي، والدليل الواحد يكفي. فبدأ الشيخ رحمه الله في بيان معنى الشهادة، أعني شهادة أن لا إله إلا الله، وأردف الدليل على بيان معناها، ثم بين بعد ذكر الدليل المعنى الصحيح المراد من الشهادة. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى، ذكر الركن وذكر دليله، ثم بعد ذلك قال: ومعناها. بعد ذلك بين المعنى الصحيح لمعنى الشهادة، لمعنى الشهادة. واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، تقوم على قاعدتين اثنتين، تقوم هذه الشهادة على قاعدتين اثنتين. القاعدة الأولى النفي، والثانية الإثبات. فليست الشهادة نفيا محضا ولا إثباتا محضا، إنما هي تشتمل على نفي وإثبات، على نفي وإثبات. فلا إله نفي، إلا الله إثبات. واضح؟ وهي لها صنو سيأتي الكلام عنه، صنو شهادة أن لا إله إلا الله، صنوها أشهد أن محمدا رسول الله. فلفظ الشهادة يجب أن يشتمل على الاثنين، لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهما ركن واحد، فهما ركن واحد، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فكما أنك توحد المرسل جل وعلا، يجب أن توحد المرسل صلى الله عليه وسلم، فيجب التوحيد للمرسل، ويجب التوحيد للمرسل صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث: في آية آل عمران التي استدل بها الشيخ رحمه الله، هي واضحة الدلالة في أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وبيانه أن الله جل وعلا هنا شهد لنفسه، شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، ومن أصدق من الله قيلا سبحانه وتعالى. فالله شهد لنفسه بأن لا إله إلا هو، وأيضا شهد له بذلك من؟ الملائكة المقربون الملائكة المقربون، وشهد له أيضا أهل العلم من المؤمنين، شهد له بذلك أيضا أهل العلم من المؤمنين، وأنه جل وعلا قائم بالقسط والعدل، قائم بالقسط والعدل. فهذه الآية العظيمة تدل على أعظم مشهود به، دلت الآية على أعظم مشهود به، وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبودية، توحيد الله وإفراده بالعبودية، حيث جمعت هذه الشهادات الثلاث: شهادة الله جل وعلا لنفسه، وشهادة الملائكة، وشهادة أهل العلم من المؤمنين له بذلك، فقد تضمنت أعظم مشهود به وهو توحيد الله جل وعلا. ولذلك قال في ختمها إقرارا منه جل وعلا: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الوجه الرابع في قول الشيخ رحمه الله معناها: لا معبود بحق إلا الله. قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. هذا بارك الله فيكم كما قلت من تمام حسن تعليم الإمام محمد لك، أقول من تمام حسن تعليم الإمام محمد بن عبد الوهاب لطالب العلم أن ذكر الركن بدليله، ثم بين لك المعنى الصحيح، ثم بين لك المعنى الصحيح في عبارة مختصرة جامعة مانعة، عبارة مختصرة جامعة ماذا؟ مانعة، وشرحها لك شرحا ميسرا. قال معناها: لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى. ثم قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا عباد الله وحده لا شريك له. جاء لك بالمعنى، ثم بين لك تفسير المعنى بعبارة سهلة يدركها المنتهي ويفهمها المبتدئ. وهذا من كما قلت من حسن تعليمه، من حسن تعليم الإمام وغزارة علمه، أن خاطب المنتهي والمبتدي بها بعبارة غير مدخولة، عبارة غير مدخولة. ولهذا قلت جامعة ماذا؟ مانعة، جامعة مانعة. فلا معبود بحق في الوجود إلا هو جل وعلا. لماذا؟ لأنه هو الإله الحق، هو الإله الحق. قال الإمام ابن القيم: وهو الذي تألهه القلوب، تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. لهذا تألهه القلوب سبحانه وتعالى. كل الآلهة التي تعبد سواه ماذا؟ باطلة وضلالة، لا يجوز عبادتها ولا تجوز عبادتها. قال الله جل وعلا: فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وما من رسول بعثه الله في قومه إلا ودعا قومه إلى إفراد الله بالعبادة، فكل نبي جاء ورسول جاء إلى قومه قال لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، أي لا يجوز لكم أن تعبدوا غيره، لا يجوز لكم أن تعبدوا غيره. قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الوجه الخامس في قول الإمام رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يريد رحمه الله أيضا أن يعلمك يا طالب العلم ويا باحثا عن الخير الذي دعا لك في أول الأصول، اعلم أرشدك الله لطاعته ودعا لك بالتوفيق، يريد أن يعلمك وأن يرشدك على طريقة أهل العلم في جمع الأشباه والنظائر، في جمع الأشباه والنظائر. لماذا؟ في مكان واحد لتفهم الفهم الصحيح ولا تزير. فمن القواعد المقررة في الشريعة جمع أدلة الباب الواحد في المكان الواحد ليفهم هذا الباب على وجهه ماذا؟ الصحيح. ومعلوم أن خير ما فسر به القرآن ماذا؟ القرآن. فتفسير القرآن بالقرآن أول ما يفسر به ماذا؟ كتاب الله جل وعلا. ولهذا ساق لك هذا فقال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى، قوله تعالى. إذن كل هذه الآيات التي ذكرها الشيخ والتي لم يذكرها أيضا في كتاب الله جل وعلا كلها تدل على ما قرره رحمه الله من بيان المعنى الصحيح لكلمة التوحيد، وهو أن لا معبود بحق إلا الله، إلا الله. ففي الآية الأولى، ففي الآية الأولى التي استدل بها الشيخ رحمه الله قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. يقول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بالبراءة، بالبراءة مما يعبد من دون الله، إنني براء مما تعبدون. فهنا نفي لعبادة أو لكل معبود يعبده قومه، ثم أثبت إلا الذي فطرني، إثبات لعبودية الله جل وعلا. ففي قوله نفي وماذا؟ وإثبات، نفي وإثبات. فهو نفى العبادة لغير الله وفي الوقت نفسه أثبتها له جل وعلا بقوله إلا الذي إيش؟ فطرني. والذي فطره هو الله، والذي فطره هو الله جل وعلا. فهنا جمع بين النفي والإثبات والبغض للشرك وأهله وأثبت العبادة لله وحده. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإنه سيهدين، أي إنه سيرشدني ويدلني إلى الحق وإلى صراطه المستقيم، وإلى صراطه المستقيم. وهذه الكلمة، وهذه الكلمة إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذه الكلمة فإنه سيهدين تدل على حب كذب كامل وذل تام، تدل على حب كامل وذل تام لله جل وعلا. وفي قوله جل وعلا: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، ما هي الكلمة هذه؟ هي البراءة من عبادة غير الله وإثبات العبادة لله جل وعز. وأما الآية الثانية التي استدل بها الشيخ أيضا في هذا المقام، وهي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، هنا في هذه الآية من سورة آل عمران يأمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول لأهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة سواء أي كلمة عدل وحق، كلمة عدل وحق، وهي كلمة واحدة لا غير، وهي كلمة واحدة لا غير. وهذه الكلمة، كلمة العدل والحق، هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. بينها في قوله هنا سبحانه: قال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فاشتملت الآية هذه الجملة ألا نعبد نفي، إلا الله إثبات لعبادة الله جل وعلا، فاشتملت، ولهذا كانت وصارت وبقيت ولا تزال وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي كلمة حق وعدل، هي كلمة حق وعدل. آخر الآية في قوله تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، دليل على أن من ترك أول الآية ألا نعبد إلا الله إلى آخره، أن من ترك أولها ليس بمسلم، ليس بمسلم. الوجه السادس: هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لها شروط، كما مر أن لها أركان ولها أيضا ماذا؟ شروط. قد استقرأها العلماء ودلت عليها نصوص الشريعة. هذه الشروط عدها أهل العلم سبعة وزاد بعضهم ثامنا، وهذه الشروط عرفت بالاستقراء والتتبع لنصوص الشريعة، عرفت بالاستقراء والتتبع لنصوص الشريعة، خلافا لمن قال بأنها ليست شروطا بل الأولى أن يقال فيها الأركان، وهذا غلط من قائله، ولا نعرج على قوله لأن هذا القول ساقط وسقوطه يغني عن إسقاطه، سقوطه يغني عن إسقاطه، وفي هذا القول مشاقة لسبيل العلماء الذين استقرأوا نصوص الشريعة، أعني من الوحيين، فخلصوا إلى أن شروط كلمة التوحيد سبعة وزاد بعضهم كالإمام عبد الرحمن بن حسن ثامنا، وهي باختصار: العلم بمعناها، والشرط الثاني اليقين المنافي للشك، والثالث القبول لما دلت عليه، القبول لما دلت عليه من معنى، وهو المنافي في مقامه المنافي للرد، والرابع الانقياد والاستسلام لها، وهذا ينافي الترك. والخامس الصدق والتصديق المنافي للكذب. والسادس الإخلاص المنافي للشرك. وسابعها المحبة للكلمة وما دلت عليه المنافي للبغض وضح. وأما الثامن الكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا، الكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا. نعم.
4: قال رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع.
5: نعم، حسن. هذا المقطع أيضا من الشهادة، من تتمة شهادة الشهادة العظمى التي هي بني عليها الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت إن هذه الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، هي صنو شهادة أن لا إله إلا الله. الكلام عليها أو على هذا المقطع من كلام الإمام رحمه الله من وجوه، شرحا من وجوه. الوجه الأول في آية التوبة التي استدل بها الشيخ رحمه الله على شهادة أن محمد رسول الله، وهي قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللام في قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد، اللام لام القسم، هذه اللام تسمى بلام القسم، وهي تأتي غالبا مع قد، غالبا تأتي مع قد. وقوله سبحانه من أنفسكم أي من جنسكم، أي من جنسكم، فهو بشر من البشر وليس ملكا، ليس ملكا، إنما هو بشر ممن خلقه الله، بشر ممن خلقه الله جل وعلا وليس بملك. وهو معروف مشهور النسب فيكم، معروف مشهور النسب فيكم، وكذا الخلق. فكان يسمى في الجاهلية عليه الصلاة والسلام أو يلقب بالصادق الأمين. فإذا نسبه وأمانته وخلقه مشهورة أو معروفة فيكم، هكذا قرأ الجمهور من أنفسكم، من أنفسكم بضم الفاء. أي جمع نفس، أنفسكم جمع نفس، وهو جمع قلة، وهو جمع قلة واقع موقع الكثرة، جمع قلة واقع موقع الكثرة. وقرأ بعض أهل العلم، هناك قراءة أخرى وهي بفتح الفاء، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم بفتح الفاء. وذكر العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير أنها قراءة عبد الله بن عباس وأبي العالية والضحاك وجماعة. ويكون المعنى من أنفسكم أي من أشرفكم نسبا، أي من أشرفكم وأفضلكم نسبا. ومنه يقال هذا أنفس المتاع أي خيره، خيره وأجوده. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم فهو أشرفهم نسبا وخلقا. وفي قوله جل وعلا عزيز، عزيز صفة لرسول عليه الصلاة والسلام، ما عنتم الماء مصدرية، وعنتم العنة، العنة معناه الوقوع في أمر شديد شاق، الوقوع في أمر شديد شاق. والمعنى أي يشق عليه، يشق عليه وشديد عليه الأمر الذي يعنت أمته ويشق عليها، ويشق عليها. فإن وقعت في العنة دخلت في الآصار والأغلال، في الآصار والأغلال. إذن العنة كما قلنا هو الوقوع في أمر شديد شاق. فعزيز على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما عنتم، أي أن تقعوا في أمر شديد شاق يخشى عليكم فيه من الهلاك، يخشى عليكم فيه من ماذا؟ من الهلاك. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في المفردات المعاناة كالمعاندة، المعاناة كالمعاناة، كالمعاندة، لكن المعاناة أبلغ لأنها معاندة فيها خوف وهلاك، فيها خوف وهلاك. ولهذا يقال عنت فلان إذا وقع في أمر يخاف عليه من ماذا؟ من التلف، يخاف عليه من ماذا؟ من التلف. ولهذا قال الله جل وعلا ومنه قوله تعالى لمن خشي العنة منكم، لمن خشي العنة منكم. واضح؟ نعم. وفي قوله سبحانه حريص عليكم صفة أخرى للرسول عليه الصلاة والسلام، حريص أي على هدايتكم، على هدايتكم ووصول الخير الدنيوي والأخروي إليكم، حريص على هدايتكم ووصول الخير الدنيوي والأخروي ماذا؟ إليكم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذه صفة أيضا بعد صفة، والرأفة أشد من الرحمة، الرأفة أشد من ماذا؟ من الرحمة. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذه صفته بالمؤمنين، أما بالكفار والمنافقين فليس مأمورا بماذا؟ بالرأفة، إنما مأمور كما قال الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وليس معنى اغلظ عليهم أي اظلمهم أو تجاوز الحد فيهم، لا، إنما ليست الرحمة والرأفة التي هي من صفاته ونعوت عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين هي كذلك في ماذا؟ في الكافرين. نعم، يجب على الناس أن تميز وأن تعرف هذا الفرق لئلا تقع في الخلط والخبط. نعم. الوجه الثاني في قوله رحمه الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أمر أو فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه، ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وهي معنى الشهادة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله مبينا معنى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال: تصديقه وطاعته واتباع شريعته. هكذا يقول الإمام ابن تيمية في بيان معنى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام: تصديقه، طاعته، اتباع ماذا؟ شريعته. اتباع شريعته. يريد رحمه الله بقوله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، المراد أي ما تقتضيه هذه الكلمة من معنى، ما تقتضيه هذه الكلمة من معنى. طيب ماذا ذكر؟ ذكر كم جملة؟ كم جملة ذكر؟ 4. الجملة الأولى قال: تصديقه فيما إيش؟ أخبر. طيب آسف، أولها طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر. ثانيها تصديقه فيما أخبر. ثالثها اجتناب ما عنه نهى وزجر. ورابعها ألا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى هذه الجمل الأربعة لنبين المعنى. قوله رحمه الله طاعته فيما أمر، الله جل وعلا أمر الخلق في كتابه في آيات كثيرة، أمرهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يقول إمام أهل السنة الإمام أحمد: نظرت في المصحف، نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، في 33 موضعا، في 33 إيش؟ موضعا. ثم سرد الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في مسائله جملة من هذه الآيات التي وردت في طاعة، في الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكثرة 33 موضعا تدل على، أو يدل على ماذا؟ على أهمية المذكور، أليس كذلك؟ تدل على أهمية المذكور في هذه الآية. يقول الإمام ابن القيم في مقدمة زاد المعاد: فلا تزول قدم العبد بين يدي الله، لا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين، حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ قال: فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله، جواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، معرفة وإقرارا وعملا. قال: وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله. الثانية جوابها بتحقيق أن محمدا رسول الله. قال: معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. معرفة وإقرارا وانقيادا وماذا؟ وطاعة. إذن

جل وعلا. يقول الله جل في علاه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: تأمل كيف جعل الله الإيتاء لله ولرسوله، سيؤتينا الله من فضله وماذا؟ ورسوله. قال: تأمل كيف جعل الله الإيتاء لله ولرسوله، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول إيش؟ فخذوه. وجعل الحسب، الحسب له وحده، قال حسبنا الله وقالوا حسبنا الله، قال وجعل الحسب له وحده، فلم يقل حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال سبحانه: إنا إلى الله إيش؟ راغبون. قال ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة له وحده كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك إيش؟ فارغب. قال: فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لمن؟ لله وحده. والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والمقصود أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، متابعة، انتبه، ما قال عبادة، بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين، يعني الأولى والآخرة، الدنيا والآخرة، بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من أهل ذلك. إذن أنت مأمور باتباعه ومتابعته، لا بماذا؟ لا بعبادته صلى الله عليه وسلم. نعم. الجملة الثانية في قوله: وتصديقه فيما أخبر. قد نص أهل العلم أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم معناه كما مر تصديقه وطاعته واتباع ماذا؟ شريعته. تصديق النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يلزم منه؟ يلزم من تصديقه أمران. تصديق النبي عليه الصلاة والسلام يلزم منه أمران. الأمر الأول إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات نبوته ورسالته. الأمر الثاني الإيمان والتصديق بما أخبر به عن الله. الإيمان والتصديق بما أخبر به عن الله وأنه حق. لأن الله تعالى يقول:

0: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى فَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ. وضح. الجملة الثالثة في قوله رحمه الله: واجتناب ما عنه نهى وزجر. الانتهاء عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، الانتهاء والكف والابتعاد عما نهى عنه وزجر، دليل على صدق الاتباع. دليل على ماذا؟ على صدق الاتباع له عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيش فانتهوا. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا؟ ما استطعتم. فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: أشار النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى أن الاشتغال، انتبه، إلى أن الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، شغلا عن المسائل. أشار إلى أن المرء يجب عليه أن يشتغل بامتثال الأمر واجتناب ماذا؟ النهي عن المسائل. قيل وقال: أرأيت وأرأيت. قال: فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام به أن يبحث عما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يبحث يجتهد في ذلك. قال: ثم يجتهد في فهم ذلك، يجتهد في فهم ذلك. قال: والوقوف على معانيه. هذا ثانيا. قال: ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العملية، إن كان من الأمور العلمية. قال: وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه، بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيع. يراد بالأمور العملية أي الأحكام. قال: بذل وسعه في ماذا؟ في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه. قال: وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وقال: هكذا كان حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. فأما إن كانت همته أو همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع، فإن هذا مما يدخل في النهي، يعني ما نهيتكم عنه فانتهوا. قال: ويثبط عن الجد في متابعة الأمر، إلى أن قال: وبالجملة فهذا الحديث، أو في هذا الحديث، نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالانتهاء عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، والاشتغال بفعل ما أمر قدر الاستطاعة، فمن فعل ذلك حصل أو حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك واشتغل بالخواطر والوساوس وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ماذا؟ من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة سؤالهم واختلافهم على ماذا؟ على أنبيائهم وعدم انقيادهم لرسلهم وطاعتهم في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. الجملة الرابعة في قوله ألا يعبد الله إلا بما شرع، بمعنى ألا يتعبد العبد لله إلا على الطريقة التي جاءت عن رسول الله، لا يتعبد لله إلا بالطريقة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل عليه حديث عائشة في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. وفي لفظ عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي بعض ألفاظه أيضا في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. هذا الحديث أصل، حديث عائشة أصل من أصول الدين العظيم، وكما قال العلماء هذا ميزان للأعمال الظاهرة، ميزان للأعمال الظاهرة، كحديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. كما أن العمل لا يقبله الله إذا لم تبتغي به وجه الله، كذلك العمل إن عملته على خلاف ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مردود عليه، فهو مردود عليك والعياذ بالله. وحديث العرباض بن ساري أيضا دليل في هذا، وهو مخرج عند أصحاب السنن وهو صحيح، وفيه قول عليه الصلاة والسلام فعليكم بماذا؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا الحديث يقوم على ركيزتين: وجوب الاتباع والنهي عن الابتداع. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد افترض الله على العباد طاعته، افترض الله على العباد يعني طاعته أي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعزيره يعني نصرته وإعانته، وتوقيره ومحبته، والقيام بحقوقه. قال وسد، انتبه إلى هذه، وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فلن تفتح لأحد إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. لهذا لا يجوز لك أن تعبد الله بغير شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. وضح؟ إذن يلزم من هذا الإيمان أيها الإخوة مع هذه المعاني التي ذكرها والشرح الذي بيناه، مع الإيمان بها العمل بما دلت عليه هذه الكلمة، أليس كذلك؟ فلا بد فيها من ماذا؟ من عمل. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
0: نعم، هذا الكلام أو هذا المقطع شرحه من وجوه. الوجه الأول قوله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، سنتكلم عن هذا ثم نتكلم عن الصيام والحج. قوله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، الوجه الأول يدلل الإمام هنا على ركنية الصلاة والزكاة، على أن من أركان الدين الصلاة وماذا؟ والزكاة. واستدل على ذلك بآية من سورة البينة. تفسير التوحيد قد مضى دليله، ولكن لما كان الشيء بالشيء يذكر وللربط بين الأركان بعضها ببعض ناسب كذلك أن يعطف فيقول وتفسير التوحيد، فكلها جاءت في سياق واحد ودليل واحد. ولا شك أن الأدلة من القرآن والسنة على ركنية الصلاة والزكاة كثيرة، وقد مضى بعضها، ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس، نعم، وفيها وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومنها قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والأدلة ماذا؟ كثيرة في هذا المقام. ومنها أيضا حديث معاذ: إنك تقدم قوما أهل كتاب، وفيه: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الوجه الثاني أن هذه الآية التي استدل بها الإمام محمد رحمه الله تضمنت أيضا تفسيرا وبيانا لكلمة التوحيد التي سبق ذكرها وشرحها، والتي معناها لا معبود بحق إلا الله، أو لا يستحق العبادة إلا الله. إذن يجب على العباد أن يخلصوا الدين لله كله، ودليله ظاهر في قوله جل وعلا: حنفاء مخلصين له الدين ماذا؟ حنفاء، أي مائلين عن الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد، مائلين عن الشرك إلى التوحيد، وقد مضى بيان ذلك مفصلا. الوجه الثالث أن من الإخلاص لله في عبادة أن من الإخلاص لله في العبادة الإخلاص له جل وعلا في إقامة الصلاة وإيتاء ماذا؟ الزكاة. وإقامة الصلاة معناه إقامتها على الوجه المطلوب منك شرعا، على الوجه المطلوب منك ماذا؟ شرعا، في الأوقات والأركان والواجبات. واضح؟ هذا معنى إقامة الصلاة، إقامة الصلاة. إيتاء الزكاة أي إيتاؤها في وقتها الواجب ممن تجب عليه، فاجتمع في حقه شروط وجوب أداء الزكاة فتؤدى في وقتها ولمستحقيها. واضح؟ الوجه الرابع الاستدلال بهذه الآية، أو وجه الاستدلال بهذه الآية ظاهر، فالله أمر بهذه العبادات فدل أمره بها على أنها ماذا؟ عبادة له جل وعلا يحبها، وهذه الآية دليل يشتمل على العبادات الظاهرة والباطنة، الظاهرة وماذا؟ والباطنة، فيجب أن تكون لله جل وعز. طيب، قد يقول قائل: أليست الصلاة والزكاة مما أمر العباد به لله؟ نقول نعم. فيقال: لما ذكرت في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ نقول: هذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام لينبهك على أهمية المذكور بعد العام، على أهمية المذكور بعد العام. وقوله: ودليل الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه الآية وما بعدها من قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، هي دليل على ما قرره الإمام رحمه الله هنا واستدل له من ركنية ماذا؟ الصيام، من ركنية صيام شهر رمضان. هذا هو الفرض، هذا هو الفرض، والأدلة في ذلك كثيرة. نعم. ودليل الحج قال: قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الكلام عن هذا المقطع من ثلاثة وجوه: الوجه الأول، الحج هو الركن الخامس من أركان الدين، فرض في السنة التاسعة من الهجرة، اشترط الله جل وعلا على من يجب عليه أداء الحج الاستطاعة، على تفصيل في بيان معناه، واضح؟ ليس هذا محل بسطي. الوجه الثاني، هذه الآيات دالة على فرضية الحج وركنيته، على فرضية الحج وركنيته، ووجهه قوله تعالى في الآية: ولله على الناس. فقوله على الناس أي يجب لله على الناس الحج، فهو حق وواجب لله كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. الوجه الثالث والأخير، وهي فائدة نفيسة في بيان وجه فرضية الحج من هذه الآية في كتاب الإمام ابن القيم البدائع هنا، فقال رحمه الله: نقرأها وبه نختم هذا اللقاء.

0: قال: وفي الحج أتى بها بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه. أحدها أنه قدم اسمه سبحانه وتعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص لله. قال: ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على لله على الناس. قال: ثم أبدل منه أهل الاستطاعة لمن استطاع. قال: ثم نكر السبيل في سياق الشرط إيذانا بأنه يجب الحج أي على سبيل على أي سبيل تيسرت من قوت أو مال، فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلا. قال: ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر، فقال: ومن كفر، أي بعدم التزام هذا الواجب وتركه. قال: ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره باستغنائه عنه، والله تعالى هو الغني الحميد ولا حاجة به إلى حج أحد، وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له لمن استغنى عنه وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو من أعظم التهديد وأبلغه. قال: ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عموما ولم يقل فإن الله غني عنه، أي عن من لم يحج، غني عن العالمين. قال: ولم يقل فإن الله غني عنه، لأنه إذا كان غنيا عن العالمين كلهم فله الغنى التام الكامل من كل وجه عن كل أحد بكل اعتبار، فكان أدل على عظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه. قال: ثم أكد هذا المعنى بأداة إن، أو أداة إن الدالة على التوكيد، فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكيد هذا الفرض العظيم. انتهى كلامه رحمه الله، وصلى الله وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.